0: عبر مضيق هرمز.
1: يرغب الرئيس الصيني في التوصل إلى اتفاق، وقد عرض المساعدة بالفعل، وقال إذا كان بإمكاني تقديم أي مساعدة على الإطلاق فأنا أرغب في تقديم المساعدة. من الواضح أن أي شخص يشتري هذا القدر من النفط لديه نوع من العلاقة معهم، إنه يرغب في رؤية مضيق هرمز مفتوحا.
0: من جهته أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الصين قالت إنها لا تؤيد عسكرة مضيق هرمز، وهو ما تجمع عليه كل من واشنطن وبكين. وأضاف روبيو في مقابلة مع شبكة NBC نيوز الأمريكية أن الولايات المتحدة تأمل في أن تصوت الصين لصالح مشروع قرار مطروح أمام الأمم المتحدة يمنع إغلاق مضيق هرمز.
2: الجانب الصيني قال إنه لا يؤيد عسكرة مضيق هرمز ولا يؤيد نظام الرسوم، وهذا هو موقفنا. من الجيد أن يكون لدينا تحالف أو على الأقل اتفاق بشأن هذه النقطة. أعتقد أن السؤال الجوهري الآن ماذا سنفعل حيال ذلك؟ لدينا الآن مشروع قرار مطروح أمام الأمم المتحدة، وقد شاركت في رعايته أكثر من 100 دولة، لذلك نأمل أن تصوت الصين لصالحه، وحتى الآن لم نحصل على التزام منها بالتصويت لصالح القرار في الأمم المتحدة. ربما يتغير ذلك بعد اجتماع اليوم، لا أعلم.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العلاقة التي تجمع واشنطن وبكين هي من أكثر العلاقات تأثيرا في تاريخ العالم. هذا ووجه ترامب دعوة رسمية للرئيس الصيني لزيارة الولايات المتحدة في 24 من سبتمبر المقبل.
3: إن هذه زيارة تاريخية، وقد أجرينا اليوم محادثات بناءة لمصلحة الشعبين الأمريكي والصيني. العلاقات التي تجمع بين البلدين هي من أكثر العلاقات تأثيرا في العالم، ونحن اليوم أمام فرصة لصناعة مستقبل أكثر تعاونا وازدهارا لنا وللأجيال المقبلة. أشكر صديقي شي على هذا الاستقبال المهيب، وأتشرف بأن أتوجه إليه ولعاقلته بالدعوة لزيارة الولايات المتحدة في 24 من سبتمبر المقبل.
0: من جانبه وصف الرئيس الصيني شي جين بينغ زيارة ترامب إلى بكين بالتاريخية، وأكد أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة تقوم على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة.
4: زيارة ترامب تاريخية، فالولايات المتحدة والصين تربطهما علاقات وثيقة في التنمية والتطور، ونحن نؤكد على أهمية هذه الروابط لأن جهودنا المشتركة تصب في مصلحة العالم بأسره. لقد ناقشت هذه العلاقات بعمق مع الرئيس ترامب، ونؤمن بأن بلدينا يحققان مكاسب أكبر عبر التعاون بدلا من الوقوف وجها لوجه في منافسة مفتوحة، وهو ما يسهم في تعزيز الاستقرار والسلم العالمي. وعندما ننظر إلى علاقاتنا نراها قائمة على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، وهي تمضي بثبات نحو مزيد من التقدم والاستقرار رغم ما مرت به من محطات توتر.
0: نستعرض فيما يلي أبرز كواليس الإجراءات الأمنية المشددة خلال زيارة دونالد ترامب للصين مع الزميلة مرح أبو غيازبك.
5: إذن إجراءات أمنية مكثفة للغاية يلتزم بها وفد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الصين. ما هي التفاصيل؟ لا وجود إلا للهواتف المؤمنة من الاختراق وأجهزة الكمبيوتر المؤقتة وأنظمة اتصال خاضعة لرقابة مشددة في محاولة لتقليل مخاطر المراقبة أو القرصنة في بيئة تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية بيئة خطيرة. هذه الإجراءات مشاهدينا قد تحول المهام الروتينية إلى تحديات لوجستية، فالرسائل التي تنتقل ربما عادة بسرعة عبر تطبيقات مشفرة ترسل عبر قنوات محددة أو حتى تنقل شفويا. يتم تأمين الوفد مشاهدينا على قاعدة أن كل ما يحمل إلى الصين من هواتف وحواسيب وأجهزة لوحية وحتى اتصالات الفنادق اللاسلكية يجب التعامل معه باعتباره قابل للاختراق أو المراقبة. تخيل أيضا أن حتى لو فكر أحد أفراد الوفد الأمريكي شحن هاتفه لابد أن يلتزم بأعلى معايير الحذر، فشاحن الهاتف قد يتحول إلى مسألة أمنية خطيرة. فالإرشادات تحذر من وصل الأجهزة بمنافذ USB مجهولة أو أنظمة شحن غير موثوقة، لأن المعدات المخترقة قد تستخدم لاستخراج البيانات أو تثبيت برمجيات خبيثة. طيب، ماذا لو أراد الوفد الأمريكي إجراء محادثات بشكل منفرد؟ هذه المحادثات تستلزم ما يعرف أو ما يمكن وصفه بالغرف المحصنة أو الغرف الآمنة، يلجأ إليها الوفد الأمريكي، تكون معزولة بالكامل غير قابلة للتنصت، يتم اللجوء إليها إما في غرف الفنادق عفوا أو في الأماكن التي ربما يجتمع فيها الوفد الأمريكي في هذا النوع من الزيارات الدبلوماسية الحساسة.
0: أفاد مراسلنا بانتهاء اليوم الأول من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية قوله إن المحادثات كانت مثمرة وإيجابية. وأعرب المسؤول عن تطلع الإدارة الأمريكية لاستئناف المحادثات بين الجانبين اليوم الجمعة. وقد سبق وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي هذه الجولة بالقول إن أولويات لبنان في الوقت الراهن تتمثل بوقف الهجمات وحماية المدنيين وسيادة الدولة على قرارها، مضيفا أن بلاده لا تتحدث في هذه المرحلة عن اتفاق سلام مع إسرائيل، بل تعمل على تهيئة الظروف لمفاوضات مستدامة. وأضاف رجي أن نزع سلاح حزب الله لا يأتي إرضاء لإسرائيل، بل هو شأن سيادي، مؤكدا أن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارا بفصل ملف حزب الله عن المحادثات الإيرانية الأمريكية، رافضا أن يتفاوض أي طرف آخر باسم لبنان. كشفت مصادر لبنانية خاصة لسكاي نيوز عربية أن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل سيمدد لفترة لم تحدد مدتها بعد. وأكدت المصادر أن إسرائيل تصر على مواصلة عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، فيما أبلغت واشنطن المسؤولين اللبنانيين أنها تضغط لمنع استهداف بيروت والضاحية الجنوبية. وأضافت المصادر أن البحث يتركز على ضرورة تحرك الحكومة اللبنانية لسحب سلاح حزب الله، مشيرة إلى أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل يبقى مشروطا بمعالجة هذا الملف. في المقابل، سيطالب لبنان إسرائيل بوقف أي ضربات أو عمليات عسكرية والعودة إلى لجنة الميكانيزم بالتنسيق مع الجيش اللبناني عند الاشتباه بأي موقع تابع للحزب. كما أشارت المصادر إلى تمسك إسرائيل بالمنطقة الأمنية العازلة وسعيها إلى توسيع عمقها لأكثر من 10 كيلومترات بهدف الحد من خطر المسيرات، في ظل غياب ضمانات كافية للبنان بشأن تثبيت وقف إطلاق النار.
6: حالة الطقس اليوم بسيدني رح يكون غائم، درجات الحرارة 21 على صعيد ملبن، أقصاها 21، وكمان الطقس غائم.

a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. A DCCA سانت أندرو أوف توتما كان عايش بضيعة توتما بروسيا وكان مجنون بالله. الدنياويات ما بتعني أبدا. هونيك نهار كانت الحرارة تحت 40 درجة مثل ما معروف بروسيا. حب يمشي حافة على الجليد حتى يوصل على كنيسة القيامة. بيتلاقى بأجباكاي رئيس الضيعة المجاورة، معروف عن الضيعة وزعيمة أنه منن مسيحية وملحدين. قال له أجباكاي لأندري: فيك تشفيني من العمى؟ بدك تصلي لي حتى الله يشفيني؟ وكان عم يتحدى. كمل مشواره أندري لأنه ما بده يوصل على الكنيسة مؤخر، ودعس بالأرض مرتين. أخذ أجباكاي التلجات يلي دعسهم أندري وحطهم على عينيه، ومن وقتها استرجع نظره بطريقة سحرية. Saint Andrew walked all his life barefoot, wearing ragged clothes, subsisting on bread and water. He was known by the name Fool for God and to perform miracles, wonder working. Saint Andrew of Totma, يلي خلقت سنة 1638 وتوفيت سنة 1673، منصلي لك بهالساعة ومنصلي لك كل يوم. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: محمد منير. رح نكمل احنا وياكم سوا مشوارنا دايما برفقة راديو وادنية أستراليا على 1638 AM. نحكي بعد كم دقيقة مع زميلنا نشأت لحتى نتابع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين, وأكيد مع تعليقات زميلنا نشأت على هذه الزيارة اللي استحوذت على اهتمام دولي. رح نتابع نحن وياكم إذن بهالأثناء مع استراحة قصيرة, من بعدها منكمل مع زميلنا نشأت, وفيكم تعطونا تعليقاتكم ومداخلاتكم أيضا على الهواء على 0296-333-0 عبر الواتساب على 0410-638-638. بريك ومن بعدها منتابع مع نشأت, وما تنسوا الغنية اللي مختارة مع زميلنا بيدرو من فقرة أغاني منسية كمان رح تكون معنا خلال هالساعة. Only the hit. Just the hit. Just hit. Only the hit. All the hits. All the time. 2ME playing just hits. بما أن الإنجليزية لغة الثانية قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعما فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسيا, إلا أن لكل منهما معلما يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: كلهم كلهم عنا on 1638 2ME.
0: نرجع لكم مستمعين راديو تويمي مع زميلنا نشأت اللي صار معنا بي خلال هالوقت. يعطيك ألف عافية وصباح الخير.
3: يسعد لي صباح كلود ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان.
0: صباح الخير نشأت. شفنا أكيد الاهتمام الدولي بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين, يلي يمكن من إيجابياتها سحبت هيك شوية توتر كان حاصل على المستوى السياسي, وخاصة من بعد الرسوم الجمركية والحرب بين روسيا وأوكرانيا والحرب على إيران. كل هيدي خلقت جو في نوع من التوتر والخوف خوف أنه تدخل الصين على هذه الصراعات, ولكن لم يحصل أكيد. ولكن الزيارة أنا بعتبرها الإيجابية اللي فيها أنه قدرت سحبت هالتوتر اليوم اللي كان موجود بين الطرفين.
3: ده صحيح فعلا, يعني كان في احتقان كبير جدا, وكان في تخوف كمان من الزيارة. واحنا عارفين ان ترامب ممكن يقول كلمات كده, ولكن كان ترامب تاني خالص, يعني كان حمادة غير حمادة اللي احنا بنعرفه الحقيقة. فكان لذيذ جدا ومتفائل, وكان يعني بيتكلم بأسلوب دبلوماسي راقي جدا, وقال ان احنا يعني, ولان العلاقة الشخصية اللي كانت تربط ترامب بسيد جين الرئيس الصيني في الفترة الأولانية كانت كتير, يعني كان في تناغم يعني في العلاقات, وده شيء مهم جدا. وبعدين يعني هم اتفقوا على كل النقط اللي هي متفقين عليها, وفي بعض الحاجات دي ممكن مع الوقت عملية الثقة هي اللي بتحلحل الأمور. وكانت على الطاولة كان في أوراق كتيرة جدا, كان أقلها تايوان وإيران, يعني أقلها تقريبا. والاقتصاد هو كان أهم حاجة في الموضوع, وكان بالنسبة لإيران إن هما الاثنين اتفقوا على شيء مهم جدا جدا جدا, وعدم امتلاك إيران لأي سلاح نووي, وده مهم جدا. الاثنين اتفقوا عليها, واتفقوا أيضا على اني يتفتح ميدان مضيق هرمز بيكون للملاحه لاي حد ما يكونش متسيطر عليه من اي جهه نهائيا, وده شيء كان ضروري جدا. ومع الوقت طبعا لسه هنشوف النتائج بالظبط هتحصل ايه, ولكن المستفيد الاول العالم كله مستفاد.
0: نعم,
3: ولكن في تحالفات هتحصل, في تغيير بسبب يعني اقتصاديا هيكونوا كل الدنيا مستفادة, الصين وأمريكا وكل الدنيا, يعني ما فيش حد أبدا خسران. نعم, دائما في السلام كل ربحان, في الحرب. نعم, كل خسران.
0: صحيح.
3: فأنا شايف أني يعني في تفاؤل كتير جدا, الأجواء هتترتب مع الوقت, ولكن الرجوع برضو بيرجع لإيران. هل إيران هتكون متشبثة برأيها واحتفاظها بالنووي, أو حتى المخصب, أو هيتم الإفراج عنه وإن هي تعطيه لأي دولة من الدول؟ نعم, إذا ما أمريكا أو
0: الصين. في شغلة واحدة الرئيس الأمريكي ما غيرها, هو الهجوم على سلف جو بايدن وعلى باراك أوباما, بس مدح الرئيس الأمريكي ترامب نفسه وهجم بايدن ردا على تعليق للرئيس الصيني أثناء زيارة ترامب لبكين, وكتب على منصة تروث سوشيال أنه لما أشار شيء بأسلوب بليغ أنه الولايات المتحدة ربما بتكون دولة متراجعة, أنه كان عم بيقصد الضرر الهائل اللي لحق فينا خلال السنوات الأربعة اللي قضاها بايدن وإدارته. شو تعليقك على هذه النقطة؟ شو كان بيقصد الرئيس؟
3: هو دائما يعني يتهجم على ترامب, على بايدن وعلى
0: باراك أوباما.
3: كان دائما يعني في كل خطاباته, حتى لو لقال حد صباح الخير يقول له صباح الخير ليك ومش لأوباما. يعني الراجل كان بيكرههم عمى يعني. ولكن ال ال ال ال
0: بس كلامه كلام, نعم, بس عفوا كلام الرئيس الصيني بس وجه يعني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه الولايات المتحدة ربما تكون دولة متراجعة, أنه هيدي يعني فيها رسالة واضحة.
3: بلى طبعا, وهو ده الحقيقة. يعني أمريكا دولة متراجعة, في نمو صيني اقتصادي يعني هائل جدا, مش ممكن. ولكن أمريكا بتبدأ بتضل دولة عظمى, دولة قوية, دولة فيها كل التكنولوجيا والتسليح وال

0: خالص الناس مش قادرة تتظاهر أو تعبر، فعشان خاطر كده إيران قوية. ولكن بعد ما تخلص الحاجات دي هنشوف التظاهرات وهنشوف الانقسامات وهنشوف حاجات كتير. ودلوقتي كمان اللي حصل التحالفات اللي احنا بنشوفها بين باكستان وتركيا والإمارات ومصر والهند وأثيوبيا من جهة والدول اللي هي
1: تقاربة مع
0: في تخوفات كبيره جدا من يعني في يعني المنطقه داخله في منحنى كمان لكن داخلي بينهم وبين بعض. لا الصين ولا امريكا ولا روسيا هيكونوا الا يعني لطرف في اي صراعات في هذه المنطقه.
1: بكل الاحوال اليوم كمان بدنا نرجع نطرق لموضوع كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا يلي اليوم عم بيواجه تحدي كتير كبير من خلال الاستقالات اللي عم بتتوالى. اخرها كان وزير الصحة، فهل رح نشهد نهاية الاسبوع استقالة لكير ستارمر برأيك؟
0: لا، ما هو طبعا ده لازم هيحصل. يعني هو بيحاول الراجل لبقائه كرئيس وزراء لإنجلترا، ولكن الظروف يعني بتأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، في انقسامات داخل بريطانيا، ولو هو ما حصلش ان هو قدم استقالته في الوقت الراهن هيحصل انقسامات، هتبقى الفجوات هتبقى كبيرة وممكن تؤدي الى مشاكل داخلية في الاتحاد في اوروبا كلها مش بس في في في انجلترا. يعني
1: شكرا لك نشأت، يعطيك الف عافية ونهاية اسبوع سعيدة بتمنى لك اياها. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع فاصل، ومن بعدها بينضم لنا كمان زميلنا بيدرو لمتابعة فقرة أغاني منسية. خليكم معنا وتابعونا.
2: ثروات الأغاني الجديدة New music Australia.

0: مغتربين. من انتخاب النواب
1: المئة. No one but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
4: منعود لمتابعة مشوارنا من راديو تؤمية على 1638 AM بانتظار طبعا زميلنا بيدرو لينضم لنا لحتى نكون مع فقرة أغاني منسية دايما عبر راديو تؤمية أستراليا، ونشوف زميلنا بيدرو شو محضرنا لليوم من مكتبة راديو تؤمية. ونحن معودين هيك نهار الجمعة دايما بيدرو بيكون مهتم يعني بهيدي الفقرة، وكمان بنفس الوقت بيخصص هيك أغاني مميزة من الأغاني القديمة جدا واللي أكل الغبار واللي صار يعني من الأغاني المنسية. فإذا معكم رح نتابع ومع زميلنا بيدرو بهالوقت اللي أكيد طلع من المكتبة لحتى نكون نحن وياكم مع فقرة أغاني منسية ودايما عبر راديو تؤمية أستراليا. إذن مع هالفقرة اللي أكيد رح نتبعها مع زميلنا بيدرو،
5: أغاني منسية من مكتبة تؤمية أستراليا. مكتبة تؤمية
4: من مكتبة راديو تؤمية أستراليا معنا زميلنا بيدرو، يعطيك ألف عافية وصباح الخير من جديد.
6: يعطيك العافية كلود، تحية صباحية لكل أبناء جاليتنا اللبنانية والعربية، وتحية مسائية كمان لكل اللي عم يتابعونا بوطننا الحبيب لبنان، هالبلد اللي بعده عم ينزف كلود وواقف عبواب السلام وناطر الفرج.
4: نعم.
6: من شو أنت عندك ثقة كان مبارح كلود؟
4: بالمفاوضات؟
6: ايه مبارح؟
4: لا الصفر ثقة، لأن مش على هيك، لأنه مش لأني أنا هيك متشائمي، بس لأنه كل حدا متمسك بموقفه. نحن بدنا فرض الشرط الأساسي هو وقف إطلاق النار، وإسرائيل بدها نزع سلاح الحزب. باي داي يعني جيجي ولا جيجي قبل الباي؟
6: للأسف.
4: نعم.
6: للأسف كلود، وأنا وياكي بدنا الدولة اللبنانية.
4: صحيح.
6: لبدنا إيران ولبدنا إسرائيل، لأنه اثنين سوا دمروا لنا بلادنا.
4: نعم.
6: يعني بواسطة إجرامهم لهالبلد، ما بعرف يعني قدي عندهم حقد وكره. يعني تخيلي ناس بتستدرج العدو تيقعد يدمر هالضيع، وبيطلع واحد وبيقلك لولانا كانوا وصلوا على بيروت. تخيلي هيدا أنا مش عم بفهمها هيدي.
4: نعم.
6: حدا يفهمنا إياها كلود، يعني وصلوا على النهر ورح يعملوا هيك، عم يعملوا مشاريع سياحية. صار
4: 86
6: بنهر الليطاني
4: 86 ضايعة اللي صارت محتلتها إسرائيل.
6: حجي كبروا عن جد كلود، حجي كبروا يسلموا أمرهم للدولة اللبنانية. خلينا نتفاوض مع هالعدو.
4: 68
6: دولة مظبوط لحديت هلأ، يمكن بكرة إن شاء الله، لا يمكن يصير 70 أو يصير 75، ما بتعرفي، لأنه مجرد ما هالجماعة عم بيكابروا هالعدو عم يدمرنا بلادنا وعم يستدرجوه لهالشي هيدا كله سوا انطري كل شيء سيء.
4: نعم كفى.
6: بس بتبكي كلود عن جد بتبكي يمكن... في أطفال بالشوارع.
4: نعم.
6: في عالم عم تتوجع بيوتها عم تتهدم قدامها في صرخات عم تطلع ما عم يخلون يحكوا يمكن عم تصلك وعم تصلي صرخات من أبناء الطائفة الشيعية الكريمة ما بدهم هالحرب هيدي بدهم يضلوا ببيوتهم العالم.
4: نعم لحتى حماس اليوم علي خبر وأكيد تبقى شاركته مع مستمعينا هو أنه حماس اللي طلبت من فتح إجراء لقاء لحتى يدرسوا اتفاق وطني. هل فقنا على هذا الموضوع من بعد ما دمرنا غزة ومن بعد ما فتنا بحروب يمكن كنا قادرين يعني نستغني عنها فعلا؟ وهذا اللي عم بيصير نحن بحالتنا بلبنان للأسف. إن شاء الله نوعا
6: كلود بنرجع منقول ما في إلا السلام بحل كل شيء. أنت مع مين بدك تحكي؟ مع عدوك بتحكي مع صديقك تتحلي مشكلة؟ بدك تجتمعي مع عدوك تتحلي هيدي القصة؟ ما بعرف شو هالإخراج اللي عم يعمله المايسترو هاي المايسترو الكبير شو هالإخراج اللي عم يعمله مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة شو هالكذبة هيدي شو هالتدويرة الزوايا وشو هالخبسني اللي عنده إياها هيدا المايسترو اللي دمرنا بلادنا ودمر الطائفة الشيعية الكريمة بفضل سياساته الفاز دي. أنا اسمحي لي أحكيها بكل فخر كلود لأنه عن جد يعني مش لازم يبقى واحد نايب أكتر من 6 سنين يخيروه على بيته تجي العالم تصلح كيف تيكون رئيس مجلس نواب؟ تخيلي هالشغلة هيدي كلود.
4: بكل الأحوال
6: بدنا نحكي كلود
4: طلعنا من السياسة
6: وانت بدك تحكي كمان
4: طلعنا من السياسة.
6: يلا كلود بعيدا عن السياسة عن جد يعني بس للأسف اللي عم نشوفه ما في شيء ببشر بالخير. تحية لكل أبناء الجنوب لكل إنسان عم يتعذب اليوم بفضل هالسياسات الفاسدة وهالإجرام من كل الأعداء الخارج والداخل.
4: آمين. منروح لفقرة روسي شرقي. أغاني مسية شو؟
6: روسي شرقي يا حلوة.
4: منيحة. رقصي شرقي يا حلوة.
6: مزبوط.
4: هلا بعد هالحديث اللي قلناه وهالتصعيد اليوم بدك ترقصوا شرقي. بعد أكثر من هالرقص يلا.
6: هيك. كيف كانوا عم يرسولوا لترامب بالصين كمان وعم يستقبلوه كمان هيك.
4: يعني بس كان مهذب ترامب كتير.
6: كتير إيه مزبوط.
4: يعني زيادة حسينا إنه ترامب جديد.
6: بس ليكي.
4: ترامب صيني.
6: بس ترامب التقليد عفيك. بس ليكي المشكلة من بعد الرواق في انفجار يعني ما بعرف شو رح يصير ان شاء الله خير.
4: بدنا نرقص شرقي ولا بدنا نرقص غربي؟
6: لا خلينا على شرقي كلود مع محمد حجازي فنان كبير من بلدنا الحبيب لبنان. محمد حجازي هالأغنية مين ما رقص عليها بالأعراس ومين ما بيرجع هيك يتذكرها. خليني أنا وياك اليوم كلود نرقص شرقي مثل ما بيقولوا. أنت أنت أنت ترقصي شرقي وأنا زقف لك.
4: لا لا هالمرة بديك تكون مثل ترامب تغير. أنا بزقف لك وأنت
6: لا نحن ما خصنا فيه نهضر.
4: ليش رقص عند الشباب؟ لا عيب
6: مش الشرقي بس
4: لا صار بيهزوا أكتر من البنات.
6: ما بعرف ايه في كتير منهم كلود يعني الله ينجينا منهم.
4: يلا هيت لنشوف نسمع رقص شرقي واحد.
6: محمد حجازي رقصي شرقي يا حلوة. واحد اثنين ثلاثة.
4: لا بدها هزي.
6: ايوه كلود. البلد كلها مهزوزة يا عرب.
4: ايوه هي ناقصنا كمان هز.
6: انا بتذكرك هالاغنيه هيك بتعيدك لزمن الجميل.
4: هيدي من الاغاني المسيه. هيدي فعلا من الاغاني المسيه
6: عن جد كثير حلوه. بدي بتفيدك على زحله.
4: يلا

0: فرحتنا الله. شوي هالغنية طلعتنا من هالأجواء.
1: أوسي شرقي يا حلوي شال الحرير على خصرك.
0: تعرف كنت أتدرب أنا على الرأس
2: على هالغنية؟
0: لا مش على هالغنية مش عقليني. لا كنا بمجموعة من السيدات يعني بس كنا نوصل الأولاد على المدرسة بمدرسة سانت فامي فانار بس كنا بلبنان كانوا عملوا هيك مجموعة أنه يلا ننزل نتدرب على الرأس بمدرسة الكرملين بالكرماليين مش كرملين قال بالمدرسة الكرماليين حد سانت فامي
2: مزبوط
0: بالفنار بس هيك كنا نعملها كسبار يعني وهيدا أنا بنصح الناس كتير أنه يستعملوا يعني رأس الشرقي للسبار لأنه حتى بالصين بيستعملوا رأس الشرقي لأنه كتير مساعد لجسمك كله يعني بيتحرك أكتر
2: وللذاكرة كمان ولكل شيء كمان عن جد بيعمل نوع من اليوغا كمان
0: بيسحب كل التوتر
2: استرس من جسمك مزبوط ونحن أدى بحاجة اليوم كلود بنصحك هلا وقت بتروحي على البيت تحطي هيدي الأغنية وتهز
0: لا أنا بحب صلتين على أم كلثوم مثلا إذا بدك يعني الأغاني والموسيقى
2: لسه فاكر وإيه عن جد في كل أغنياتها عن جد صحيح إنه بتطرب بس بتعطيكي نوع هيك من الفرح
0: نعم
2: أغنية أم كلثوم
0: كتير حلو الغنية من الأغاني المنسية عبر هو راديو تؤمية أستراليا بيدرو هيك بدي أشكرك على هالاختيار
2: كلود أنا كمان بدي أشكرك وقلك يعطيكي ألف عافية اللي عم تضلي تكوني قريبة لهالمستمعين امبارح كنت عم بسمع طلع معك مستمع أبو ربيع حكي كلمات يمكن نابعة من قلبه قد ايه قريبة للعالم أنت كلود وقد ايه عم تطرحي مواضيع كتير حساسة يعني الأبناء الجالية ولأبناء الوطن كمان يعني وهي هي رسالتنا وهي إذاعتنا راديو تويمي أستراليا عم نكون قريبين للكل يعني بكل البرامج عم نعملها
0: على مسافة من جميع الأبناء الجالية وأيضا من كل الدول العربية يلي طبعا تؤمي للجميع وهيدي اللي بلاحظه يعني ببرنامجنا وبرامج راديو تؤمي ملاحظ بيدرو قدي في من كل الجنسيات العربية بتلاقي أنه عم بيشاركونا سوريين مصريين أردنيين لبنانيين من كل بدون أي يعني بدون استثناء وهذا الشيء اللي بيخلي انتشار أكبر لراديو تؤمي أستراليا هذه محبة المستمعين اللي نحن دايما بنحط على راسنا
2: محبة المستمعين لكل أوطاننا العربية وخاصة لبلدنا الحبيب لبنان كلود وقت بيطلع شخص عراقي أو مصري أو أردني أو فلسطيني بيكون عم يحكيكي عن لبنان كأنه هو لبناني يعني حاسس بالمعاناة اللي عم نعيشها يعني وبيشاركك برأيه أدب تنبسطي كلود عن جد تحية لكم جميعا عن جد لكل أبناء جاليتنا العراقية المصرية الأردنية الفلسطينية تحية للجميع وإن شاء الله كلود يرجع بلدنا الحبيب لبنان لعزه هاي الأغنية من الثمانينات يعني وهذا هو لبنان اللي بدنا إياه كلود لبنان الثقافة لبنان الفن لبنان وديع الصافي فيروز صباح إن شاء الله ترجع هالأيام كلود وإن شاء الله هالغيمة تحل بقى عن بلدنا وإن شاء الله فخامة الرئيس عن جد يقدر يقود هالسفينة واللي بده يطلع فيها يطلع ما بده يطلع يفك عن ربنا بقى عن جد كلود وصلنا لمرحلة خلاص يعني بتضطري تحكي هيك كلود
0: تعب
2: بدنا لبنان يرجع لعزه عن جد تعبنا كل الموجودين هون
0: ان شاء الله بتكون هيدي المرحلة الأخيرة هيدا الشيء اللي بنأمله لبلدنا الحبي وخاصة نحن على أبواب موسم السياحة للبنان بيتكل بشكل كتير كبير على هذا الموسم اللي بيحرك الاقتصاد لأنه العالم تعبت للحقيقة فنتمنى هيدي المفاوضات تثمر خير على بلدنا الحبيب لبنان أكيد بيدرو نهار الأحد بيكون المساء أمسية الأحد بتكون كتير مميزة برفقتك مع هالفقرات اللي بتقدمها
2: مع أغاني من زمن لبنان الجميل هيك منعيدهم للزمن الحلو للأغنيات الراقية نحن نمتاز فيها بإذاعتنا كلود عم نحافظ على القديم ومنبس كمان الأغنيات الجديدة هذا التنوع الموجود بإذاعتنا يعني منه موجود عند حدا أبدا فينا نقوله بكل فخر هي رسالتنا اللي بلشت تقريبا من 30 سنة ومستمرين فيها وكمان نهار الأحد الصبح كلود كلنا سوا بنرفع الذبيحة الإلهية ومنصلي من أجل بلدنا الحبيب لبنان، وبشهر العذراء كمان بنتمنى السلامة للجميع. وانت نهار السبت بتكوني معهم كمان، يعطيك العافية كلود بكل شيء عم تقدمي، وكل الزملاء تحية لإلهم، كانت تاتيانا أو ماريا منصور أو الكل. وبتمنى لكم بقية نهار مبارك وموفق، وبنرجع منقول السلامة للجميع.
0: أمين.
2: أمين يا رب.
0: شكرا لك زميلنا بيدرو، يعطيك ألف عافية، وشكرا على هالاختيار الحلو المهضوم كتير اليوم، كان فيه كتير من الفرح، ومنتمنى نرجع هيك نرقص ونفرح لأنه ناس متعطشة يعني لهيدي الأجواء. فشكرا لك، يعطيك ألف عافية، وتمنياتي لكل المستمعين تمضية أوقات حلوة برفقة راديو تؤمي أستراليا. بعد الفاصل الأخبار، وبتابعوا مع زميلي ماريا منصور من استديو تؤمي ومايسات من بيروت. ما تنسوا بعد الظهر مع كاتيانا بتلاقيكم مع الدرايف تايم بروغرام. أنا بكران ألراد انطلاقا من الساعة 12، بلاقيكم بمشوارنا كمان فترة بعد الظهر عبر راديو تؤمي أستراليا. لكم منا ألف تحية.
3: 2ME maximum heels and more. Maximum music. Maximum heels. 2ME Australia.
4: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
6: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديد تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: ABC News.
9: 10 O'Connor with the top stories. A huge week of debate over new policies from the major parties in federal politics continues today. The Albanese government's attacking a migration crackdown outlined in the coalition's budget in reply speech. The opposition wants to reduce the numbers of people coming to Australia and make it harder for them to receive benefits. But one Labor frontbencher says opposition leader Angus Taylor is huffing and puffing on the dog whistle he borrowed from One Nation. Six people from the cruise ship at the centre of the hantavirus outbreak are set to arrive in Western Australia in the coming hours. They'll be then placed in a quarantine facility for at least 3 weeks. Health Minister Mark Butler says the group are symptom-free. The outbreak's killed a handful of people, but health authorities are assuring the virus won't get out of control like COVID. And new research in Victoria's Gippsland region has established a connection between seismic surveying and a decrease in commercial fish catch rates after fierce debate and protests over the issue. The technique commonly used to find oil and gas reserves out in the ocean has been highly controversial. Environmental and fishing groups have been concerned the noise from the intense continuous air gun blasts causes damage to marine life and disrupts fish stocks. The report found catch rates for whiting dropped by almost 100% following a test. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: Crunching out the killer cuts with no limits.
1: I'm done following the rules.
0: No limits.
2: Okay.
0: Maximum music. M.E. music. No boundaries. No rules.
3: What the f***?
0: 2ME. No limits.
4: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى 1610 دولار من التكاليف الأولية وحتى 460 دولاراً سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
5: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
6: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: I want to like everybody loves to me.
8: Because after all, since I'm sure I'm the

0: يسعى الائتلاف المعارض لمواجهة سياسية كبرى بشأن السياسات الضريبية، وذلك في إطار رده المرتقب على الميزانية الفيدرالية لعام 2026. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو ودايما عبر راديو تؤمي أستراليا.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
2: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً، إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز. 2M. 2M.

0: هيدا راديو 2ME ومعكم ماريا منصور عم طلع عليكم من استديوهات الإذاعة من وسط بيروت بأحلى موسيقى بتشبهكم وأخبار جديدة ومنوعة منتشاركها سوا. تابعونا.
1: Turn up your radio. ME music.
2: It's here.
1: If it's a hit,
2: hey.
1: It's here.
2: It's here.
1: The number one music channel. 2ME.
3: Best.
1: 2ME. We just play hits.
4: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
5: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ووركسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
6: مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه، مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختبارات نابلان، مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر

برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس، مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين، مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن. I love swimming.

0: عودة لكم مستمعينا من كف المشوار ومننتقل سوا للأخبار بعد لحظات.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: Summer is 2MA.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: ABC News.
9: Ted O'Connor with the top stories. The Prime Minister and Opposition Leader have both begun post-budget roadshows, spruiking dueling taxation plans. Anthony Albanese has continued to defend his negative gearing and capital gains tax changes as needed to get young people into the housing market. He's also announced 250,000 people have now accessed the government's 5% deposit scheme. Opposition Leader Angus Taylor's promising to index income tax brackets in line with inflation, and he says it'll be funded by a crackdown on welfare payments to migrants and cuts to government programs. Australian Eurovision fans say they're thrilled Delta Goodrum has made it through to the grand final in Austria. The singer gave a dazzling performance of her song Eclipse, wowing the audience and judges. The competition has attracted controversy this year over Israel's participation, prompting boycotts and protests. And Matthew Wallace has been voted in as the Solomon Islands' new Prime Minister. The long-time opposition leader has won a secret ballot of MPs 26 to 22. He led a challenge against the PM in March after a dozen cabinet ministers crossed the floor. He was also a vocal critic of the 2022 security pact the Solomon Islands signed with China. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: ترامب يقول إن الرئيس الصيني عرض المساعدة لإعادة فتح مضيق هرمز وتعهد بعدم إرسال معدات عسكرية إلى إيران. القيادة الوسطى الأمريكية تؤكد أن قدرة إيران على تهديد جيرانها في المنطقة قد تراجعت بشدة بعد تضرر برامجها العسكرية بنسبة 90%. تصعيد متبادل بين إسرائيل وحزب الله. والخارجية الأمريكية تؤكد أن اليوم الأول من المحادثات كان إيجابيا ومثمرا وتؤكد استئنافها اليوم الجمعة. بعد نيل ثقة البرلمان العراقي في حكومته الجديدة، علي الزيدي يتعهد بالعمل على إصلاح المنظومة الأمنية وحصر السلاح بيد الدولة. بدستوره وديمقراطيته. أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الصيني شي جين بينغ تعهد بعدم إرسال أي مساعدات عسكرية إلى إيران. وفي مقابلة مع فوكس نيوز قال ترامب إن الزعيم الصيني عرض المساعدة في ضمان حرية البلاحة عبر مضيق هرمز.
1: يرغب الرئيس الصيني في التوصل إلى اتفاق، وقد عرض المساعدة بالفعل، وقال إذا كان بإمكاني تقديم أي مساعدة على الإطلاق فأنا أرغب في تقديم المساعدة. من الواضح أن أي شخص يشتري هذا القدر من النفط لديه نوع من العلاقة معهم، إنه يرغب في رؤية مضيق هرمز مفتوحا.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العلاقة التي تجمع واشنطن وبكين هي من أكثر العلاقات تأثيرا في تاريخ العالم. هذا ووجه ترامب دعوة رسمية للرئيس الصيني لزيارة الولايات المتحدة في 24 من سبتمبر المقبل.
2: إن هذه زيارة تاريخية، وقد أجرينا اليوم محادثات بناءة لمصلحة الشعبين الأمريكي والصيني. العلاقات التي تجمع بين البلدين هي من أكثر العلاقات تأثيرا في العالم، ونحن اليوم أمام فرصة لصناعة مستقبل أكثر تعاونا وازدهارا لنا وللأجيال المقبلة. أشكر صديقي شي على هذا الاستقبال المهيب، وأتشرف بأن أتوجه إليه ولعائلته بالدعوة لزيارة الولايات المتحدة في 24 من سبتمبر المقبل.
0: من جانبه وصف الرئيس الصيني شي جين بينغ زيارة ترامب إلى بكين بالتاريخية، وأكد أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة تقوم على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة.
3: زيارة ترامب تاريخية، فالولايات المتحدة والصين تربطهما علاقات وثيقة في التنمية والتطور، ونحن نؤكد على أهمية هذه الروابط لأن جهودنا المشتركة تصب في مصلحة العالم بأسره. لقد ناقشت هذه العلاقات بعمق مع الرئيس ترامب، ونؤمن بأن بلدينا يحققان مكاسب أكبر عبر التعاون بدلا من الوقوف وجها لوجه في منافسة مفتوحة، وهو ما يسهم في تعزيز الاستقرار والسلم العالمي. وعندما ننظر إلى علاقاتنا نراها قائمة على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، وهي تمضي بثبات نحو مزيد من التقدم والاستقرار رغم ما مرت به من محطات توتر.
0: أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الصين قالت إنها لا تؤيد عسكرة مضيق هرمز، وهو ما تجمع عليه كل من واشنطن وبكين. وأضاف روبيو في مقابلة مع شبكة NBC نيوز الأمريكية أن الولايات المتحدة تأمل في أن تصوت الصين لصالح مشروع قرار مطروح أمام الأمم المتحدة يمنع إغلاق مضيق هرمز.
4: الجانب الصيني قال إنه لا يؤيد عسكرة مضيق هرمز ولا يؤيد نظام الرسوم، وهذا هو موقفنا. من الجيد أن يكون لدينا تحالف أو على الأقل اتفاق بشأن هذه النقطة. أعتقد أن السؤال الجوهري الآن ماذا سنفعل حيال ذلك؟ لدينا الآن مشروع قرار مطروح أمام الأمم المتحدة، وقد شاركت في رعايته أكثر من 100 دولة، لذلك نأمل أن تصوت الصين لصالحه، وحتى الآن لم نحصل على التزام منها بالتصويت لصالح القرار في الأمم المتحدة. ربما يتغير ذلك بعد اجتماع اليوم، لا أعلم.
0: قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر إن قدرة إيران على تهديد جيرانها في المنطقة تراجعت بشدة. وأكد كوبر أمام لجنة في مجلس الشيوخ تراجع التهديد الإيراني على نحو ملحوظ.
5: لقد كانت مهمتنا عملية الغضب الملحمي واضحة تماما وثابتة منذ البداية، وتمثلت في إضعاف قدرة إيران على بسط نفوذها على جيرانها وتهديد المصالح الأمريكية. وقد تضمنت العملية ثلاثة محاور رئيسية، وهي إضعاف قدرات إيران لإنتاج الصواريخ البالستية وبرنامجها للطائرات المسيرة والبحرية الإيرانية. ولقد حققنا جميع الأهداف المطلوبة، وتعرضت كل أنظمة وبرامج إيران إلى تدهور كبير بسبب الضربات.
0: كما أكد كوبر أن قدرات إيران الدفاعية وبرامجها لإنتاج الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة إضافة إلى قواتها البحرية قد تضررت بنسبة تصل إلى 90%.
5: القاعدة الصناعية الخاصة بطائراتهم المسيرة وصواريخهم وبحرياتهم قد تضررت بنسبة 90%، ولم يتبقى لديهم سوى نحو 10% فقط. أما فيما يتعلق بالبحرية، فتقييم العسكري هو أن البحرية الإيرانية لن تبدأ بإعادة البناء قبل 5 إلى 10 سنوات، وأنتم تعلمون أن الأمر معقد ويزداد تعقيدا بشكل خاص عندما لا تكون لديك قاعدة صناعية قادرة على البناء. ومن وجهة نظري المهنية أيضا، فإن إيران لن تعود إلى المستوى نفسه من القوة البحرية كما كانت طوال جيل كامل.
0: هذا وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن طائرات سلاح الجو تقوم بدوريات منتظمة في سماء الشرق الأوسط لدعم الأمن الأقليمي. كما أفادت سنتكوم أن قواتها عملت منذ بدء الحصار البحري على إيران على تحويل مسار 72 سفينة تجارية وتعطيل 4 سفن أخرى. ونشرت سنتكوم صورا لجنود المشاة البحرية خلال تدريب مجدول على متن حاملة الطائرات الأمريكية تريبولي، وهي واحدة من أكثر من 20 سفينة حربية تدعم الحصار الأمريكي المفروض على إيران. في الوقت الذي تستمر فيه الجهود الإقليمية والدولية لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة وتأمين المرور عبر الممر الملاحي الحيوي، تواصل إيران ممارساتها بمياه الخليج وتعرقل حركة الملاحة فيه باستهداف السفن. يأتي هذا فيما تواصل السلطات الإيرانية التظاهر بأن المضيق مفتوح أمام الملاحة.
6: رغم تأكيدات إيران أن مضيق هرمز مفتوح، فإن الوقائع في البحر تقول عكس ذلك. الهجمات على السفن مستمرة، وحركة الملاحة بعيدة كل البعد عن مستوياتها الطبيعية. عمليا يبدو أن المضيق مفتوح فقط أمام السفن الإيرانية أو السفن التي تحصل على تفاهمات خاصة مع طهران. هذا الواقع دفع الملف إلى صدارة القمة الأمريكية الصينية بين دونالد ترامب وشي جين بينغ. البيت الأبيض أكد أن الطرفين اتفقا على ضرورة فتح المضيق، فيما قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بينسيت إن الصين ستفعل كل ما في وسعها للمساعدة على إعادة الملاحة الطبيعية. السبب واضح، الصين تعتمد بشكل أساسي على نفط المنطقة، وأي تعطيل طويل للمضيق قد يهدد الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة. لكن إيران تبدو متمسكة باستخدام هرمز كورقة ضغط، فاليابان تمكنت من تمرير ناقلة نفط بعد تدخل سياسي مباشر، كما حصلت سفن صينية على تفاهمات مشابهة. أما السفن الأخرى فتواجه مخاطر متزايدة، ورغم إعلان الحرس الثوري عبور 30 سفينة خلال يوم واحد، يبقى الرقم بعيدا جدا عن المعدلات الطبيعية التي كانت تصل إلى نحو 140 سفينة يوميا قبل الحرب. ما يجري اليوم يؤكد أن إيران لا تعلن إغلاق المضيق بشكل رسمي، غير أنها من دون شك تفرض سيطرة فعلية عليه وتستخدم
7: الأخبار خلصت، وهلأ الساعة الذهبية يلي كلكن بانتظارها. أهلا وسهلا فيكن على الساعة من الأغاني الخالبة، الموسيقى يلي غيرت حياتكن، العصر الذهبي، العصر الجميل. ساعة من الوقت بتبلش هلا على راديو 2 ام.
8: What we gonna do right here is go back.
9: نزل
8: way back. Back into time.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Demetrios of Thessaloniki, Demetrios al-Mufid al-Tib. Demetrios باليوناني يعني ابن الأرض، هو الجندي الشجاع يلي ظهر على حصانه وحامل سيفه بطريقة عجائبية وخلى البرابرة يتراجعوا عن غزو مدينة ثيسالونيكي باليونان. منقله مفيد الطيب لأنه لليوم بتطلع ريحة عطر حلوة بتشفي الروح من مدفنه، وبتطلع ريحة من أجزاء من جسمانه محتفظة فيها الكنيسة الأرثوذكسية لليوم. O Saint Demetrios, you with your title the mere streamer, أو مفيد الطيب، اشفي أحباءنا المرضى بعطرك، ساعد جنودنا لأنك كنت جندي وشهيد المسيحية، واحمي مدننا. You are regarded as a protector and more broadly a defender of Christians and cities against enemies. Intercede please for us in this hour and forever. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بحييكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين، بندعيكم ترافقونا عبر راديو 2 اميا أستراليا على 16:30 AM. برامجنا المتنوعة على مدار الساعة 7 أيام كل الأسبوع، خليكم معنا على السماع دايما برفقتكم من راديو 2 اميا أستراليا. معكم ماريا منصور من استديو 2 ام اي وماي سات من بيروت.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس على بكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس ريكروتينج ناو. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
0: انتهت المحادثات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن وأجواء توحي بالإيجابية المحادثات، بالإضافة للصين اللي وافقت على فتح مضيق هرمز. تفاصيل كل الأخبار من تبعها بكرة بعد الظهر ضمن الدرايف تايم بروجرام برفقة راديو 2ME أستراليا.

هاي ومنحييكم عن جديد مستمعي راديو 2 ام استراليا. بيقولوا انه بينام المتعب على وسادة من الحجر لا يستريح، اما الكسول فلن يجد الراحة ولو على وسادة من الريش. هيدي الحكمة لإلكن اليوم لتعرفوا إنه حلو الواحد يسعى لقدام ويكون ناجح ويسعى لكل النجاحات اللي هو لازم يوصلها ويحققها ويصير إنسان ناجح وقدوة لغيره بالحياة. متابعين سوا أكيد من راديو 2 ام اي أستراليا 1638 AM.

0: هاي وأهلا وسهلا بالجميع بالمحطة يلي بتجمعنا كلنا راديو 2ME1638 AM. من هون من استديوهات الإذاعة في كتير أغاني ناطرتكن وأجواء حلوة ما بتنتسى، رفقونا للآخر.
1: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
2: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم.
0: أهم الأخبار بتتابعوها دايما عبر راديو 2ME أستراليا. خليكن معنا على السمع. معكن ماريا منصور من استوديوات 2ME وميسات من بيروت.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-222 خلف الKFC.
7: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
1: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
8: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيت.
9: On the air, every hour. First. 2ME Australia News.
10: ABC News.
11: Ted O'Connor with the top stories. Six people from the cruise ship at the centre of the hantavirus outbreak are about to touch down in Western Australia and begin quarantining. The group left the Netherlands on a charter flight after being evacuated from the cruise ship earlier this week. The passengers will stay for at least 3 weeks at a quarantine facility on the northern outskirts of Perth. While the virus has killed a handful of people, health experts stress it doesn't spread like COVID. The coalition has been facing criticism for its plan to cut migration and deny benefits to people who aren't Australian citizens. Some migrant groups are worried the proposals will worsen social cohesion in Australia, and so the policy is akin to something from One Nation. The opposition also wants to adjust tax brackets so they match inflation, but this would cost billions of dollars, and business groups want clarity on how this would be paid for. And Deltra Goodrum has taken Australia through to the Eurovision Grand Final in Austria. The singer wowed the audience and judges with her soaring cinematic power ballad, Eclipse. 5 countries have boycotted this year's competition, angry about Israel's participation. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: ترامب يقول إنه لن يتحلى بمزيد من الصبر مع إيران ويعول على قدرة الرئيس الصيني في التأثير على طهران. القيادة الوسطى الأمريكية تؤكد أن قدرة إيران على تهديد جيرانها في المنطقة قد تراجعت بشدة بعد تضرر برامجها العسكرية بنسبة 90%. تصعيد متبادل بين إسرائيل وحزب الله، والخارجية الأمريكية تقول إن اليوم الأول من المحادثات كان إيجابيا ومثمرا وتؤكد استئنافها اليوم الجمعة. بعد نيل ثقة البرلمان العراقي في حكومته الجديدة، علي الزيدي يتعهد بالعمل على إصلاح المنظومة الأمنية وحصر السلاح بيد الدولة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يتحلى بالصبر لفترة طويلة مع إيران، وفي لقائه على قناة فوكس نيوز أشار ترامب إلى أن القادة الإيرانيون الذين تتعامل معهم الإدارة الأمريكية حاليا يتصرفون بعقلانية، مشيرا إلى أن الرئيس الصيني قد تكون لديه القدرة على التأثير على إيران.
1: يرغب الرئيس الصيني في التوصل إلى اتفاق، وقد عرض المساعدة بالفعل، وقال إذا كان بإمكاني تقديم أي مساعدة على الإطلاق فأنا أرغب في تقديم المساعدة. من الواضح أن أي شخص يشتري هذا القدر من النفط لديه نوع من العلاقة معهم، إنه يرغب في رؤية مضيق هرمز مفتوحا.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العلاقة التي تجمع واشنطن وبكين هي من أكثر العلاقات تأثيرا في تاريخ العالم. هذا ووجه ترامب دعوة رسمية للرئيس الصيني لزيارة الولايات المتحدة في 24 من سبتمبر المقبل.
2: إن هذه زيارة تاريخية، وقد أجرينا اليوم محادثات بناءة لمصلحة الشعبين الأمريكي والصيني. العلاقات التي تجمع بين البلدين هي من أكثر العلاقات تأثيرا في العالم، ونحن اليوم أمام فرصة لصناعة مستقبل أكثر تعاونا وازدهارا لنا وللأجيال المقبلة. أشكر صديقي شي على هذا الاستقبال المهيب، وأتشرف بأن أتوجه إليه ولعاقلته بالدعوة لزيارة الولايات المتحدة في 24 من سبتمبر المقبل.
0: من جانبه وصف الرئيس الصيني شي جي بينغ زيارة ترامب إلى بكين بالتاريخية، وأكد أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة تقوم على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة.
3: زيارة ترامب تاريخية، فالولايات المتحدة والصين تربطهما علاقات وثيقة في التنمية والتطور، ونحن نؤكد على أهمية هذه الروابط لأن جهودنا المشتركة تصب في مصلحة العالم بأسره. لقد ناقشت هذه العلاقات بعمق مع الرئيس ترامب، ونؤمن بأن بلدينا يحققان مكاسب أكبر عبر التعاون بدلا من الوقوف وجها لوجه في منافسة مفتوحة، وهو ما يسهم في تعزيز الاستقرار والسلم العالمي. وعندما ننظر إلى علاقاتنا نراها قائمة على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، وهي تمضي بثبات نحو مزيد من التقدم والاستقرار رغم ما مرت به من محطات توتر.
0: بعد دقائق فقط من استخدام الرئيس الصيني شي جي بينغ مصطلح فخ ثوسيديدس أمام نظيره الأمريكي دونالد ترامب، تحول التعبير الغامض إلى واحد من أكثر الكلمات بحثا وتداولا على محرك جوجل، مصطلح قادم من أعماق التاريخ الإغريقي لكنه عاد فجأة إلى واجهة السياسة الدولية بعدما استخدمه شي جي بينغ في لحظة شديدة الحساسية، محذرا من أن الصراع بين القوى الصاعدة والقوى المهيمنة قد يقود العالم إلى مواجهة كبرى.
4: وجها لوجه في قاعة الشعب الكبرى في بكين، وضع شي جين بينغ مظاهر الاحتفال جانبا، وألقى على الطاولة مصطلحا يعد من أكثر المفاهيم إثارة للرعب في أدبيات الصراع الدولي، فخ ثوسيديدس. فخلال القمة التي استمرت ساعتين تساءل شي أمام نظيره الأمريكي، هل تستطيع الصين والولايات المتحدة تجاوز فخ ثوسيديدس وصناعة نموذج جديد للعلاقات بين القوى الكبرى؟ سؤال لم يكن فلسفيا أو نظريا، بل أراد به رسم واقع جدي. فالصين هي القوة الصاعدة اليوم، ويحذر من أن أي تعامل خاطئ مع ملف تايوان قد يدفع العلاقات بين البلدين إلى وضع خطير للغاية، حيث باتت الجزيرة تمثل أخطر نقطة اشتباك محتملة بين القوتين العظميين في العالم. ولكن ما هو فخ ثوسيديدس؟ هو مصطلح مستوحى من الحروب الإغريقية القديمة، صاغه الباحث الأمريكي جراهام أليسون، ويقوم على فكرة مرعبة في جوهرها. حين تشعر قوة مهيمنة بأن صعود قوة جديدة يهدد مكانتها، يتحول الخوف تدريجيا إلى محرك يدفع الطرفين نحو مواجهة عسكرية تكاد تبدو حتمية. دراسات من جامعة هارفارد تشير إلى أن التاريخ شهد منذ عام 1516 حالة مشابهة لصراع بين قوة صاعدة وأخرى مهيمنة، انتهت 12 منها بحروب مدمرة غيرت وجه العالم. ولهذا يتصاعد القلق اليوم من أن تعيد واشنطن وبكين إنتاج النمط التاريخي ذاته، ولكن هذه المرة بأسلحة وجيوش واقتصادات قادرة على هز العالم بأكمله.
0: نستعرض فيما يلي أبرز كواليس الإجراءات الأمنية المشددة خلال زيارة دونالد ترامب للصين مع الزميلة مرح أبو يسبك.
5: إذن إجراءات أمنية مكثفة للغاية يلتزم بها وفد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الصين. ما هي التفاصيل؟ لا وجود إلا للهواتف المؤمنة من الاختراق وأجهزة الكمبيوتر المؤقتة وأنظمة اتصال خاضعة لرقابة مشددة في محاولة لتقليل مخاطر المراقبة أو القرصنة في بيئة تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية بيئة خطيرة. هذه الإجراءات مشاهدينا قد تحول المهام الروتينية إلى تحديات لوجستية، فالرسائل التي تنتقل ربما عادة بسرعة عبر تطبيقات مشفرة ترسل عبر قنوات محددة أو حتى تنقل شفويا. يتم تأمين الوفد مشاهدينا على قاعدة أن كل ما يحمل إلى الصين من هواتف وحواسيب وأجهزة لوحية وحتى اتصالات الفنادق اللاسلكية يجب التعامل معه باعتباره قابل للاختراق أو المراقبة. تخيل أيضا أن حتى لو فكر أحد أفراد الوفد الأمريكي شحن هاتفه لابد أن يلتزم بأعلى معايير الحذر، فشاحن الهاتف قد يتحول إلى مسألة أمنية خطيرة. فالإرشادات تحذر من وصل الأجهزة بمنافذ USB مجهولة أو أنظمة شحن غير موثوقة، لأن المعدات المخترقة قد تستخدم لاستخراج البيانات أو تثبيت برمجيات خبيثة. طيب ماذا لو أراد الوفد الأمريكي إجراء محادثات بشكل منفرد؟ هذه المحادثات تستلزم ما يعرف أو ما يمكن وصفه بالغرف المحصنة أو الغرف الآمنة، يلجأ إليها الوفد الأمريكي، تكون معزولة بالكامل غير قابلة للتنصت، يتم اللجوء إليها إما في غرف الفنادق أو في الأماكن التي ربما يجتمع فيها الوفد الأمريكي في هذا النوع من الزيارات الدبلوماسية الحساسة.
0: من واشنطن معنا الخبير في الشؤون الأمريكية الدكتور عقيل عباس. مرحبا دكتور، صباح الخير بداية. دكتور، كيف تنظر يعني إلى ما تمخض حتى هذه اللحظة من زيارة دونالد ترامب إلى الصين فيما يخص الملف الإيراني وتصريحاته الأخيرة التصعيدية التي تبدو يعني في مسألة سواء النووي أو حتى في مسألة عودة العمليات العسكرية؟
6: شكرا على هذه الاستضافة أولا. يعني ما يزال يعني هناك وقت لهذه الزيارة، لم تنتهي. يوم الجمعة هناك أيضا اجتماع يعني آخر بين الوفدين، بين الرئيسين. ما يصدر عن الوفد الأمريكي بخصوص إيران عادة انحصر بقضية مضيق هرمز. البيان الرسمي الصيني لم يشر إلى هذا، لكن وزير الخارجية، وزير الخزانة الأمريكيين اللي هم أيضا جزء من الوفد الأمريكي أشار إلى هذا الموضوع. ما هو المقصود بهذا عادة؟ يعني أعتقد أمران تم تناولهما: مقدار الضغط الذي يمكن أن تمارسه الصين على إيران بوصفها متضررة من غلق المضيق كما هي الولايات المتحدة، ولدى الصين أدوات كثيرة للضغط على إيران، يتزودها بمواد بتروكيماوية لتفعيل صواريخها البالستية، تستورد مقدار كبير من النفط الإيراني، 12% من حاجة الصين، أكبر شريك تجاري للصين، مجموعة أشياء حتى يعني هي تعطيها صور أقمار صناعية وما إليه. هذا جانب غير واضح هذا أن الصين ستقطع هذه الأشياء وتضغط على إيران، أشك بهذا. لكنه الجانب الآخر، الأمر الثاني الذي أعتقد أنه هناك احتمال قوي أن الصين يمكن أن تقبل به، وهو عدم اعتراضها على مشروع القرار الذي تحاول الولايات المتحدة إمراره عبر مجلس الأمن الدولي، والذي يدعو إلى فك المضيق بالقوة العسكرية على أساس أن غلقه يمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين. هذا القرار قدمته البحرين قبل شهر ونصف شهرين بهذا الحدود، واعترضت عليه روسيا والصين فلم يمر. الآن هناك محاولة جديدة إعادة كتابته. إذا استطاعت أمريكا إقناع الصين بالامتناع عن التصويت، وربما يعني إقناع روسيا لن يكون أمرا صعبا لأمريكا وراق ضغط قوية، لكن الصين هي الجانب الأصعب. إذا مر هذا القرار عبر مجلس الأمن من دون اعتراض صيني، ليس بالضرورة أن تؤيده الصين لكنه تمتنع عن استخدام حق النقض الفيتو، فهذا سيكون ورقة ضغط حائلة على إيران، لأن هناك قوة دولية، الأوروبيين، أستراليا، كوريا مستعدون وأرسل.
0: لكن دكتور أعذرني دكتور، يعني هو هذا المشروع يعني يتم الخوض فيه منذ أيام عديدة، لربما يعني تأخرت مسألة عرضه للتصويت بانتظار الزيارة هذه من قبل الرئيس ترامب. لكن لما لا تمارس الصين ضغوطها يعني على الجانب الإيراني؟

0: biggest hits.
1: بدي أقول بحبك
2: من إذا 2ME أستراليا. معكم نانسي عجرم.
0: From the biggest singers.
3: ارحمني من بعدك حبيبي.
4: على 2ME أستراليا.
0: رزا فاضي. Only on 2ME.

0: بيروت، معكم ماريا منصور. تحياتنا لكل مستمعي 2AMEA أستراليا، خليكن معنا على السمع دايما برفقتكن لنستمع سوا لمجموعة كبيرة ومنوعة من الأغاني، وأكيد لآخر الأخبار والتطورات يلي منقدم لكم إياها دايما على مدار الساعة. وتابعونا، خليكن معنا على 1638 AM.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاووسات، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2AMEA أستراليا.
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما، أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
5: كل الموسيقى جديدة كلها معنا 2AMEA أستراليا.

Australia. 2ME Australia.

0: بتمنى لكم أوقات حلوة وسعيدة وين ما كنتوا موجودين وعم بتابعونا على 1638 AM راديو 2ME. معكم ماريا منصور من استديوهات 2ME وميسات من بيروت، وبدي أتمنى لكم أوقات حلوة لكم جميعا.
1: 2ME listeners have their say.
2: 2ME is my favorite station. Arab music is the segue to my heart, and being able to listen to it through the 2ME app is life-changing. I get to listen to Arabic music at work and on the go. Just love the station.
1: 2ME Australia.
3: سواء كنت عاملا او رب عمل، لديك الحق في ان تكون بامان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسايف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحاً والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.

0: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
1: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوما في أن تصبح مقدم رعاية؟ جميع الأطفال بحاجة إلى جميع أنواع مقدمي الرعاية. إذا كنت تعيش في فيكتوريا وعمرك يزيد عن 21 عاما فأنت مؤهل للبدء. الأمر الأهم هو أن تتمكن من إنشاء بيئة آمنة وداعمة للطفل الذي ترعاه. للمزيد من المعلومات حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية قم بزيارة الموقع www.fosteringconnections.com.au.
2: شبكة الإذاعات بو أم إي على التردد 1638 AM.

0: مرحبا لكل مستمعينا، يسعد اوقاتكم. معكم ماريا منصور من استديوهات 2ME وماي سات من بيروت. خليكن على السماع وما تغيروا الموجة، دايما على 1638
1: AM. أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس، أنا بملبورن، بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا جدا. أهم حاجة نحب بعض، مسلمين ومسيحيين.
2: جزء أنا اسمي جوزيف، عم تسمع بس تألقت مزوقة بحط بلا الغنية لعبد الحليم حافظ.
3: هاي كاتيانا، حبيت هلم عليكي وقول لك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
4: Tell it like it is 2ME.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
9: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباذ بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضا. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

0: منتوجه مستمعينا سوا للأخبار بعد لحظات قليلة لنتعرف على آخر وأهم التطورات من راديو 2ME.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا.
3: لحظة. إن الإنجليزية هي لغتنا الثانية قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: ABC News.
8: Ted O'Connor with the top stories. Six people from the cruise ship at the centre of the hantavirus outbreak are about to touch down in Western Australia and begin quarantining. The group left the Netherlands on a charter flight after being evacuated from the cruise ship earlier this week. The passengers will stay for at least 3 weeks at a quarantine facility on the northern outskirts of Perth. While the virus has killed a handful of people, health experts stress it doesn't spread like COVID. The coalition has been facing criticism for its plan to cut migration and deny benefits to people who aren't Australian citizens. Some migrant groups are worried the proposals will worsen social cohesion in Australia, and so the policy is akin to something from One Nation. The opposition also wants to adjust tax brackets so they match inflation, but this would cost billions of dollars, and business groups want clarity on how this would be paid for. And Deltra Goodrum has taken Australia through to the Eurovision Grand Final in Austria. The singer wowed the audience and judges with her soaring cinematic power ballad, Eclipse. Five countries have boycotted this year's competition, angry about Israel's participation. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
9: إنه لم يتضح السبب الدقيق لإصدار هيكسيث لهذا الأمر المتعلق بسحب هؤلاء الجنود. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى رأس الساعة ومستمرون معكم في هذه التغطية لمتابعة الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان وزيارة الرئيس الأمريكي للصين. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز إنه تم القضاء على إيران عسكريا، مؤكدا أن واشنطن تفرض عليها حصارا شاملا ولا توجد سفن تدخل إلى إيران. وأضاف ترامب أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي لأنهم مجانين وسيستخدمونه ضدنا وضد إسرائيل والشرق الأوسط وأوروبا حسب قوله. وأكد ترامب لفوكس نيوز أن المواقع النووية الإيرانية تحت مراقبة مستمرة عبر 9 كاميرات على مدار 24 ساعة، مشيرا إلى أن أي محاولة إيرانية للتحرك داخل المواقع النووية ستواجه برد عسكري مباشر. هذا وقال ترامب إنه لن يتحلى بالكثير من الصبر ويتعين على الإيرانيين إبرام صفقة، مشيرا إلى أن القيادات الإيرانية الجديدة التي يتم التعامل معها الآن أكثر عقلانية مقارنة بالقيادة السابقة. وأضاف ترامب أن الرئيس الصيني يرغب برؤية التوصل إلى اتفاق مع إيران وبقاء مضيق هرمز مفتوحا، وأن الصين مستاءة من محاولات إيران فرض رسوم على السفن، مؤكدا أنه عرض المساعدة في ذلك وأبلغه بأن بيجين لن تزود إيران بأي معدات عسكرية. وكانت القمة الأمريكية الصينية في بيجين قد انتهت بتأكيد الرئيس ترامب أنه أجرى مباحثات إيجابية وبناء مع الرئيس الصيني. وفي وقت لاحق أشار ترامب على منصته تروث سوشيال إلى ما وصفه بالتدمير العسكري لإيران الذي قال إنه سيستمر. في دوره أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ على ضرورة إدارة الخلافات بين البلدين بمسؤولية، وأضاف أن واشنطن وبيجين تستفيدان من التعاون وتخسران في المواجهة. هذا وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها غيرت مسار 72 سفينة تجارية وعطلت 4 سفن أخرى منذ بدء الحصار البحري على إيران. من جانبه أفاد التلفزيون الإيراني نقلا عن مسؤول في بحرية الحرس الثوري الإيراني بعبور 30 سفينة من مضيق هرمز منذ ليلة أمس وبترخيص من إيران. وفي تطورات الملف اللبناني أفاد مراسل الجزيرة بانتهاء اجتماعات اليوم الأول من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن برعاية أمريكية. وقال مسؤول رفيع بالخارجية الأمريكية للجزيرة إن المحادثات بين الطرفين في يومها الأول كانت مثمرة وإيجابية، وتبحث هذه الجولة الثالثة التي تستأنف اليوم الجمعة وفقا للحكومة اللبنانية تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الهجمات الإسرائيلية تمهيدا لانسحاب إسرائيل من الجنوب. ميدانيا قال الجيش الإسرائيلي أنه اعترض عدة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه كريات شمونة، بينما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة. وفيما تتواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، قال حزب الله إنه استهدف قوات ومعدات إسرائيلية في عدة مواقع جنوبي لبنان. من بيجين تنضم إلينا مراسلة الجزيرة وجد وقفي، وينضم إلينا وكذلك تنضم إلينا من بيجين مديرة مكتب الجزيرة الشيماء جو إي إي، ومن طهران ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد البقالي. مرحبا بكم جميعا، وأبدأ معك وجد في بيجين. ما المنتظر من ما تبقى من زيارة ترامب إلى بيجين، وما هي الملفات التي قد تناقش في هذا اليوم؟
7: يعني اليوم يبدو بروتوكوليا أكثر من كونه مخصص للتفاوض أو التباحث مع الجانب الصيني. بعد قليل سوف نرى موكب الرئيس ترامب يصل إلى مقر إقامة الرئيس الصيني، سوف يليه التقاط صور، ومن ثم هناك جلسة لتناول الشاي، ومن ثم غداء مغلق لن يتم تصويره وفق الجدول الذي زودنا به البيت الأبيض. وبالتالي اليوم حقيقة هو بروتوكولي أكثر من كونه يوم ثاني من التباحث مع الجانب الإيراني، ولكن حقيقة الصيني. ولكن حقيقة كل ما لدينا من هذه الزيارة من مخرجات هو ما ورد في لقاء الرئيس ترامب فوكس نيوز، الذي يبدو أنه فضل عقد هذه المقابلة مع قناته المفضلة بدلا من أن يدلي بتصريحات خلال مؤتمر صحفي رسمي أمام الوفد الإعلامي الموافق له، كما اعتدنا خلال الأعوام الماضية لدى مرافقة الرؤساء الأمريكيين. ولكن على أي حال الرئيس الأمريكي قال خلال لقائه مع فوكس نيوز بأنه لديه انطباع بأن الرئيس الصيني لا يريد لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، بينما أمس مسؤول أمريكي وزع على الإعلام المرافق للرئيس ترامب بيانا ذكر فيه بأن الرئيس الصيني اتفق أو يتفق مع الجانب الأمريكي بأنه لا ينبغي على إيران امتلاك سلاح نووي. وهناك فارق بين أن يتكون انطباع لدى الرئيس ترامب بأن الرئيس الصيني لا يود لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، وبين القول بأن هذا ما قاله الرئيس الصيني وفق ما ذكره المسؤول الأمريكي. ولكن على أي حال هناك نقاط اتفاق متعلقة بمضيق هرمز بدت واضحة ومتسقة في البيان البيت الأبيض وفي حديث الرئيس ترامب عندما قال إنه الرئيس الصيني اتفق مع الولايات المتحدة بأنه لا ينبغي لإيران عسكرة مضيق هرمز أو فرض رسوم جمركية بشأنه، وبأنه ينبغي إعادة فتح المضيق أمام التدفق الحر للطاقة. الرئيس ترامب أكد بأن إحدى النقاط العالقة حتى اللحظة مع الجانب الإيراني في التفاوض، وفي هذا الإطار أكد بأن الرئيس الصيني يريد انتهاء الصراع مع إيران وبأنه عرض تقديم المساعدة. ولكن نقطة عالقة وهي أن الولايات المتحدة ما زالت تريد أن تحصل على اليورانيوم عالي التخصيب الموجود لدى إيران، هذا ما أكده الرئيس ترامب، وهذه نقطة خلافية كبرى بين الجانبين الأمريكي والإيراني.
9: شكرا جزيلا لك وجدة وقفي، وننتقل إلى شيماء جو إي إي. شيماء، بالنسبة للصينيين كيف ينظرون إلى مخرجات هذه الزيارة وما تم الاتفاق عليه إلى حد الآن، خاصة ما يتعلق بمضيق هرمز وعلاقة الصين بإيران؟
10: نعم، صباح الخير مراد. حقيقة فيما يتعلق بملف إيران وفتح مضيق هرمز، بالأمس لم يصدر عن الجانب الرسمي الصيني أي تصريحات أو بيانات تشير إلى ما تم التباحث بشأن هذا الملف بين الرئيسين. للتو نحن نتجهز لهذه المداخلة. صدر أول بيان رسمي من الخارجية الصينية، وهو بيان مطول حقيقة عن موقف الصين من ملف إيران، ويبدو أن هذه النقاط هي التي تم تناولها بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترامب. يقول البيان بأن موقف الصين من إيران، من الحرب في إيران، واضح جدا وثابت، وبأن الصين تعارض هذا النوع من الصراع، وكانت تدعو منذ اندلاع الحرب إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار. هنالك دعوة أيضا صريحة في هذا البيان إلى التوصل إلى اتفاق بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وقالت وزارة الخارجية الصينية بأن اتفاقا لوقف شامل ودائم لإطلاق النار بين طهران وواشنطن سيعود بالنفع ليس فقط على شعبي البلدين، بل على المنطقة في الشرق الأوسط ككل وعلى الاقتصاد العالمي. ومن الواضح أيضا بأن الصين تريد أن تكثف جهودها هي أيضا في هذا الصدد، وقالت بأنها تعمل عبر قنواتها الدبلوماسية للمشاركة في أي تسوية سياسية أو الدفع بالمسار التفاوضي برمته. إذن هذا هو موقف الصين الأول، ويبدو أن كما قلنا هذه هي النقاط التي تناولها الرئيس الصيني شي جين بينغ مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال المحادثات التي دامت بالأمس أكثر من الوقت المحدد لها بنحو 40 دقيقة. والجانب الرسمي الصيني في حديثه عن هذا الاجتماع بين الرئيسين قال بأن النتائج مثمرة. سمعنا الرئيس الصيني شي جين بينغ يقول خلال كلمته في مأدبة العشاء التي استضاف خلالها الوفد الأمريكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال بأن هذه القمة تاريخية، قال بأن زيارة ترامب إلى الصين هي زيارة تاريخية، وأيضا أثنى على الجهود.

0: خليكن معنا على السماع دايما برفقتكن من راديو 2 إميا أستراليا. بدنا نستمع نحن وياكن لمجموعة منوعة وكبيرة من الأغاني اللي منتمنى أن تنال أعجابكن. دايما كنوا برفقتنا على 1638 AM راديو 2 إميا أستراليا.
1: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
3: Authorised by the Victorian Government, Melbourne.
0: انتهت المحادثات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن وأجواء توحي بالإيجابية المحادثات، بالإضافة للصين اللي وافقت على فتح مضيق هرمز. تفاصيل كل الأخبار من تبعها بكرة بعد الظهر ضمن الدرايف تايم بروجرام برفقة راديو تو إم إي أستراليا.

Australia. 2ME Australia.

0: بيقولوا كمان اليوم الحب من أغرب الأمور اللي ممكن إنها تصيب القلب، وهو شعور لا يوصف. بتلاقي حالك وقلبك وعقلك محتل من الحبيب، ما بتفكر إلا فيه وما بتشتاق إلا إله. الحب أمر ضروري بحياة الإنسان، والأهم هو قدرة الإنسان ليعبر عن هيدا الحب. أيامكن فرح وأيامكن حب وأيامكن كلها إيجابية كبيرة.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً، إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
3: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير

مارم تانيوس الكبير تعرض لتجربات أو تجارب جسدية نفسية وروحية خلال تنسكه بالصحراء، وهو مصدر إلهام لكتير نساك لحديت اليوم. ومنذكر فاذر لازاروس الأسترالي يلي ترك أستراليا وراح تنسك بمصر. أو سينت أنتوني the Great، أو باترن سينت of animals and farmers. Skin diseases, especially ergotism, known as Saint Anthony's fire. Pray for us, heal our wounds. من جيلنا الحاضر نذكر الأبونا لازاروس الأسترالي الناسك يلي كان ملحد ويعلم فلسفة بالجامعة بسيدني، وبعدين التحق بالكنيسة الكوبتية الأرثوذكسية، وبعدين راح على الصحراء وتنسك بدير مارمتانيوس الكبير، بالتحديد بالصحراء الشرقية قبل جبال البحر الأحمر 160 كيلومتر بعيد عن القاهرة. سنة 1996 راح لهونيك وضل ساكن لحديت اليوم، وبتقدروا تتبعوا أخباره وتجاربه ومعاملته الصعبة مع الشيطان يلي عطول عم بيجربه على قناته بتيوتيوب. وبقلكن مع فاذر لازاروس: In the desert you are alone, but you are not lonely. You discover that God's company fills all emptiness. منكرس هيدي الساعة ببرنامجنا Saint of the Hour للنساك من مارمتانيوس الكبير لحديت اليوم فاذر لازاروس الأسترالي. اديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.

0: الأغاني الحلوة ما بتكمل إلا على 2ME. أهلا وسهلا بالجميع، معكم ماريا منصور من استديو الإذاعة من وسط بيروت.
1: Come on kids, you'll love it.
2: The best talk back.
3: لأنه بأمانة أكيد كما عندك فلوة هونيك وبيسمعوكي لا ميشيغان و أوهايو لوس أنجلوس.
2: You'll love it.
4: The breakfast show.
5: The breakfast show.
4: The breakfast show on 2ME Australia.
1: You'll love it.
6: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
7: مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه، مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختباراتنا بلان، مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس، مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين، مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

0: استراحة بسيطة ومن بعدها منروح لغرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات. هون راديو 2ME، نهاركن سعيد.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى الاعتراف من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوما في أن تصبح مقدم رعاية؟ جميع الأطفال بحاجة إلى جميع أنواع مقدمي الرعاية. إذا كنت تعيش في فيكتوريا وعمرك يزيد عن 21 عاما فأنت مؤهل للبدء. الأمر الأهم هو أن تتمكن من إنشاء بيئة آمنة وداعمة للطفل الذي ترعاه. للمزيد من المعلومات حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية قم بزيارة الموقع www.fosteringconnections.com.au.
4: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
9: السادسة صباحا في باريس.
10: العدم.
9: نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها نبيل شوفان. إليك نبيل.
10: شكرا رضا، صباح خير مستمعينا. والبداية بالعناوين. الولايات المتحدة تصف اليوم الأول من محادثات إسرائيل ولبنان المباشرة بأنها إيجابية ومثمرة. ترامب متفائل بجهود الصين بشأن إيران، وهرمز الزعيمان يجتمعان مجددا اليوم في بكين، وإيران سمحت لسفن صينية بعبور مضيق هرمز. الرئيس الفلسطيني تعهد في مؤتمر حركة فتح بمواصلة إصلاح السلطة وإجراء انتخابات وسط انتقادات وجهت للمؤتمر. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يتعهد بحصر السلاح بيد الدولة العراقية بعد أن نالت حكومته الثقة. 21 قتيلا بأعلن في هجوم روسي على أوكرانيا خلال يومين. والطاقة الذرية قلقة إزاء تكثيف العمليات قرب محطات نووية أوكرانية. الذكاء الاصطناعي حاضر في نقاشات مهرجان كان. ولنا وقفة مع موفدتنا ميشا خليل.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم مستمعين. انطلقت جولة مفاوضات مباشرة أمس وتستمر اليوم بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، التي تسعى بدورها لتمديد وقف النار الذي يقترب من نهايته رغم استمرار التصعيد والهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله خصوصا في جنوب لبنان. ولقد وصف مسؤول أمريكي المحادثات بأنها إيجابية ومثمرة ومستمرة لليوم الثاني. ويؤكد الوفد اللبناني ضرورة الالتزام الكامل بالهدنة من جانب إسرائيل وحزب الله، بينما قال السفير الإسرائيلي حيل ليتر إن المفاوضات انتقلت إلى مرحلة جديدة وتبحث إطارا لمعاهدة سلام رسمية وتفكيك حزب الله بالكامل. مراسلنا في واشنطن هشام ملحم.
12: أمل الوفد اللبناني الذي يرأسه السفير السابق سيمون كرم بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار تمهيدا لمناقشة القضايا السياسية المعقدة مثل الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان ونزع سلاح حزب الله الذي يريد لبنان تحقيقه بالوسائل السياسية. أما الوفد الإسرائيلي الذي يرأسه نائب رئيس مستشار الأمن القومي يوسي درازنين فإنه يركز على تكرار المطلب الرئيسي لحكومته وهو نزع سلاح حزب الله خطوة أولية. وبينما ترى إسرائيل أن الهدف السياسي النهائي للمفاوضات هو تطبيع العلاقات بين البلدين، يسعى لبنان في المقابل إلى التوصل إلى اتفاق أمني يبقى أقل من التطبيع. وسوف يكون من الصعب جدا حل هذا الخلاف الجوهري دون تدخل مباشر من الولايات المتحدة. وفي ضوء رفض الولايات المتحدة لأي دور لفرنسا يعلق الجانب اللبناني على مساعدة الرئيس ترامب الذي يبدي اهتماما شخصيا وصول المفاوضات إلى تسوية مقبولة وفي إقناع إسرائيل بالتخلي عن بعض شروطها التعجيزية. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
10: من جهته قال نائب عن حزب الله إن الحزب يرفض المفاوضات. وتتمسك واشنطن بموقف يعتبر أن لإسرائيل حق الدفاع عن النفس بموجب تفاهم وقف النار. ولقد اتسع أمس نطاق إنذارات الإخلاء لتشمل 95 بلدة بعضها يبعد 40 كيلومترا عن الحدود. وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله أمس، الذي بدوره استهدف شمال إسرائيل بطائرة مسيرة، ما أدى لإصابة عدد من المدنيين في شمال إسرائيل بحسب الجيش الإسرائيلي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيكون أكثر ارتياحا إذا حصلت الولايات المتحدة على اليورانيوم المخصب الإيراني، ملوحا بإمكانية الضرب مجددا إذا لم تبرم إيران اتفاقا مع واشنطن، مؤكدا أنه لن يتحلى بمزيد من الصبر. وقال خلال مقابلة مع فوكس نيوز من بكين بأن الصين ستطلب 200 طائرة من بوينغ في أول صفقة من هذا النوع منذ عقد. وكان البيت الأبيض أعلن أن ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ اتفقا خلال قمتهما في بكين على ضرورة منع إيران من امتلاك السلاح النووي وعلى الحفاظ على فتح مضيق هرمز. بدوره كان حذر شي من أن الخلاف حول تايوان قد يدفع العلاقات الأمريكية الصينية إلى مسار خطير. بكين قالت أن المفاوضات التجارية الأخيرة مع واشنطن أحرزت نتائج متوازية وإيجابية. وينتظر أن تضغط واشنطن مع وجود الرئيس ترامب في بكين لدفع إيران نحو فتح مضيق هرمز وسط تشكيك محللين بخفض الصين دعمها لطهران، خصوصا أن الحرس الثوري أعلن أمس أنه سمح لسفن صينية بعبور المضيق بينما استولى على سفينة قرب سواحل الإمارات ودمر سفينة هندية أخرى قرب أو مقابل سواحل سلطنة عمان. مراسلنا في طهران علي منتظري.
13: تسمح إيران في خطة لافتة منذ ليلة أمس وحتى الآن لـ30 ناقلة نفط وسفينة تجارية أكثرها الصينية بالعبور من مضيق هرمز، ويأتي هذا الإجراء في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الصين وإيران. ويعتبر خبراء إيرانيون أن هذه الخطوة المتزامنة مع زيارة دونالد ترامب إلى الصين من شأنها أن تساهم في تخفيف الضغوط السياسية عن إيران وأن تعزز صورة إدارتها الذكية لمضيق هرمز. من جهة أخرى تظهر تطورات مضيق هرمز أن الفجوة بين إيران والإمارات العربية العربية المتحدة تتصل يوما بعد يوم. أفادت مصادر الملاحة التجارية البريطانية بأن سفينة إماراتية ترفع العلم الأمريكي جرى احتجازها في ميناء الفجيرة واقتيادها نحو السواحل الإيرانية. في المقابل أعلنت السلطة القضائية في إيران أن احتجاز ناقلات نفط الأمريكية المخالفة يستند إلى القوانين الداخلية والدولية. كما قال وزيرة الخارجية الإيراني مخاطبا الإمارات العربية المتحدة إن تعالفكم مع الإسرائيليين لن يوفر لكم الحماية وعليكم إعادة النظر في سياستكم تجاه إيران. علي منتظر تهران منتقل دولية.
10: إذن عراقجي كان يصرح من الهند التي تحتضن قمة البريكس والتي هي من أعلنت غرق سفينة شحن هندية تحمل ماشية قبالة سلطنة عمان إثر تعرضها لهجوم. أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تمسكه باتفاق أوسلو وبمنظمة التحرير وبوحدة النظام السياسي والسلاح، وأكد التزامه بإجراء إصلاحات وانتخابات رئاسية وتشريعية، وذلك خلال افتتاح المؤتمر العام الثامن لحركة فتح في رام الله وسط ضغوط وانتقادات تتعلق بالشرعية والفساد والإقصاء واتهامات لعباس بمحاولة توريث ابنه. الشروق أسعد مراسلتنا في رام الله وضعتنا في أجواء المؤتمر وكانت تتحدث في فقرة مباشر مع مراسل قبل قليل.
14: الانعقاد المتأخر 5 سنوات عن موعده يأتي في ظروف من أعقد المراحل التي تمر فيها القضية الفلسطينية أولا، وأيضا يأتي في ظروف يحاول فيها الرئيس الفلسطيني ترتيب أوضاع الحركة والسلطة الفلسطينية. هو كبير في السن والكل يتحدث عن المرحلة القادمة، وأيضا تأتي في ظروف أن حركة فتح تعيش انقسامات الكثير من المعارضين لهذا المؤتمر ولكيفية انعقاده. هناك اتهامات بالإقصاء، أن هناك جهة تتفرد كما قال كثيرون من القيادات الفتحوية، أن هناك جهات وتيارات نافذة في فتح هي من تتحكم بالعضوية على أساس ولاءات سياسية لكل تيار محيط بالرئيس محمود عباس وليس على أساسات تنظيمية. هناك الكثير من الجدل داخل الساحة الفتحوية والساحة الفلسطينية حول ما يقال بأنه محاولة تورير من قبل رئيس محمود عباس لنجله ياسر عباس ليكون له دور سياسي سواء في حركة فتح أو داخل السلطة الفلسطينية. ياسر عباس بات مرشحا للجنة المركزية، أهم اللجان في حركة فتح، دون أن يكون له أي دور تنظيمي سابق ولم يكن له نشاط أصلا وطني معروف.
10: وبينما يحيي الفلسطينيون ذكرى النكبة، نظم آلاف القوميين الإسرائيليين مسيرة في البلدة القديمة في القدس في يوم القدس، وهو ذكرى احتلال إسرائيل للجزء الشرقي من المدينة قبل 60 عام. وأطلق متشددون هتافات عنصرية ضد العرب والفلسطينيين، وتعتبر الأمم المتحدة ضم القدس الشرقية مخالفا للقانون الدولي. رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيرفع دعوة باسم بلاده ضد صحيفة نيويورك على خلفية تقرير تحدث عن أعمال عنف جنسي ارتكبها جنود وحراس سجون ومستوطنون إسرائيليون بحق معتقلين فلسطينيين. نتنياهو قال إن إسرائيل ستواجه هذه الاتهامات في محكمة الرأي العام وأمام القضاء. الملك تشارلز الثالث زار منطقة جولدرز جرين في لندن وسط استقبال حاشد في خطوة دعم للمجتمعات اليهودية بعد موجة هجمات معادية للسامية شهدتها لندن خلال الأسابيع الماضية. نال رئيس الوزراء العراقي الجديد علي زيدي ثقة البرلمان وتعهد بحصر السلاح بيد الدولة، ولقد منحت الثقة لتشكيلته غير المكتملة التي تضم 14 وزيرا وسط خلافات حول حقائب كالدفاع والداخلية، كما ينقل لنا مراسلنا في بغداد باسل محمد.
15: في جلسة خاصة حضر زعماء سياسيون صوت مجلس النواب العراقي على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي. البرلمان وافق على 14 حقيبة وزارية على أن يجري التصويت على باقي الوزارات الشهر المقبل. ائتلاف الإعمار والتنمية برئاسة رئيس الوزراء السابق محمد الشاع السوداني نجح في الحصول على وزارة النفط، وحصل تيار الزعيم الشيعي عمار الحكيم على حقيبة وزارة المالية. أما حزب الزعيم الكردي مسعود برزاني فاحتفظ مجددا بوزارة الخارجية لفؤاد حسين. الزيدي لم يختار بعد وزيري الداخلية والدفاع لأنه متمسك باختيار مستقل للوزارتين، ويواجه رئيس الوزراء العراقي الجديد أهم ثلاثة ملفات: أزمة تصدير النفط العراقي وسلاح الفصائل والعلاقات مع الولايات المتحدة وإيران ودول الخليج. وحسب معلومات الإطار الشيعي، مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العرجي ورئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري سيحتفظان بمنصبيهما، واستنادا إلى تقارير سياسية مهمة، الزيدي ينوي اختيار جنرال في الجيش العراقي لقيادة الحشد الشعبي الذي يضم فصائل عراقية مسلحة. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو، الدولية.
10: توصل الحوثيون والحكومة المعترف بها دوليا في اليمن خلال محادثات في عمان إلى اتفاق لإطلاق سراح 1600 محتجز. الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة أعلنت تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 1.8 مليار دولار للأمم المتحدة على أن تخصص وفق أولويات السياسة الخارجية لإدارة ترامب. 21 قتيلا في أعنف هجوم روسي على أوكرانيا خلال يومين منذ بدء الحرب، بينما أعلنت وكالة الطاقة الذرية عن قلقها إزاء تكثيف العمليات قرب محطة نووية. نجوى بن مبارك.
16: أكثر من 600 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ أطلقتها روسيا على العاصمة الأوكرانية كييف في هجوم جوي واسع النطاق أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 21 شخصا. وأكد سلاح الجو الأوكراني اعتراض معظم الطائرات المسيرة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الهجوم خلف أضرارا في أكثر من 20 موقعا داخل كييف، بينها مبان سكنية ومنشآت بنى تحتية. وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن صاروخا روسيا دمر مبنى سكنيا مكونا من 9 طوابق بالكامل، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ تحت الأنقاض. الهجمات أثارت إدانات غربية واسعة، إذ اعتبرت دول أوروبية أبرزها فرنسا وألمانيا أن موسكو تقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب وتراهن على التصعيد العسكري بدلا من التفاوض.
10: وفي بريطانيا الزخم يتزايد لدى قياديين في حزب العمال نحو تفعيل محتمل لآلية لإزاحة رئيس الوزراء كير ستارمر. عودة إليك نجوى بن مبارك.
16: أزمة سياسية متصاعدة تهز حزب العمال البريطاني بعد استقالة وزير الصحة واس ستريتينغ من منصبه، وإعلان رئيس بلدية مانشستر الكبرى أندي بورنهام عزمه العودة إلى البرلمان، في مؤشر جديد على تزايد الضغوط على رئيس الوزراء كير ستارمر. وتأتي التطورات عقب خسائر كبيرة مني بها الحزب في الانتخابات المحلية، حيث فقد مئات المقاعد لصالح اليمين المتطرف والخطر، ما فتح الباب أمام دعوات لتنحي ستارمر عن زعامة الحزب والحكومة. وفي رسالة استقالة حادة أكد ستريتينغ أنه فقد الثقة بقيادة ستارمر، معتبرا أنه لن يقود الحزب في الانتخابات التشريعية المقبلة، وداعيا إلى سباق داخلي لاختيار قيادة جديدة. من جهته تعهد بورنهام إعادة بناء الثقة بحزب العمال، معلنا نيته خوض انتخابات فرعية للعودة إلى مجلس العموم في خطوة قد تمهد لدخول سباق الزعامة. كما عززت تبرئة أنجيلا راينر من أي مخالفات ضريبية موقعها كأحد أبرز الأسماء المطروحة لخلافة ستارمر.
11: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل، مدينة كان.
10: والذكاء الاصطناعي حاضر في نقاشات مهرجان كان وسط نقاش حول تأثير ومخاطر الذكاء الاصطناعي على الإبداع. مفادتنا إلى المهرجان ميشا خليل.
17: الحديث عن الذكاء الاصطناعي حاضر بقوة في فعاليات الدورة 79 من مهرجان كان، وتتزايد التساؤلات حول تأثيره على الإبداع السينمائي. ويثير هذا الموضوع قلق صناع السينما بشأن مستقبل المهن الفنية وحقوق الملكية الفكرية. في هذا السياق يفتح المهرجان باب النقاش حول استخدامات الذكاء الاصطناعي، مع تأكيده على أن الصناعة السينمائية يجب أن تبقى فعلا إبداعيا إنسانيا، رافضا مشاركة الأفلام المصنوعة بواسطة الذكاء الاصطناعي في المسابقة الرسمية، انطلاقا من قناعته بأن الآلة قد تقلد الإنسان لكنها لا تستطيع تعويض حساسية المخرج ورؤيته الفنية. إلى جانب ذلك تتواصل عروض الأفلام في اليوم الثالث.
18: Good afternoon. Starting off in Sydney and Greystanes, it's been a breakdown westbound on the Great Western Highway approaching Greystanes Road. In Ryde, a burst water main southbound on Church Street and Morrison Road. In Melbourne, you've got a burst water main in South Yarra on Toorak Road. It's now blocked outbound after Chapel Street. Take Alexandra Avenue or Malvern Road instead. And there's some works on the Mornington Peninsula Freeway. It remains closed city bound between the Murriduck Highway and Bungowra Road. Hospital can be scary and lonely for sick kids. This May, help make hospitals a happier place for seriously ill kids. Donate at starlight.org.au because happiness matters. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
19: مع الفنانة نجوى كرم نبلش مشوارنا هون راديو 2ME. مرحبا.

Australia. 2ME Australia.

0: أوصل تحياتي لكل المستمعين الكرام. أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. نرجع نطلع عليكم بنهاية الأسبوع يوم الجمعة اليوم 15 من شهر ماي أيار. طقسنا اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة ل 21-22 على الصعيد ملبن برعاية شركة عشتار. حالة الطقس عم تتقدم لكم شركة عشتار، عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندن خدمات أخرى متوفرة. بتلاقون على 95 وي ستريت فيفيلد. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون برفقتكم لليوم. بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. مشوارنا بيكمل معكم اليوم لغاية الساعة 8 المساء. كونوا معنا وتابعونا، رح نترافق بأخبارنا أكيد، الأخبار المحلية الأسترالية رح نوافيكم فيها. عندي كمان كتير من الأخبار المهمة جدا بخصوص الميزانية لسنة 2025 و2026، فكونوا معنا مطرح ومطرح أبدا. بالإضافة لكل الأغاني الجديدة، الأغاني الحلوة، منوعات موسيقية غير شكل رح نستمع لها بسياق مشوارنا. أيضا رح نكون مع معلومة صحية وغذائية ونفسية كمان. أنتوا برفقة إذاعة 2ME، نهاركم سعيد. 2ME News
1: as it breaks. وتمكين المغتربين بالانتخاب النواب المجلس. No one but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: ترغبوا في تخفيض فواتير الطاقة عبر Victorian Energy Upgrades؟ وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنويا من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
4: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
5: Saint Francis of Assisi. أعلنت إيطاليا سنة 2025 بأربعة تشرين الأول إنه مار فرانسيس عيده عيد يوم عطلة رسمية، بعد ما كان ألغوا هيدا القرار من زمان، من سنة 1977. وقالت رئيسة الوزراء I welcome with joy and satisfaction the news of the Senate's final approval of the parliamentary bill reintroducing October 4.
0: مباشرة منتوجه إلى غرفة الأخبار لنتعرف على آخر وأهم التطورات.
6: Will Howard Evans with the top stories. Six people who were on board a cruise ship at the centre of a deadly hantavirus outbreak have landed in Australia. The five Australians and one New Zealander arrived on a repatriation flight that had left the Netherlands late Thursday, where the passengers had been waiting after disembarking the MV Hondius. The plane landed at RAAF base Pierce, about 40 kilometres northeast of Perth. The group will now quarantine for 3 weeks at the Bullsbrook Centre for National Resilience. The Northern Territory has recorded its first death from diphtheria in almost a decade. Data from the Centre for Disease Control indicates the NT has had more than 100 cases of the bacterial infection. The vast majority of locally acquired cases are among residents in outer regional or remote areas. Diphtheria is a vaccine-preventable disease, and the strain of respiratory diphtheria can be deadly if left untreated. The US president says China wants to buy oil from Washington to curb supply issues brought on by the Middle East war. Donald Trump is in Beijing for a two-day summit with China's president Xi Jinping. On the first day of talks, the leaders of two of the world's superpowers discussed Iran, trade, technology, and Taiwan. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: الخامسة ونصف صباحا في باريس.
1: موجز لأهم الأخبار من إعداد وتقديم نجوى بن مبارك. تفضلي نجوى.
2: شكرا محمد، أهلا بكم مستمعينا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته إلى الصين إنه لن يصبر كثيرا على إيران، وحث على إبرام اتفاق مع واشنطن. وذكر ترامب في مقابلة على قناة فوكس نيوز أنه لن يتحلى بمزيد من الصبر تجاه إيران ما لم يتم التوصل إلى اتفاق، وأضاف أنه ربما يكون لدى الرئيس الصيني القدرة على التأثير على إيران. وفي إيران أعلن الحرس الثوري أن القوات البحرية الإيرانية سمحت لسفن صينية بعبور مضيق هرمز الاستراتيجي منذ مساء الأربعاء بناء على تنسيق بين بكين وطهران. من جهة أخرى، اتهم وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي الإمارات بأنها تؤدي دورا فاعلا في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. في الملف اللبناني، وصف مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأول من المحادثات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن بأنه مثمر وإيجابي، مؤكدا تطلع واشنطن إلى استكمال المباحثات اليوم. وتأتي المحادثات ضمن جهود أمريكية لتمديد وقف إطلاق النار الهش بين الجانبين ومنع تجدد التصعيد. وبالتزامن مع انطلاق المفاوضات، شنت إسرائيل غارات على جنوب لبنان، قالت إنها استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله عقب توجيه انذارات إخلاء لعدد من البلدات. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة عدد من المدنيين في شمال إسرائيل إثر هجوم بطائرة مسيرة نفذه حزب الله. في العراق، تعهد رئيس الوزراء علي الزيدي مع نيل تشكيلته ثقة البرلمان العمل على حصر السلاح بيد الدولة، في وقت تطالب واشنطن السلطات في بغداد بضبط سلاح الفصائل الموالية لطهران. تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمواصلة الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي داخل السلطة الفلسطينية، وبإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وذلك في المؤتمر الثامن لفتح الذي أعاد انتخابه رئيسا للحركة. في الشأن الأوكراني، قتل 21 شخصا على الأقل في هجوم روسي مكثف بطائرات مسيرة وصواريخ استهدف ليلة الأربعاء الخميس العاصمة الأوكرانية كييف، في إحباط جديد لأمل التوصل إلى تسوية للنزاع الدموي المستمر منذ أكثر من 4 سنوات. وفي المملكة المتحدة، وإثر الخسارة التي مني بها في الانتخابات المحلية، تتصاعد الضغوط داخل حزب العمال البريطاني على رئيس الوزراء كير ستارمر بعد
3: Good afternoon. Starting off in Sydney on the M5 East, Cooks River tunnels now closed westbound due to a two-car crash. On the M4 motorway in Greystanes, it got a crash eastbound approaching Greystanes Road. All lanes are now blocked with delays building past Reservoir Road. In Melbourne, it got a burst water main in South Yarra. Toorak Road is now blocked outbound after Chapel Street, and a crash in Knoxfield on Stud Road northbound at Frenchy Gully Road. Two left-hand lanes are closed there. Hospital can be scary and lonely for sick kids. This May, you can give happiness to a seriously ill child in hospital. Donate at starlight.org.au, because happiness matters. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: Just drop. Let it drop. New music. Australia. 2ME Australia.

0: العودة لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام. منروح لدعوات لزيادة دفعات السنترلينك مع إعلان الحكومة الأسترالية الميزانية الفيدرالية 2026-2027. انطلقت دعوات للحكومة من أجل زيادة دفعات السنترلينك، ولكن رد الحكومة كان أنه الميزانية الفيدرالية الجديدة لا تحتوي على بنود يذكر فيها أي زيادات، لأن هالمعلومات هيدي فيها انفاق محدود ومحدود جدا. تحياتي لكم من جديد من جديد. الاصدارات الموسيقيه واخبارنا عن السنترينج، اخبار المحليه الاستراليه، رح نتوجه الى فاصل استراحه.
1: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما، أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
0: بنسمع الفنان

0: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897222 خلف KFC.
4: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولبة مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن. This is Radio 2ME Australia.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ونرجع منروح لغرفة الأخبار لنتعرف على آخر وأهم المستجدات هون راديو 2ME.
1: 2ME maximum hits and more maximum music maximum hits 2ME Australia.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوما في تبني طفل؟ كل عائلة تحتاج إلى الدعم عند الحاجة، ويمكنك أن تكون جزءا من هذا الدعم من خلال مساعدة الأطفال والشباب والأسر في مجتمعك بأن تصبح مقدم رعاية. لتلعب هذا الدور قم بزيارة الموقع fosteringconnections.com.au.
4: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعما فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسيا، إلا أن لكل منهما معلما يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
6: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000
1: 24/7 on the air every hour. First 2ME Australia.

0: عناوين النشرة. مفاوضات واشنطن لتمديد الهدنة وإعلان نيات بر أي اتفاق يجب أن يحظى بمظلة ضمانات سعودية إيرانية أمريكية. حزب الله يحذر من الشرخ داخل مؤسسات الدولة. إنذار وغارات على الجنوب. تعهد صيني لترامب بفتح هرمز ووقف تسليح إيران.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: في بكين توافق بين الرئيسين الأمريكي والصيني على وجوب فتح مضيق هرمز بل إبقائه مفتوحا، والصين تفتح أسواقها أمام المنتجات الأمريكية. أما لقاء العاصمة الأمريكية بجلساته الثلاث في اليوم الأول فكان فيه أخذ ورد، وتخللته مداخلات من الجانب الأمريكي للتبريد والتقريب والتوفيق. ماذا أولا في رسالة واشنطن؟
1: رسالة واشنطن.
2: المفاوضات في واشنطن والحدث في زوتر الشرقية، حيث عملت إسرائيل على استخدام الميدان شمال الليطاني للضغط سياسيا على الوفد اللبناني رغم الخبز والملح، حيث تناول الوفدان طعام الغداء على مائدة الخارجية الأمريكية. الجلسات الثلاث تناولت الملفات السياسية والدبلوماسية والأمنية لتداخلها، ويوم الجمعة سيكون مخصصا لمراجعة النتائج والخروج بإعلان نيات ينص بشكل أساسي على تمديد وقف إطلاق النار الذي ينتهي اليوم. في الجلسة الأولى الصباحية عرض كل فريق مشروعه. لبنان تمسك بوقف إطلاق النار بندا أول، والوفد الإسرائيلي رد بأن وقف النار ثابت بين دولة إسرائيل ودولة لبنان، وبأن الحرب هي مع حزب الله ونيابة عن الدولة اللبنانية التي اتخذت قرارات مهمة لكنها فشلت في تنفيذها. واستفاد الإسرائيلي من هذه النقطة ليوسع نظريته ويعلن استعداده لمسار سياسي أوسع مع لبنان شرط قيام حكومة قادرة وجيش لبناني قوي يعملان معا على تفكيك حزب الله. بل ذهب الوفد الإسرائيلي إلى ما هو أبعد عارضا خدماته والاستفادة من تنظيف جنوب الليطاني بعد الاجتياح الإسرائيلي الأخير. الجانب الأمريكي ليس بوارد الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية، فما حصل قد حصل وسيكون احتلال إلى أن ينجح لبنان بنزع سلاح حزب الله أو أن يسلم الحزب سلاحه طوعا بطلب إيراني، وإلى أن يحصل ذلك ستبقى إسرائيل عاملة على خطين: مسار أمني ومعاهدة سلام. بعد انتهاء المفاوضات الجمعة ينتظر صدور بيان نيات يقر تمديد وقف النار وتثبيته من خلال لجان أمنية وتفعيل مهام الميكانيزم ولحظ دور فاعل للجيش اللبناني، كما والعمل على ترسيم الحدود والتأسيس لعلاقات مستقرة بين البلدين. إذن خلاصة اليوم الأول: لا انسحاب إسرائيليا ولا تنازل عن مكتسبات حرية الحركة، بل تعهد بضمانة أمريكية بالانسحاب الشامل بعد تحييد حزب الله ونزع سلاحه وترتيب واقع أمني جديد على الحدود.
0: بيروت تابعت دقائق المفاوضات أولا بأول. باسمة بوسرحال شاهين.
3: التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون رئيس الحكومة نواف سلام بعد ظهر أمس في بعبدة لوضع ردود طوارئ على مستجدات كل جلسة من الجلسات الثلاث التي استغرقتها المفاوضات. عون كان قد تواصل مع الرئيس نبيه بري قبيل افتتاح مفاوضات واشنطن الثالثة للغرض عينه. بري جدد القول إنه مع التفاوض غير المباشر بعد الاتفاق أولا على وقف فعلي لإطلاق النار، و شدد عبر الأخبار على أن أي اتفاق يجب أن يحظى بمظلة ضمانات سعودية إيرانية أمريكية. كتلة الوفاء للمقاومة دعت مجدداً السلطة إلى الخروج من هذا المسار السياسي الذي وصفته بالمخزي، ولفتت إلى أن المفاوضات المباشرة تترافق مع مواصلة العدو لارتكاب جرائمه ومحاولة توسيع احتلاله، وهذا يؤكد من جديد استغلال الاحتلال لجلسات التفاوض مع توظيفها لمصلحته، بينما السلطة تقدم التنازل تلو الآخر من دون أن تحصل حتى على وقف لإطلاق النار، الأمر الذي يسهم في زيادة حدة الانقسامات الداخلية والشرخ في المجتمع وفي مؤسسات الدولة نفسها على حد ما جاء في البيان.
0: وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا صباح اليوم إلى سكان شبريحة حمادي سكوك المفدي معشوق والحوش في صور، ودعاهم إلى إخلاء المنازل والابتعاد لمسافة 1000 متر. وكانت قد سجلت فجرا غارة استهدفت منطقة الوادي بين تبنين والسلطاني، وغارات ليلا على حريص شحور المنصوري دبين النبطي الفوقة لقليل حريص ومحيط مبنى بلدية حروف، حيث سقط عدد من الإصابات وتم استهداف شقة سكنية في مدينة صور، كما استخدمت القذائف الفوسفورية في محيط يحمر لشقيف. الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم مقتل جندي من لواء جولاني في معارك في جنوب لبنان، ليرتفع عدد الجنود القتلى منذ استئلام في القتال إلى 6. وإلى شريط من الأخبار مع زميلة جوزيفين أبي غصن.
4: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أنه من واجب الدولة الوقوف إلى جانب القطاع المصرفي وإصلاحه وإعادة هيكلته للمحافظة على الوضع الاقتصادي. مواقف الرئيس عون جاءت في خلال استقباله رئيس جمعية المصارف سليم سفير، الذي قال بعد اللقاء:
5: عرضنا لفخامته الواقع الذي تعاني منه المصارف، حيث شددنا على أهمية التعاون بين الوزارات المعنية وجمعية المصارف في كل ما يؤدي إلى معالجة الواقع المصرفي الراهن، وسررنا لسماع موقف فخامته الذي أكد أن معالجة الأزمة المصرفية الراهنة هي مسؤولية مشتركة، بحيث لا يتحمل أي فريق وحده عبء هذه المعالجة.
4: هبة للبنان لتطوير قسم الملاحة في المطار، ووزير الأشغال فايز رسامني يشكر قطر لوقوفها دائما إلى جانب لبنان، معلنا افتتاح البوابة الشرقية لقاعدة المغادرة.
6: المطار والمرافق هن الشرايين الأساسية اللي ما وقفت رغم كل الظروف وما حتوقف بمساعدكم. كمان بدي استغنم هالفرصة لأتشكر السفارة الأمريكية اللي كل مرة يتهدد المطار أو طريق المطار ندق لهم لا يحيدوا المطار وطريق المطار والمرافق الحيوية.
4: السفير القطري سعود بن فيصل الثاني أكد دعم بلاده المستمر للبنان.
7: في الوقت الذي يمر فيه لبنان بظروف دقيقة تستدعي تضافر الجهود لمواجهة التحديات الراهنة، تواصل دولة قطر وقوفها إلى جانب لبنان من خلال دعم المؤسسات الرسمية والحيوية، ومن بينها مطار بيروت الدولي بما يسهم في تعزيز قدراته التشغيلية.
8: Starting off in Sydney, Warwick Farm, you've got a car and a scooter crash in the Hume Highway eastbound at Vic Street. On the M4 motorway in Greystanes, heavy delays remain eastbound approaching Greystanes Road after an earlier car crash. Otherwise, in Melbourne, you've got a car fire on the Princes Freeway, citybound for Forsyth Road. Another crash in Knoxfield on Stud Road, northbound at French Gully Road. It's closing out 2 left-hand lanes. Test drive and buy a Mahindra XUV 700 and get a complimentary $5,000 fuel card. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
9: من جولتنا الإخبارية نرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد أنتم برفة إذاعة 2ME 1638 AM. العودة لاستديوهات الهواء تنتابع مشوار درايف تايم بروجرام برفتكم لنهاية الأسبوع. بون ويكيند لكم. اليوم تاريخنا 15 من شهر أيار ماي. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجة الحرارة ل 21-22 على الصعيد ميلبن. مني كاتيانا الصراف لكم أطيب التحيات من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM 2ME أستراليا أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au.

0: اسأل انت وينك عد ويمي وحياة عينك
1: يا رايح لبنان ودي الحبيب سلام قولوا لمن الساهر

0: مستمعينا مرجعنا لكم مستمعينا بدي احييكم من جديد انتم برفقه اذاعه 2 AM 1638 AM بنروح للسجون ولايه نيو ساوث ويلز اصبحت مزدحمه جرائم العنف الاسري. احدث الاحصائيات اظهرت انه عدد السجناء خلال اخر 4 أشهر اعلى من معدل السجناء خلال اخر 4 سنوات بسبب العنف الاسري. صباح اليوم تمت مداهمه احد المطلوبين من منطقه بانشبول بغرب سيدني، عثر داخل المنزل على قطعة من السلاح ومواد ممنوعة. أغلب من أكيد يتم القبض عليهم بهذه التهم يعثر معهم على مواد ممنوعة وأسلحة بحسب مصادر رسمية. تحياتي لكم من جديد، أنتم برفقة إذاعة 2 AM 1638 AM. استمعنا للفنان كاظم الساهر وأكيد عم نوافيكم بأخبارنا المحلية الأسترالية عبر أثير راديو 2 AM. نتوقف هلا مع فاصل استراحة.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. UME music. No boundaries. No rules.
2: What the f-
1: 2ME. No limits.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
6: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: 1638 2ME Australia.

0: جولة أخبار الساعة 4:30 من وافيكم فيها عبر أثير راديو 2ME.
1: Get the news first from 2ME.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: Will Howard Evans with the top stories. Six people who were on board a cruise ship at the centre of a deadly hantavirus outbreak have landed in Australia. The five Australians and one New Zealander arrived on a repatriation flight that had left the Netherlands late Thursday, where the passengers had been waiting after disembarking the MV Hondius. The plane landed at RAAF base Pierce, about 40 kilometres northeast of Perth. The group will now quarantine for 3 weeks at the Bullsbrook Centre for National Resilience. The Northern Territory has recorded its first death from diphtheria in almost a decade. Data from the Centre for Disease Control indicates the NT has had more than 100 cases of the bacterial infection. The vast majority of locally acquired cases are among residents in outer regional or remote areas. Diphtheria is a vaccine-preventable disease, and the strain of respiratory diphtheria can be deadly if left untreated. The US president says China wants to buy oil from Washington to curb supply issues brought on by the Middle East war. Donald Trump is in Beijing for a two-day summit with China's president Xi Jinping. On the first day of talks, the leaders of two of the world's superpowers discussed Iran, trade, technology, and Taiwan. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: مشاهدينا في جولتنا الإخبارية صباح فرانس 24، ونستهلها بأبرز العناوين. توافق أمريكي صيني على منع إيران من الحصول على سلاح نووي، وبكين تدعو لوقف دائم لإطلاق النار في الشرق الأوسط وإعادة فتح الممرات الملاحية في أسرع وقت ممكن. وسط تصعيد ميداني في جنوب لبنان، مسؤول أمريكي يصف اليوم الأول من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن بالإيجابية والمثمرة. مدير CIA في كوبا وهافانا تدرس عرضا أمريكيا لمساعدات بقيمة 100 مليون دولار.

0: طابت أوقاتكم. البداية من القمة الصينية الأمريكية التي انتهت قبل حوالي ساعة من الآن في بكين، حيث يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمغادرة الصين بعد لقاء أخير جمعه مع الرئيس الصيني شي جين بين في حدائق تشونغ ناهاي، ومجمع القيادة المركزية المجاور للمدينة المحرمة في العاصمة الصينية. خلال هذا اللقاء أكد ترامب أنه ناقش الملف الإيراني مع نظيره الصيني، وأنهما لا يرغبان في أن تمتلك إيران أسلحة نووية. من جهة أخرى، دعت بكين إلى وقف دائم لإطلاق النار في الشرق الأوسط وإعادة فتح الممرات الملاحية في أسرع وقت ممكن.
1: لقد أبرمنا اتفاقيات تجارية ممتازة ومفيدة جدا لكلا البلدين. علاقاتنا أصبحت ودية جدا. ناقشنا أيضا موضوع إيران، ونشعر بتقارب كبير في وجهات النظر بشأن الطريقة التي نريد أن ينتهي بها هذا النزاع. لا نريد أن يمتلكوا سلاحا نوويا، ونريد أن يبقى المضيق مفتوحا. في 24 من سبتمبر سيزور الرئيس تشي الولايات المتحدة، وستكون زيارة متبادلة وتجارة متبادلة، وأمل أن تغادروا بلدنا وأنتم سعداء.
0: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الدكتور حمود الصالحي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا. أهلا بك أستاذ.
2: أهلا وشكرا على الضيافة.
0: بداية، كيف تقيم نتائج القمة الصينية الأمريكية التي انتهت قبل قليل في بكين؟ وهل يمكن الحديث عن اختراق فعلي في بعض الملفات الخلافية بين واشنطن وبكين؟
2: لا أعتقد أن هناك اختراق في أي ملفات قديمة أو جديدة، لكن أعتقد أن الجانبان وصل إلى خلق جو هدفه الأساسي استقرار هذه العلاقة وإعطائها صبغة طبيعية، حيث أن هدنة الرسوم والحروب الجمركية اللي رأينا سابقا توقفت، وأن الحوار من أجل بناء هذه العلاقة سيتواصل. وكما ذكر الرئيس دونالد ترامب وكذلك الرئيس شي أنهم في طريق يخدم مصلحة البلدين. لم تكن هذه القمة تحولية أو خلقت جذور جديدة لدفع هذه العلاقة إلى سفق أو إلى قصف كبرى أخرى.
0: كيف يمكن أن تنعكس ربما بعض التفاهمات لا سيما التجارية وموضوع ربما الحرب في إيران، كيف يمكن أن تنعكس هذه التفاهمات بين الجانبين بشأن إيران ربما ومضيق هرمز على مسار الحرب في الشرق الأوسط؟
2: فيما يخص التجارات، أعتقد أن كان هناك تفاهم، حيث أبرمت بعض الصفقات وسنعمل كثيرا عليها سابقا، خاصة في مجال شراء البوينغ من طرف الصين وراعي الرقائق الإلكترونية. فيما يخص مضيق هرمز، أعتقد أن هناك الرئيس الأمريكي قد يقول بأن الصين توجد بجانبه، لكن في الواقع الصين كانت دائما تريد أن الملاحة، أن المرور يجب أن يكون لمصالحها الخاصة أيضا. وبالتالي فإننا ننتظر أن تكون اللقاءات السابقة خاصة على مستوى الخبراء في هذا المجال قد تؤدي إلى نتائج إيجابية.
0: سؤال أخير ربما دكتور، يعني رغم أجواء التهدئة بين البلدين، يبقى ملف تايوان النقطة الأكثر حساسية، يعني والقادر ربما على دفع العلاقات الصينية الأمريكية نحو صراع كما جاء في خطاب الرئيس الصيني. كيف تفسر؟

0: 2023 عندما قال بأن العلاقة الأمريكية يجب أن تكون في إطار التعددية والاحترام المصالح. فتايوان حتى في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية لم تسمي تايوان بالاسم، في حين أن الصين البيان الصيني ذكر ذلك اسميا. بالتالي هذا موقف جديد، وربما الولايات المتحدة فهمت مدى أثار ذلك على علاقتهم، لذلك تجنبت أن تجعل من قضية تايوان قضية أساسية في هذا الحوار.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حمود الصالحي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا، شكرا جزيلا لك. وبالتزامن مع القمة الصينية الأمريكية في بكين، سمحت القوات البحرية الإيرانية لعدد من السفن الصينية بعبور مضيق هرمز الاستراتيجي بعد التوصل إلى تفاهم بشأن إدارة حركة الملاحة في المضيق الحيوي. خلال مشاركته في قمة البريكس في الهند، اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي دولة الإمارات بأنها تؤدي دور الشريك الفاعل في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. وأشار عرقجي إلى ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اجتماع وصفه بأنه سري عقده نتنياهو مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونفت أبو ظبي حصوله. قال مسؤول أمريكي إن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية التي عقدت أمس في واشنطن كانت إيجابية وستتواصل اليوم كما هو مخطط لها، وتهدف المحادثات إلى وقف الحرب وتحديد مستقبل العلاقة بين الجانبين في وقت يقترب فيه وقف إطلاق النار الهش من نهايتها. حول اليوم الأول من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية يحدثنا من واشنطن مراسل فرانس 24 علي برادة.
2: بعد ساعات قليلة سيعاود المفاوضون اللبنانيون برئاسة السفير السابق سيمون كرم والمفاوضين الإسرائيليين برئاسة السفير يحيئيل لتر. هذه المحادثات برعاية المسؤولين الكبار في وزارة الخارجية الأمريكية من أجل التفاهم على بعض الترتيبات الأمنية لوضع إطار عمل يمكن من خلاله رسم خريطة طريق للسلام بين لبنان وإسرائيل، بما يكفل أمن حدود إسرائيل الشمالية وإزالة حزب الله كضرورة لهذه الغاية في لبنان، مع الجهود التي تبذل من قبل الولايات المتحدة لإقامة هذا السلام. ولكن هناك الكثير من التعقيدات التي تواجه هذه المحادثات، ولا سيما أن يعني الطرف الرئيسي في الحرب على الجانب اللبناني وهو حزب الله ليس جزءا من هذه المفاوضات، فضلا عن أن إيران أيضا تعتبر أن هذه الجبهة اللبنانية رأس حربة في المساومة الجارية مع الجانب الأمريكي.
3: Starting off in Sydney on the M4 motorway in Greystanes, heavy delays remaining eastbound approaching Greystanes Road after an earlier crash. And in Blacktown, there's been a breakdown southbound on Sunnyholt Road after Bardi's Road. In Melbourne, you've got a car fire on the Princes Freeway. It's now closed citybound for Forsyth Road. And look out for reports of a crash on the Mornington Peninsula Freeway southbound for Springvale Road. Hospital can be scary and lonely for sick kids. This May, help make hospitals a happier place for seriously ill kids. Donate at starlight.org.au, because happiness matters. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: العودة إلى متابعات مشوارنا، بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM. من أخبارنا تعرفنا على آخر وأهم التطورات من استديوهات راديو 2ME، وتعرفنا كمان على حركة السير والطرقات، ونتعرف على أحوال طقسنا اليوم بسيدني. بتوصل درجات الحرارة ل 21-22 على الصعيد ميلبن. بنسمع الفنان إياد طنوس.

من جولتنا الغنائية بنرجع عنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد. انتو برفتي ذاعة 2ME 1638 AM. التأمر على قتل شخصي في عالم العصابات. شرطة ولاية نيو ساوث ويلز قبضت اليوم على امرأة غرب سيدني متهمة بالتعاون على محاولة تصفية شخصية كبيرة في عالم العصابات مع جهات أخرى. قوة خاصة داهمت منزلة وتم القبض عليها فجر اليوم. بونسوار لكم، انتم برفتي ذات 2ME 1638 AM.

0: the app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free to ME Australia and 2ME Gold. 2ME Gold.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة. استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد، أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كاملة.
4: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيل بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.

Australia. 2ME Australia.

0: التالية.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
0: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
6: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً، إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
7: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.

0: عناوين النشرة. مفاوضات واشنطن لتمديد الهدنة وإعلان نيات بر أي اتفاق يجب أن يحظى بمظلة ضمانات سعودية إيرانية أمريكية. حزب الله يحذر من الشرخ داخل مؤسسات الدولة. انذار وغارات على الجنوب. تعهد صيني لترامب بفتح هرمز ووقف تسليح إيران.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان أول من يعلم من خلال إكس @ صوت لبنان.

0: في بكين توافق بين الرئيسين الأمريكي والصيني على وجوب فتح مضيق هرمز بل إبقائه مفتوحا، والصين تفتح أسواقها أمام المنتجات الأمريكية. أما لقاء العاصمة الأمريكية بجلساته الثلاث في اليوم الأول فكان فيه أخذ ورد، وتخللته مداخلات من الجانب الأمريكي للتبريد والتقريب والتوفيق. ماذا أولا في رسالة واشنطن؟
1: رسالة واشنطن.
2: المفاوضات في واشنطن والحدث في زوتر الشرقية، حيث عملت إسرائيل على استخدام الميدان شمال الليطاني للضغط سياسيا على الوفد اللبناني رغم الخبز والملح، حيث تناول الوفدان طعام الغداء على مائدة الخارجية الأمريكية. الجلسات الثلاث تناولت الملفات السياسية والدبلوماسية والأمنية لتداخلها، ويوم الجمعة سيكون مخصصا لمراجعة النتائج والخروج بإعلان نيات ينص بشكل أساسي على تمديد وقف إطلاق النار الذي ينتهي اليوم. في الجلسة الأولى الصباحية عرض كل فريق مشروعه. لبنان تمسك بوقف إطلاق النار بندا أول، والوفد الإسرائيلي رد بأن وقف النار ثابت بين دولة إسرائيل ودولة لبنان، وبأن الحرب هي مع حزب الله ونيابة عن الدولة اللبنانية التي اتخذت قرارات مهمة لكنها فشلت في تنفيذها. واستفاد الإسرائيلي من هذه النقطة ليوسع نظريته ويعلن استعداده لمسار سياسي أوسع مع لبنان شرط قيام حكومة قادرة وجيش لبناني قوي يعملان معا على تفكيك حزب الله. بل ذهب الوفد الإسرائيلي إلى ما هو أبعد عارضا خدماته والاستفادة من تنظيف جنوب الليطاني بعد الاجتياح الإسرائيلي الأخير. الجانب الأمريكي ليس بوارد الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية، فما حصل قد حصل وسيكون احتلال إلى أن ينجح لبنان بنزع سلاح حزب الله أو أن يسلم الحزب سلاحه طوعا بطلب إيراني، وإلى أن يحصل ذلك ستبقى إسرائيل عاملة على خطين: مسار أمني ومعاهدة سلام. بعد انتهاء المفاوضات الجمعة ينتظر صدور بيان نيات يقر تمديد وقف النار وتثبيته من خلال لجان أمنية وتفعيل مهام الميكانيزم ولحظ دور فاعل للجيش اللبناني، كما والعمل على ترسيم الحدود والتأسيس لعلاقات مستقرة بين البلدين. إذن خلاصة اليوم الأول: لا انسحاب إسرائيليا ولا تنازل عن مكتسبات حرية الحركة، بل تعهد بضمانة أمريكية بالانسحاب الشامل بعد تحييد حزب الله ونزع سلاحه وترتيب واقع أمني جديد على الحدود.
0: بيروت تابعت دقائق المفاوضات أولا بأول. باسمة بوسرحال شاهين.
3: التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون رئيس الحكومة نواف سلام بعد ظهر أمس في بعبدة لوضع ردود طوارئ على مستجدات كل جلسة من الجلسات الثلاث التي استغرقتها المفاوضات. عون كان قد تواصل مع الرئيس نبيه بري قبيل افتتاح مفاوضات واشنطن الثالثة للغرض عينه. بري جدد القول إنه مع التفاوض غير المباشر بعد الاتفاق أولا على وقف فعلي لإطلاق النار، وشدد عبر الأخبار على أن أي اتفاق يجب أن يحظى بمظلة ضمانات سعودية إيرانية أمريكية. كتلة الوفاء للمقاومة دعت مجدداً السلطة إلى الخروج من هذا المسار السياسي الذي وصفته بالمخزي، ولفتت إلى أن المفاوضات المباشرة تترافق مع مواصلة العدو لارتكاب جرائمه ومحاولة توسيع احتلاله، وهذا يؤكد من جديد استغلال الاحتلال لجلسات التفاوض مع توظيفها لمصلحته، بينما السلطة تقدم التنازل تلو الآخر من دون أن تحصل حتى على وقف لإطلاق النار، الأمر الذي يسهم في زيادة حدة الانقسامات الداخلية والشرخ في المجتمع وفي مؤسسات الدولة نفسها على حد ما جاء في البيان.
0: وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا صباح اليوم إلى سكان شبريحة حمدي سكوك المفدي معشوق والحوش في صور، ودعاهم إلى إخلاء المنازل والابتعاد لمسافة 1000 متر. وكانت قد سجلت فجرا غارة استهدفت منطقة الوادي بين تبنين والسلطانية، وغارات ليلا على حريص شحور المنصوري دبين النبطي الفوقة لقليل حريص ومحيط مبنى بلدة بلدية حروف، حيث سقط عدد من الإصابات وتم استهداف شقة سكنية في مدينة صور، كما استخدمت القذائف الفوسفورية في محيط يحمر لشقيف. الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم مقتل جندي من لواء جولاني في معارك في جنوب لبنان، ليرتفع عدد الجنود القتلى منذ استئلام في القتال إلى 6. وإلى شريط من الأخبار مع زميلة جوزيفين أبي غصن.
4: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أنه من واجب الدولة الوقوف إلى جانب القطاع المصرفي وإصلاحه وإعادة هيكلته للمحافظة على الوضع الاقتصادي. مواقف الرئيس عون جاءت في خلال استقباله رئيس جمعية المصارف سليم سفير، الذي قال بعد اللقاء:
5: عرضنا لفخامته الواقع الذي تعاني منه المصارف، حيث شددنا على أهمية التعاون بين الوزارات المعنية وجمعية المصارف في كل ما يؤدي إلى معالجة الواقع المصرفي الراهن، وسررنا لسماع موقف فخامته الذي أكد أن معالجة الأزمة المصرفية الراهنة هي مسؤولية مشتركة، بحيث لا يتحمل أي فريق وحده عبء هذه المعالجة.
4: هبة للبنان لتطوير قسم الملاحة في المطار، ووزير الأشغال فايز رسامي يشكر قطر لوقوفها دائما إلى جانب لبنان، معلنا افتتاح البوابة الشرقية لقاعدة المغادرة.
6: المطار والمرافق هن الشرايين الأساسية اللي ما وقفت رغم كل الظروف وما حتوقف بمساعدكم. كمان بدي استغنم هالفرصة لأتشكر السفارة الأمريكية اللي كل مرة يتهدد المطار أو طريق المطار ندق لهم لا يحيدوا المطار وطريق المطار والمرافق الحيوية.
4: السفير القطري سعود بن فيصل الثاني أكد دعم بلاده المستمر للبنان.
7: في الوقت الذي يمر فيه لبنان بظروف دقيقة تستدعي تضافر الجهود لمواجهة التحديات الراهنة، تواصل دولة قطر وقوفها إلى جانب لبنان من خلال دعم المؤسسات الرسمية والحيوية، ومن بينها مطار بيروت الدولي بما يسهم في تعزيز قدراته التشغيلية.
8: In Sydney, in Peakhurst, you got a two-car crash on Forest Road at Henry Lawson Drive. In Lincoln, another two-car crash southbound on Joseph Street at Main Avenue. In Melbourne, you've got a crash in Clarinda on the Dingley Bypass outbound after Kingston Road. It's got the right-hand lane closed. And a car fire on the Princes Freeway citybound for Forsyth Road. It's closing out the left-hand lane. Right now, test drive and buy a Mahindra Scorpio and get a complimentary $2,000 fuel card. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
9: من السجهات الأخبار نعود إلى السجهات الهواء. تنكمل أمسيتنا برفقتكم أمسية الجمعة اليوم 15 من شهر ماي أيار تقصر سيدي اليوم، وصلت درجات الحرارة ل 21-22 على صعيد ميلبن. رح نبلش الساعة مع الفناني لميا جميل، نرجع نكمل مع الفناني نارين هون راديو 2ME 1638.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس أحمد الخطاط سينت أحمد the calligrapher كان بعهد المملكة الإمبراطورية العثمانية كان عنده بالبيت بالقسطنطينية خادمتين روسيات ربع على إيديهم وكل ليلة يشوفهم عم بيصلوا حسب الطقس الأرثوذكسي وصار مسيحي بالسر بعدين عكبر بالمحكمة لمن أجبروه على الكلام امتلأ من الروح القدس وصرخ بصوت عالي إن أعظم الأشياء هو إيمان المسيحيين وبعدين اعترف قدام القاضي بمسيحيته وصدر حكم الإعدام بحقه نال أحمد إكليل الشهادة وانقطع راسه بأمر من الوالي الثالث من شهر أيار سنة 1682 هو الشهيد الجديد بالكنيسة الأرثوذكسية كان يكتب للسلطان بالخط العربي الفني أو كاليغرافي وقبل ما يموت قال لهم كنت اكتب للسلطان بس هلأ رح اكتب اسمي بالفردوس بحبر دمي دم الاستشهاد Rejoice, O new martyr of Christ, Ahmed the calligrapher, who through the Spirit became a living icon of repentance. You who once traced letters, help us in this hour to trace the cross upon our souls. This is Seah, Saint of the Hour, معكم ماري لبكي, on 1638 2ME Australia.

0: من جولتنا الغنائية بنرجع لعنكم مستمعينا. بدي حييكم من جديد من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 2ME.com.au. لا دفعات للسينترلينك، لا منافع اجتماعية، لا وصول لنظام رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة الـ NDIS، خطة حزب الأحرار وفق المنافع والدفعات المالية كافة، حتى لو كنت تحمل الإقامات الدائمية أو تأشيرات أخرى حتى تحصل على الجنسية الأسترالية بشكل رسمي. زعيم حزب الأحرار قال هذا اليوم أنه هذه الخطة تتضمن توفير مليارات الدولارات سنويا للحكومة، وأضاف قائلا عندما تكون أسترالي الجنسية ستحصل على هذه المنافع، وبعكس ذلك لا يمكنك أبدا، وأعتقد أنه الأستراليين يتفقون معي في ذلك. يعني عمليا تحتاج تقريبا 5 سنوات حتى تحصل عليها على دفعة السينترلينك، وأكيد منافع اجتماعية مثل نظام رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة الـ NDIS. تحياتي المسائية لكم أنتو برفة إذاعة 2ME 1638 AM. نتوقف مع فاصل الاستراحة. 2ME Trusted
1: على طول كل ساعة بسمع الأخبار، ما بتركها على طول على طول.
2: Listen to Australia's only talkback.
3: أنا أول مرة بتصل بس دايما بستمع لبروغرامكم.
2: Listen to talkback. 2ME talkback Australia.
4: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
5: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطعنة الرحم وتخفيف آلام اللولبة مجانا وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضا. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
0: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM. بقانون الحب مستمعينا، أغلى وأجمل هدية بتقدمها ليلي بتحبه هي الأمان. بونسوار.

0: ابنة توقف مع فاصل استراحة ومن بعد منا منروح مباشرة إلى غرفة الأخبار تنتعرف على جولة أخبار الخمسة ونص.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رؤيتكم أستراليا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
6: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوما في تبني طفل؟ كل عائلة تحتاج إلى الدعم عند الحاجة، ويمكنك أن تكون جزءا من هذا الدعم من خلال مساعدة الأطفال والشباب والأسر في مجتمعك بأن تصبح مقدم رعاية. لتلعب هذا الدور قم بزيارة الموقع fosteringconnections.com.au.
7: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: هي الرابعة مساء بتوقيت باريس.
2: إيمان الحمود.
1: نوافيكم بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها: انطلاق جولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. عراقتشي يتهم الإمارات بلعب دور فاعل في الحرب ضد بلاده. ترامب يشيد بالمحادثات التي أجراها مع نظيره الصيني. وتوقيع أكبر صفقة تبادل في تاريخ الحرب في اليمن.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. انطلقت قبل ساعة من الآن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن مع اقتراب انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين. وقبل ساعات من بدء هذه الجولة شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، كاشفا عن ضربة بمسيرة لحزب الله أدت إلى إصابة عدد من المدنيين الإسرائيليين. في إسرائيل دائما قدم الائتلاف الحكومي مشروع قانون لحل الكنيست وفق ما أعلن حزب الليكود اليمني بزعامة نتنياهو. هذا القرار يفتح الباب تلقائيا أمام إجراء الانتخابات بعد 90 يوما. أديب الصوفي.
3: يأتي الإعلان عن مشروع القانون لحل الكنيست بمبادرة من حزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدما بدا خلال اليومين الماضيين أن غالبيته البرلمانية مهددة بالتفكك، ويعود السبب في ذلك إلى استياء الأحزاب اليهودية المتشددة من عدم إقرار نتنياهو قانونا لإعفاء الطلاب في المدارس الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية الإلزامية مثل ما كان وعد بذلك. وقبل الإعلان عن هذه الخطوة أكدت بعض أحزاب المعارضة عزمها على تقديم مشروع قانون لحل الكنيست، لكن إعلان الائتلاف الحاكم قطع الطريق عليها، إذ يتيح ذلك لنتنياهو الإمساك بزمام الجدول الانتخابي. ووفقا للقانون الانتخابي الإسرائيلي فإنه يتوجب إجراء هذه الانتخابات في فترة زمنية لا تتعدى 90 يوما من تاريخ إقرار المشروع في البرلمان. وفي أول ردود الفعل على هذه الخطوة أكد زعيم المعارضة في البرلمان يائير لابيد استعداده لمثل هذا الاستحقاق، ويجمع المراقبون على أن إقرار مشروع حل البرلمان الإسرائيلي شبه مؤكد وقد يطرح للتصويت الثلاثاء المقبل.
1: اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها تؤدي دورا فاعلا في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. أشار عراقتشي إلى ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اجتماع وصف بالسري وعقده مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هذا الاجتماع الذي نفت أبو ظبي حصوله في وقت سابق. عراقتشي طالب أيضا الكويت بإطلاق سراح أربعة إيرانيين واتهمها بمهاجمة مركبهم قالهم بشكل غير قانوني في مياه الخليج، وأكد بأن لبلاده الحق في الرد. سفينة قبالة السواحل الإماراتية احتجزت هذا اليوم من جانب أشخاص مجهولين واقتيدت إلى المياه الإيرانية الإقليمية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن المحادثات التي جرت في وقت سابق مع نظيره الصيني كانت إيجابية للغاية، خاصة فيما يتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز. أما وزارة الخارجية التايوانية فقد اعتبرت بأن الصين تشكل خطرا وحيدا على السلام في الإقليم، وذلك بعد أن حذر الرئيس الصيني نظيره الأمريكي من أن قضية تايوان قد تفضي إلى الصراع. عن أهمية ملف تايوان تحدث تشو تشوان الصحفي المتخصص في الشؤون الصينية والدولية لمونتي كارلو.
4: أعتقد أن ملف تايوان من أولوية المحاور خلال زيارة ترامب إلى الصين هذه المرة أيضا، فكما نعرف أن مسار تايوان من الخطوط الحمراء بالنسبة إلى الحكومة الصينية، وكما نعرف أن الصين دائما تسعى إلى التوحيد بشكل سلمي مما تراها مبدأ دولة واحدة ونظامان. وأيضا إن الصين تبذل أقصى جهودها لحماية السلامة أراضيها وسيادتها الوطنية وأيضا لمصالحها الشرعية بكل أسلوب. فطبعا أعتقد أن مسار تايوان متعلق بالعلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة، فإذا تتعامل الولايات المتحدة بمسار تايوان بشكل حذر وجيد فطبعا أعتقد أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة ستشهد مزيد من التقدم باستمرار، فنتطلق إلى تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث نعرف أنها لا تساهم في كلا الطرفين فحسب، بل أيضا بالنسبة إلى العالم كله.
1: استمعتم إلى تشو تشيوان الصحفي المتخصص بالشؤون الصينية والدولية. في خبر هام ورد قبل قليل، الحكومة اليمنية أعلنت عن توقيع أكبر صفقة تبادل في تاريخ ملف المحتجزين والمختطفين مع جماعة أنصار الله الحوثيين، وذلك خلال مباحثات أجريت في العاصمة الأردنية عمان. ويشمل هذا الاتفاق يشمل الإفراج عن نحو 1728 محتجزا من الجانبين. رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تعهد بمواصلة العمل على الإصلاحات داخل السلطة والتي يطالب بها المجتمع الدولي، وتعهد أيضا بتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية لم يحدد موعدها بعد. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر حركة فتح الثامن في رام الله، هو المؤتمر الأول منذ 10 سنوات. بهذا الخبر نأتي إلى ختام النشرة، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة.
5: Starting off in Sydney and Lincoln, you've got a two-car crash northbound on Joseph Street at Main Avenue. In Peakhurst, another two-car crash on Forest Road at Henry Lawson Drive. Otherwise,

تحياتي لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام أمسية الجمعة. اليوم 21 درجات الحرارة بسيدني وصلت، أما درجات الحرارة اليوم بملبن وصلت ل 22 درجة. برعاية شركة عشتار حالة الطقس تقدمت لكم. شركة عشتار عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندن خدمات أخرى متوفرة بتلاقوهن على 95 وي ستريت فيفيلد. تحياتي لكم من جديد، انتم برفقة ذات 2ME 1638 AM. بسمع الفنانة شيراز، نرجع نكمل مع الفنان عمرو دياب.

0: لكم من جديد. انتم برفقة إذاعة CME 1638 AM. المحكمة الفيدرالية الأسترالية تدين كولز بسبب خصومات مضللة بعد دعوة رفعتها هيئة حماية المستهلك الأسترالية ACCC. قضت المحكمة بأنه كولز ضللت المتسوقين من خلال حملة داون داون بعدما رفعت أسعار بعض المنتوجات لفترة قصيرة ثم عرضتها لاحقا كأن خصومات حقيقية. المحكمة وجدت أنه 13 من أصل 14 عرضا تم فحصها كانت مضللة لأنه السعر السابق المكتوب على بطاقات الخصم لم يكن مطبقا لفترة معقولة قبل الإعلان عن التخفيض. القضية شملت 245 منتج بين فبراير 2022 ومايو 2023. الغرامات والعقوبات لم تحدد بعد وسيتم النظر فيها لاحقا. بونسوار لكم من جديد. انتو برفقة إذاعة CME 1638
1: AM. مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. CME وشركاء الكبار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك CME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. CME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
3: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: بنرجع لمتابعة مشوار الدرايف تايم بروجرام لأمسية الجمعة 15 من شهر ماي أيار. بتعرفوا أشو هو أخطر شيء مستمعينا؟ أخطر أنواع التعلق أن تصبح راحتك النفسية بإيد شخص آخر، أنت بذلك في مرحلة استهلاك نفسك كليا. بونسوار. وجع الروح للفنان ملحم زين، بنسمع سوا عبر أثير راديو CME أستراليا.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 6 من وافي كنفية عبر أثير راديو 2ME مساء النور. Today's best variety.
1: This is my radio. My summer playlist.
2: Olé. Olé.
3: Is it
4: me? What are they saying anyway?
5: Run this like party. My radio.
6: Got it. Today's best variety, 2ME, only on 2ME, Australia.
7: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجياً. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
8: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
9: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السماني العربي.
10: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
11: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
10: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
12: Maryland's Denture Clinic, 515 Maryland's Road, Maryland's West, corner of Market Street, 9897-2222 خلف KFC.
13: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
14: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الام تي بي. بين واشنطن وبكين توزع الحدث، ففي العاصمة الأمريكية بدأت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة وسط تشاؤم يفرضه موقفان متناقضان. إسرائيل التي ترفض أي وقف لإطلاق النار يسمح لحزب الله بإعادة التسلح، وحزب الله الذي يعتبر مجرد الجلوس مع الإسرائيليين خطيئة. وعلى وقع المفاوضات استمر التصعيد العسكري جنوبا بالغارات والإنذارات وتوسيع المنطقة العازلة. أما في بكين فنقلت رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيسان الأمريكي والصيني اتفقا على عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي وعلى أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة الدولية. يترقب لبنان بحذر اليوم الثاني من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن، خصوصا وأن البحث سيتركز بشكل خاص على الملفات الأمنية وبالتحديد خطة نزع سلاح حزب الله، الأمر الذي يضع اتفاق وقف إطلاق النار تحت الاختبار الفعلي. ومن المقرر أن يشارك في اجتماعات اليوم التي تنطلق عند الساعة 4 من بعد الظهر الملحق العسكري اللبناني أوليفر حاكمي. وكان اليوم الأول من المفاوضات شهد حماوة وتوترا بين الوفدين، ما أدى إلى توقف المفاوضات لبعض الوقت، تخلله اتصال هاتفي بين الوفد ورئيس الجمهورية جوزيف عون لمزيد من التنسيق. ونقل مراسل الام تي في أنتوني مرشاء بعد انتهاء المفاوضات أمس الخميس عن الإدارة الأمريكية تأكيدها أن هذه الجولة هي الأكثر حساسية منذ انطلاق هذا المسار، خصوصا أن وقف إطلاق النار يقترب من نهايته، فيما قد يؤدي الفشل في استمراره إلى عودة التصعيد الميداني. إلى ذلك أكدت أوساط أمريكية أن لبنان لا يمتلك حتى الآن خطة واضحة عن نزع سلاح حزب الله. وكان رئيس الحكومة نواف سلام التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدة قبيل بدء الجولة الثالثة من المفاوضات، في وقت أكدت فيه مصادر القصر الجمهوري للأم تي في أن الوفد اللبناني في واشنطن يتواصل مع الرؤساء الثلاثة بشكل متواصل. في أمن الجنوب لا خفض للتصعيد بين إسرائيل وحزب الله، وكانت استهدفت غارة إسرائيلية ليلا جبل علي الطاهر في منطقة النبطية وغارة أخرى بلدة دبين. إلى ذلك أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا لسكان قرى شبريحة، حمادية، زقوق المفدي، معشوق والحوش بضرورة الإخلاء الفوري والابتعاد عن هذه القرى ما لا يقل عن 1000 متر. في المقابل أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يجري استعدادات للرد على مسيرة تابعة لحزب الله أسفرت عن إصابة 4 مدنيين في الناقورة، وصفة الاستهداف بالتجاوز للخطوط الحمر. كما لوح مسؤولون إسرائيليون بمواصلة التدمير طالما لم يتم نزع السلاح غير الشرعي. توازيا أعلن حزب الله استهدافه جنود إسرائيليين في موقع راس النقورة، إضافة إلى سيارة من نوع هامر في طير حرفة. دوليا ترامب في الصين، زيارة تختصر مرحلة جديدة من العلاقة الأمريكية الصينية، علاقة يتداخل فيها الاقتصاد بالسياسة والتفاوض بالصراع. تقرير أرور كرم.
1: هو مشهد سياسي ثقيل منذ لحظة وصول الرئيس الأمريكي إلى الصين. ترامب الذي بنى جزءا كبيرا من خطابه السياسي على مواجهة الصين اقتصاديا دخل قاعة الشعب الكبرى، جلس مع نظيره لساعتين ونصف الساعة ووصف القمة بالإيجابية، ابتسامات، إشادات متبادلة وحديث عن علاقة مهمة بين البلدين.
2: Fantastic future together. It's an honor to be your friend, and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
3: أتطلع إلى العمل معك جنبا إلى جنب لرسم مسار العلاقات بما يجعل عام 2026 عاما تاريخيا بارزا يفتح فصلا جديدا في هذه العلاقات.
1: لكن خلف هذه الدبلوماسية ملفات ثقيلة كانت حاضرة على الطاولة، من التجارة والتكنولوجيا إلى النفوذ العالمي والصراعات المفتوحة. البيت الأبيض أشار إلى أن الرئيس الصيني أعرب عن اهتمام بيجينغ بزيادة مشترياتها من النفط الخام الأمريكي بعد لقائه ترامب، بخطوة تهدف إلى تقليل اعتماد الصين على إمدادات الطاقة التي تمر عبر مضيق هرمز. هذا واتفقا على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا لضمان تدفق إمدادات الطاقة، مع العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وزيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية. وبعد القمة زار ترامب معبد الفردوس أو السماء التاريخي، ليصبح بذلك أول رئيس أمريكي منذ أكثر من 50 عاما يزوره. للمعبد أهمية كبرى، شيد عام 1420 وهو مخصص لتقديم القرابين والصلاة من أجل الحصاد، ويعتمد تصميمه على فلسفة تربط بين السماء والأرض والكون وعلاقة الحاكم بالعالم. أما العشاء الرسمي فلم يكن تفصيلا بروتوكوليا فقط، بل محاولة لإظهار أن المنافسة بين القوتين الأكبر في العالم لا تعني القطيعة بل التعاون.
3: نتفق على بناء علاقة بناءة ومستقرة استراتيجيا وتعزيز التنمية المستدامة للعلاقات الثنائية.
2: It is my honor to extend an invitation to you and Madam Peng to visit us at the White House this September 24th.
1: هذا ورفع ترامب هذا الكأس والنخب للعلاقات الوطيدة والمتينة بين الشعبين مثنيا على الجولة.
0: في المفاوضات بين واشنطن وطهران، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن أحد خيارات الرئيس ترامب بشأن إيران بعد عودته من الصين هي استئناف مشروع الحرية في مضيق هرمز. كما نقل الموقع أن ترامب يدرس خيار شن حملة قصف جديدة تستهدف البنية التحتية الإيرانية. وتأتي هذه التطورات بعد تصريحات متضاربة أدلى بها نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، اعتقد فيها أن بلاده تحرز تقدما في المحادثات مع إيران. بدورها نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن واشنطن أبلغت تل أبيب باحتمال أن يأمر ترامب بتنفيذ ضربات داخل إيران في وقت تتجهز فيه إسرائيل لسيناريو العودة إلى الحرب والاستعداد لرد إيراني محتمل. بعد الإعلان، لا زواج قبل 35.

0: إطلالة لرئيس مجلس إدارة الام تي بي في برنامج صار الوقت دحضا لكل الشائعات عن دعاوى قانونية بينه وبين الزميل مارسيل غانم.
1: تانيا برنابي، تانيا بونسوار.
2: بونسوار،
1: اهلا وسهلا.
2: بونسوار، بونسوار، مساء الخير. أهلا. بدي بلش انا اذا بتسمع.
1: أوف.
2: بيعمل مداخله لانه كل الناس بيقولوا لي هالجمعه بيقولوا لي مارسيل عامل عليك دعوه. قلت لهم جاي رح شوف اذا دعوه غدا او دعوه عشاء.
1: لا هي مفاجاه كمان.
2: زمان ما دعيتني لا على غدا ولا عشاء.
1: اهلا وسهلا فيك استاذ ميشيل. بونسوار استاذ حبيبي. شو هالمفاجاه؟
2: هم المحبين كثار. كل الناس مفتكره انه في مشكل، ما انا مارسيل خي لي، هذا خي اللي اخترته اول شيء، ثاني شيء
1: واللي صليت له امبارح بمرشربه اول
2: امبارح، وثاني شيء هذا ثمن النجاح. بقى بدك تشوف كيف بدك تخفف نجاح، ما فيك تضلك مسكر الشيء.
1: هل قد كثير علي؟ هل قد كثير علي؟
2: بقى طالما ناجح هيك رح تضل.
1: لا هيدي مفاجاه كثير كبيره، حضورك على الاستوديو استاذ ميشيل، يعني هذا اكبر تكريم لإلي للتلفزيون، لهالجمهور العظيم اللي بحبك بيشرك على كل شيء اعطيته لهالبرنامج ولهالتلفزيون.
2: واستعرفت عليك قلت لي انا صار عمري شيء 50 فوق 50. قلت لك مارسيل لاري كينج بقي لل 87
1: بقي لها
2: 30 سنة. يلا يلا نعطي غدا أو عشاء.
1: ثانك يو، حعزمك على عشاء بكرة أنا وجورج غانم. شكرا ميشيل مر على هالمفاجأة، يعني كتر الكلام وزق الكلام والحكي اللي طلع ما له طعمة بالصحف، مع أنه زميل لجان أخول طلع بعمل بوست وحكي عنا يعني علاقتي بالام تي في لا يمكن ان يهزها اي احد، علاقتي بميشيل مر اللي هو خي وصديق ومعلم واستاذ واخذنا سوا معارك كثير كبيره لا يمكن ان تشوبها شائبه، علاقتي بالزميل جو معلوف اللي هو خي وصديق وبعتقد كنتوا كتار تشوفوه بهالستوديو كمان، يعني لا يمكن ايضا ان تشوبها اي شائبه، لذلك يعني الحكي بهذا الموضوع بعتقد مضيع الوقت. وميشيل مر يمكن اجى اليوم فاجأني بهذا الحضور لحتى يكسر كل هذا الكلام. شكرا لك ميشيل مر على هذا الحضور.
0: وفي برنامج صار الوقت ايضا النائبان وضاح الصادق وسامر التوم تحدثا عن مصير قانون العفو العام. الصادق شرح سبب زياره الاسير في روميا معلنا مقاطعه عدد من النواب لاجتماع الاثنين، والتوم يؤكد نحن مع اخراج المظلومين لكن مع حقوق الضحايا.
3: الزميل احمد الخير طلع ليحطهم بجو مش بس للشيخ احمد الاسير، لا كمان مجموعه الموقوفين اللي معه، لانه هيدا القانون قانون حساس ودقيق جدا، ما بدنا اي تحرك على الارض باتجاه الضغط لتعديل او تغيير او شيء، لنكون واقعيين، نحن كنا امام دوله محكومه بالكامل من حزب الله، وانت بتعرف العميد منير شحاده اليوم شو عم يحكي، اليوم شو تطرفه، بعد اجتماع رئيس الجمهوريه برايي صار في محاوله انقلاب بالسياسه على رئيس الجمهوريه. عم لك رايي
1: هلا الياس ابو صعب رجل الحوار والوساطات بده ينقلب على رئيس الجمهوريه.
3: تم الدعوه التنين على اجتماع بحضور الجيش، النواب السنه معظمنا ما راح يروح على الاجتماع، ما يمثل احمد الخير ونحن ما راح نروح على هذا الاجتماع، القوات اللبنانيه ما راح يروح على الاجتماع.
1: حلو.
3: وكانوا واضحين كثير انه ما حدا اليوم سيتخطى رئيس الجمهوريه.
4: الاشكاليه انه اليوم صحيح استثنيتهم، انما انت خففت العقوبات بطريقه يعني صارت هزليه، وهيدي النقطه الاساس اللي نحن بنركز عليها مع احترام حقوق الضحايا. المظلومين لازم ياخذوا حقهم، والتقاعس السلطه القضائيه في اصدار احكام بحق الموقوفين هذا خطا ونحن مندينه، نحن ما بنقبل فيه، هذا واحد. اثنين، مين قال لك انه نحن ضد محاسبه ومعاقبه قتلت النائب سامر حنا؟ يعني اليوم تطلع بتقلي
3: لا ما سمعتها وقتها ولا
4: هلا عم سمعك اياها، هلا عم سمعك اياها، سمعتها؟ هذا الموضوع ما بقى يرجع لورا خلص،
3: بس صار بعيد.
0: في تفاصيل رد الخارجيه اللبنانيه على طهران، لا دفاعا عن اسرائيل بل تعريه لايران. لماذا يجب ان يتحول رد الخارجيه اللبنانيه الى شكوى سياديه كامله امام مجلس الامن؟ الجواب مع مزولين اللحم.
5: رسالة الخارجية منا تغطية لإسرائيل كما يريد إعلام الحرس الثوري بلبنان تصويرة، بل هي رسالة سيادية بامتياز وإن لم تكن.
6: Good afternoon. Starting off in Sydney in Arncliffe, there's been a crash on Mars Street at Flora Street westbound. In the CBD, a multi-vehicle crash citybound on the Western Jupiter at the Bathurst Street off-ramp. Two lanes are closed there. In Melbourne, you've got a crash in Springvale on Hethersham Road at View Road and a breakdown in queue on the Chandler Highway northbound after Princes Street. It's taking out the left-hand emergency lane. Hospital can be scary and lonely for sick kids. This may help make hospitals a happier place for seriously ill kids. Donate at starlight.org.au because happiness matters. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: This is CR Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nicholas. أو القديس نيكولاوس من ميرا منطقة بتركيا الحديثة منعيده بالكنيسة الشرقية والعربية بستة كانون الثاني أو بتسعتاش كانون الثاني ومعروف بسانتا كلاوس مشان هيك في كتير بلدان مثلا إسبانيا أرمينيا وإثيوبيا بعضهم بيهدوا الولاد هدايا عيد الميلاد بجانيوري 6 كان مطران بميرا بالقرن الرابع سانت نيكولاوس كان معروف بحبه للولاد وبإعطائهم الهدايا على طول بطريقة سرية حتى ما يخجلوا خاصة إنه كانوا كتير فقراء عذبوه الرومان واضطهدوه وقدر يهرب عدة مرات بعدين أمر الإمبراطور بضربه وضلهم يضربوه حتى مات مدفنه صار محج للناس بتركيا شفيع الأطفال وكمان شفيع البحارة في أسطورة بتقول إنه لما كان عم يبحر صوب الأراضي المقدسة هبت عاصفة كتير قوية البحارين طلبوا منه المساعدة وفجأة البحر هدى وصاروا البحارين يطلبوا منه المساعدة كل مرة بيكونوا مسافرين He is the protector across distance especially powerful for those at sea Who cannot reach help يا شفيع السفن البحارة والصيادين يا شفيع الولاد ويا مدخل الفرحة قلوبهم بعيد الميلاد منصلي لك ببرنامجنا وبهيدا الوقت Because you are the saint of children You are the saint of sea people This is Saya Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا

متابع بيرفة تكون مشوارنا بليوصل تحياتي المسائية لك المستمعين. أنتم بيرفة ذات 2ME 1638 AM. إلغاء مشروع بناء برج ترامب في أستراليا كان سيكون أطول برج في أستراليا. مجموعة ترامب التجارية تنسحب من مشروع بناء أطول برج في أستراليا بمنطقة الجولد كوست، وذلك بعد 3 أشهر فقط من توقيع عقد البناء. الأسباب غير معروفة لحد يتعلق، لكن بعض التقارير والإشاعات تتحدث عن وجود خلافات بين مجموعة ترامب ومتعهدي البناء، بالإضافة إلى تداعيات حرب إيران الاقتصادية. اسم البرج كان سيكون برج ترامب، ترامب تاوا. تكلفة هيدا البرج كانوا مقدرين بحوالي 1.5 مليار دولار، وكان سيتألف من 91 طابق. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. بسمع الفنانة شاء.

0: الفنانه شيرين. بنروح لفاصل استراحه هون راديو 2 ام اي مسموح. 2 ام اي ماكسيمم هيلز اند مور ماكسيمم ميوزك ماكسيمم هيلز 2 ام اي اوستراليا.
1: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً، إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
0: جولة إخبارية لتمام الستة ونص من وافيكم فيها عبر أثير راديو 2 ام اي. بونسوار.
2: Turn your radio up. This is 2 ام اي.
3: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى 1610 دولار من التكاليف الأولية وحتى 460 دولارا سنويا من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
4: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
5: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: At 2ME, we guarantee the freshest music mix in town.
7: Yeah. 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME, Australia. News.
8: Howard Evans with the top stories. Federal Health Minister Mark Butler says all six passengers from the MV Hondius have arrived in Perth in good health. The four Australian citizens, one permanent resident and one New Zealander touched down in Perth late this morning local time. They will now spend the next 3 weeks quarantined at the Bullsbrook Centre for National Resilience, about 40 kilometres northeast of Perth. The federal government has announced the neo-Nazi organisation known as White Australia has been listed as a prohibited hate group. Formerly known as the European Australian Movement and the National Socialist Network, the group is the second to be banned under the Criminal Code. From midnight tonight, supporting, funding, training, recruiting, joining or directing the group constitutes a criminal offence with a maximum penalty of 15 years in prison. The leaders of the world's two biggest economies have been meeting again today as US President Donald Trump wraps up his trip to China. He's been holding talks with President Xi Jinping in the leadership compound in Beijing before returning to the US. Mr. Trump earlier told Fox News that China had agreed to buy oil from Washington and to withhold military equipment from Iran. Chinese media says the two leaders reached new consensuses but hasn't revealed any other details. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
9: 8 صباحا في باريس.
10: موجز أهم الأخبار من إعداد وتقديم نجوى بن مبارك. تفضلي نجوى.
11: شكرا محمد، أهلا بكم مستمعينا. دعت بكين إلى وقف دائم لإطلاق النار في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن، وذلك على هامش القمة بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكية دونالد ترامب. وقال ترامب لقناة فوكس نيوز إن نظيره الصيني عرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز وتعهد عدم إرسال معدات عسكرية لمساعدة إيران في حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل. إسرائيل. وبالتزامن مع القمة المنعقدة في بكين، أعلن الحرس الثوري أمس أن القوات البحرية الإيرانية سمحت لسفن صينية بعبور مضيق هرمز الاستراتيجي منذ مساء الأربعاء بناء على تنسيق بين بكين وطهران. في الملف اللبناني، وصف مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأول من المحادثات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن بأنه مثمر وإيجابي، مؤكدا تطلع واشنطن إلى استكمال المباحثات اليوم الجمعة. وتأتي المحادثات ضمن جهود أمريكية لتمديد وقف إطلاق النار الهش بين الجانبين ومنع تجدد التصعيد. هذا ومع انطلاق المفاوضات، شنت إسرائيل غارة على جنوب لبنان، قالت إنها استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله عقب توجيه انذارات إخلاء لعدد من البلدات. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة عدد من المدنيين في شمال إسرائيل إثر هجوم بطائرة مسيرة نفذه حزب الله. في العراق، تعهد رئيس الوزراء علي الزيدي مع نيل تشكيلته ثقة البرلمان العمل على حصر السلاح بيد الدولة، في وقت تطالب واشنطن السلطات في بغداد بضبط سلاح الفصائل الموالية لطهران. أسفر هجوم أوكراني عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين في مدينة رايازان الروسية في جنوب شرق موسكو. ويأتي هذا الهجوم بعد شن روسيا غارات واسعة النطاق على كييف ومنطقتها في اليوم السابق، أسفرت عن مقتل 21 شخصا على الأقل وفق حصيلة أولية من جهاز الإسعاف الأوكرانية. في المملكة المتحدة، وإثر الخسارة التي مني بها في الانتخابات المحلية، تتصاعد الضغوط داخل حزب العمال البريطاني على رأس الوزراء على رئيس الوزراء كير ستارمر بعد استقالة وزير الصحة ويس ستريتينغ، وإعلان رئيس بلدية مانشستر الكبرى أندي بورنهان عزمه العودة إلى البرلمان في ظل حديث متزايد عن احتمال إزاحته من زعامة الحزب والحكومة. نهاية هذا الموجز الإخباري.
0: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام. تعرفنا على آخر وأهم المستجدات لنهاية الأسبوع ليوم الجمعة ولا تمام 5:30. بنرجع لمتابعة مشوار الدرايف تايم بروجرام، بدي وصل تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام، وبدي لكم بون ويكند. طقس اليوم بسيدني وصل لدرجات الحرارة 21 22 على الصعيد ميلبن. نسمع الفنان

0: وإلزامهم بالوقوف والتحرك داخل الصف في محاولة للحد من ما يعرف بأسلوب الجلوس خلف المكتب أثناء التدريس. المعلمون ردوا بأن القرار قد يكون تقييدا وأكيد غير مهم أبدا ومهين، نعم مهين للمهنة، معتبرين أن التدريس الفعال لا يعني الوقوف المستمر بل التفاعل الذكي مع الطلاب داخل الصف، بينما يرى مؤيدو الفكرة أنها تهدف إلى زيادة تفاعل الطلاب وتحسين جودة التعليم. أي للمعلمين والمعلمات، ممنوع الكرسي معكم بالصف وممنوع حتى لو كان في كرسي ممنوع تعدوا عليها. شو هالقانون هيدا؟ بونسوار لكم من جديد، انتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. فاصل استراحة ونكمل.
1: Welcome to 2ME.
2: That is the original 2ME Australia.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: أغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى، وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا. هون راديو 2ME أستراليا.
0: جولة غنائية كتير حلوة بدي أهديها لكل مستمعين راديو 2ME أستراليا. منبلش جولتنا مع الفنان أحمد السعد هون راديو 2ME.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 7 من وفي كنفية عبر أثير راديو 2ME. مساء الخير.
1: Get the news first from 2ME.
2: مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه، مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختباراتنا بلان، مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس، مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين، مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصور بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: First. 2ME Australia.

0: مشاهدينا نرحب بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي أبرز العناوين. في ختام زيارته للصين، ترامب يؤكد أن الصين وأمريكا متفقتان على أن إيران يجب ألا تمتلك السلاح النووي. الرئيس الصيني يقول إن زيارة ترامب أسست لعلاقة جديدة بناءة واستراتيجية، والأخير يصفها بالرائع. روبيو يقول إن بلاده لن تعقد صفقة سيئة مع إيران تحت أي ظرف، ويؤكد أن واشنطن لا تحتاج مساعدة بكين. واشنطن متفائلة بمحادثات لبنان وإسرائيل، والأخيرة تؤكد أنها تسمح لحزب الله بإعادة تسليح نفسه. أكثر أو بأن واشنطن لا تسمح بإعادة تسليح حزب الله لنفسه. إذن أكثر من 20 قتيلا في أوكرانيا بهجمات روسية، وزيلينسكي يحذر ويقول موسكو قادرة على تصنيع الصواريخ. البداية مشاهدين من بكين، حيث اختتم الرئيس الأمريكي زيارته إلى الصين التي امتدت ليومين. وخلال الزيارة أعلن ترامب عن إبرام اتفاقات تجارية وصفها بالرائعة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، مشيرا إلى أن الأخير عرض خلال قمتهما الهادفة إلى تخفيف حدة التوترات الثنائية والدولية وتقديم مساعدة لفتح مضيق هرمز. ترامب جدد تأكيده على أن واشنطن لا تريد لإيران امتلاك السلاح النووي، وقال ترامب إن هناك تقاربا في المواقف بشأن كيفية إنهاء الأزمة، كما شدد ترامب على ضرورة إبقاء المضائق مفتوحة وإنهاء ما وصفه بالوضع المجنون وغير المقبول.
1: We did discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. I mean, they closed it, then we closed it on top of them. But we want the straits open, and we want them to get it ended, because it's a crazy thing. They're a little bit crazy, and that's no good. Can't have it. They cannot have a nuclear weapon.
0: ترامب وقبيل مغادرته أشاد بالصين، وأوضح أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قد يزور الولايات المتحدة في 24 من سبتمبر المقبل، معربا عن أمله في أن يغادر الصينيون واشنطن وهم معجبون بأمريكا كما هو معجب بالصين.
1: I want to thank you very much. This has been an incredible visit. I think a lot of good has come of it. We've made some fantastic trade deals, great for both countries. I believe on September 24th or thereabouts, President Xi is going to be coming to the United States, and we will be reciprocal, like reciprocal trade. The visit will be reciprocal. We're going to lay it on the line, and we're going to have, you're going to walk away, hopefully very impressed, like I'm very impressed with China.
0: من جهته أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن زيارة ترامب أسهمت بتأسيس علاقة ثنائية جديدة وبناء بين الصين وأمريكا، واصفا الزيارة بأنها محطة مفصلية، وأشار إلى أنه تم التوصل إلى تفاهمات ونتائج تعاونية بين البلدين.
2: حتى الآن أسسنا علاقة جديدة بين بلدينا، علاقة بناءة واستراتيجية، ويمكن القول إن هذه الزيارة كانت بمثابة علامة فارقة، وقد توصلنا إلى العديد من أوجه التفاهم بشأن نتائج التعاون.
0: الخارجية الصينية من جهتها أكدت أن ترامب وشي اتفقا على إطار عمل جديد من أجل الاستقرار الاستراتيجي، مشيرة إلى أن زيارة الرئيس الأمريكي عمقت الثقة وعززت التفاهم، وأكدت أنه يتعين التوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في المنطقة خلال أسرع وقت ممكن. وأضافت الخارجية الصينية أن إيجاد حل سريع سيعود بالنفع على الولايات المتحدة وإيران ودول المنطقة. الخارجية الصينية قالت إن باب الحوار قد فتح ولا يجب إغلاقه مرة أخرى، وأشارت إلى أنه يجب مراعاة مخاوف جميع الأطراف بشأن القضية النووية الإيرانية. ترامب وفي مقابلة مع فوكس نيوز قال إن الوقت ينفذ أمام طهران، مؤكدا أنه يتعين على الإيرانيين إبرام اتفاق. وأضاف ترامب أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وقال إنه متفق مع الصين على هذا الأمر. وعبر الرئيس الأمريكي عن اعتقاده بأن نظيره الصيني ربما يكون لديه قدرة في التأثير على إيران، خاصة مع استياء الصين من احتمال فرض إيران رسوما على عبور مضيق هرمز. وأكد أن الولايات المتحدة تسعى إلى إعادة فتح المضيق من أجل دول المنطقة.
3: It's just a question of time. If we want, we stopped. Could have gone for another few weeks. It would have been over. I did that at the request of a lot of leaders that are friendly with them. It's not going to matter for them. They're finished. Now they can make a deal or they get annihilated. I don't want to do that. And he did offer, he said, if I can be of any help at all, I would like to be of help.
4: Because, he did say that.
3: Yeah, he did say that. And look, anybody that buys that much oil has obviously got some kind of a relationship with him. But he said, I would love to be a help. If I can be of any help whatsoever, he'd like to see the Hormuz Strait open. He said, if I could be of any help whatsoever, I would like to help.
0: معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. سيدة راغدة أهلا وسهلا بك. سيدة راغدة صباح الخير، نبدأ معك بأهم ما خرجت به هذه القمة. هل أنتجت معادلة جديدة لإدارة الأزمة الإيرانية أم أن الأولويات بقيت في إطار الاقتصاد العالمي والاتفاقيات التجارية بين البلدين أكثر من أي شيء آخر؟
5: لا بالتأكيد هذه كما تفضلتي يعني قبل قليل أنها فعلا مرحلة مفصلية في العلاقة الأمريكية الصينية، وهذا ينعكس على العالم أجمع، اقتصاد وسياسة وكل شيء. إذا ركزنا على موضوع إيران قبل أن ندخل في أهمية العلاقة الثنائية في العلاقات مع أوروبا وغير ذلك، أعتقد أن الرسالة كانت واضحة لإيران، وهي أن الصين والولايات المتحدة شريكان باستمرار وبعلاقة دائمة، وعلى إيران أن تفهم أن هذه هي الأولوية. صحيح أن هناك شراكة استراتيجية ما بين الصين وإيران، لكن هذه الشراكة تأخذ الآن المقعد الخلفي وليست في طريعة الاعتبارات الصينية والأمريكية. وعليه الرسالة للحرس الثوري الحاكم في طهران، أعرف ماذا تفعل لأن هناك تفاهمات في مضيق هرمز وما بعدها.
0: طيب، معنا أيضا من بكين صحفي تشاو تشي جيون. سيد تشاو تشي أهلا وسهلا بك. سيد جيون، أيضا المسألة الأساسية التي ركزت عليها التفاهمات الأمريكية الصينية فيما يتعلق بالملف الإيراني، بأي اتجاه تذهب؟ هل يمكن أن نقول بأن هناك تفاهمات في الكواليس فيها مقايضة بين الجانبين، ملف إيران مقابل ملف تايوان؟
6: نعم، شكرا على الاستضافة. أعتقد أن من قضية إيراني يعني توصل الجانبين إلى بعض التوافق بشأن هذا المضيق، وأيضا يعني أكد الصين خلال لقائي أن يعني الأولويات يعني أولويات للصين هي قضية تايوان، وقضية تايوان يعني هي خط الأحمر للصين. فيعني رغم تأكيد بيت الأبيض على يعني وجود توافق كبير إلى أن الموقف بكين، بقيت يعني بقي في في في في السابق وموقف الصين ثابت بهذه القضية، ولم يعني يتخيل بشكل حقيقي بشأن القضية الإيرانية. فهي يعني معارضة الصين لفرض الرسوم في مضيق هرمز، ويعني تنبع من كونها أكبر دولة تجارية في العالم، فمما يجعل يعني حماية ممرات الملاحية مصلحة وطنية أولية، فلا يعني تنازل عنها. فإن يعني أعتقد أن نتيجة أهم لهذا اللقاء ليست يعني يعني نصوص المكتوبة، بل في يعني إعادة بناء القنوات الاتصال رفيع المستوى. فلقاء يعني قيمة ولو يعني ساعتين فقط كفيل بإزالة الكثير من الحسابات الخاطئة وسوء الفهم، فمما يعني يمنع القائدين قدرة على يعني التواصل المباشر لاحتواء الخلافات وتجنب التصاعد غير المحسوب في المستقبل. نعم.
0: طيب أعود إليك سيدة راغدة، إذا فيما يتعلق بمضيق هرمز، كيف يمكن قراءة هذه التصريحات للجانبين برفضهما عسكرة هذا المضيق ورفضهما أي رسوم جبائية للمرور عبر هذا المضيق؟ عمليا كيف سيتم ترجمة ذلك؟
5: أولا بالنسبة لعدم إعطاء إيران صلاحية السيطرة على مضيق هرمز والملاحة في مضيق هرمز، هذا موقف مشترك بين البلدين، وأيضا رفض فكرة الرسوم والاستفادة المالية لإيران من هذه المعادلة الحالية من يعني وضع القائم في مضيق هرمز. إذا هذا متفق عليه. ما ليس متفقا عليه هو أن طبعا هناك مثلا ليس هناك ضوء أخضر من الصين للولايات المتحدة للقيام بتوسيع مشروع الحرية بعمليات عسكرية تضاف إلى الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، ولكن صحيح أنه ليس هناك ضوء أخضر، ولكن الصين لم ترفع البطاقة الحمراء. فإذا ماذا يحدث هو أن الصين تعرف أنه
4: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 7 بنرجع لاستديوهات الهواء تنتابع سوا آخر ساعة من مشوار الدرايف تايم بروجرام لنهاية الأسبوع يوم الجمعة اليوم أمسية الجمعة تاريخنا 15 من شهر ماي أيار. تقصنا بسدني وصلت درجات الحرارة اليوم 21 22 على صعيد ميلبن برعاية شركة عشتار. خلط الطقس عم تتقدم لكم شركة عشتار، عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم وعندن كمان خدمات أخرى متوفرة. زوروهم بتلاقون على 95 واي ستريت فيفيلد. مني كاتيانا الصراف لكم أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2me.com.au. رجعوا الحبايب للفنانة سلوى أطريب بسمع

0: متابعة مشوارنا بدي وصل تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM. غيروا عتباتكن، غيروا أماكنكن، غيروا دوائركن، فالرزق أحيانا لا يحتاج جهدا جديدا أو جهدا جديا بل نقلة وعي. غير طريقتك بالتفكير في العمل، في اختيار الناس من حولك، وسترى أنه الحياة كانت تنتظر منك بس أنه أنت تتحرك وتحرك أول خطوة في الاتجاه الصحيح. أكيد بونسوار.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس على بكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
0: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM. استطلاع رأي جديد يكشف السبب وراء انحياز الناخبين إلى بولين هانسم وحزب الأم الواحدة. النتائج تشير إلى أن الناخبين يؤيدون حزب الأم الواحدة بسبب القلق بشأن الهجرة والحدود الأمنية، الشعور بالغضب تجاه الأحزاب السياسية التقليدية، الرغبة في التغيير والرغبة في حزب الأم هو الحفاظ على القيم والمعتقدات المحافظة وغيرها. بونسوار لكم جديد. أنتو بيرفتي ذات 2ME 1638 AM. اسمع الفنان هشام.

العودة إلى متابعة ما تبقى من مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام أمسية الجمعة، اليوم تاريخنا 15 من شهر ماي أيار. من دلائل التصالح مع الذات أن لا تجعل تقييمك لذاتك مرهونا بنظرة للآخرين أو حكم عليك. بونسوار من عندنا من هون من راديو 2 ME.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: من عند الفنان زياد صالح. منروح إلى فاصل استراحة هون راديو 2ME. مساء النور.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف ماركت ستريت، 9897222 خلف الKFC.
5: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولبة مجانا وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضا. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

0: 2ME, where you'll hear it first, right here. First. This is 2ME.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: هل حرمتوا من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشواري برفقتكم لأمسية الجمعة اليوم 15 من شهر ماي أيار. مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة، بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو تيو ام اي. رح أترككم برفقة جولة إخبارية مفصلة محلية عالمية لتمام الساعة 8. دلوا بألف
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تيو ام اي أستراليا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك ام دي سي. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897222 خلف الكي اف سي.
6: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
7: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
8: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
9: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
10: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 9 2 9 1 7 1 0 0.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
12: Will Howard Evans with the top story. Six passengers from the cruise ship struck by a deadly outbreak of hantavirus have arrived in Perth. Their specially chartered flight landed at the Pearce Air Force Base, northeast of the city. The five Australians and a New Zealander are showing no symptoms of the virus and will now spend the next 3 weeks in a quarantine centre at Bullsbrook. The White Australia Group will be banned under hate laws that make associating with or supporting the organisation a criminal offence. Previously known as the National Socialist Network and the European Australian Movement, Home Affairs Minister Tony Burke says the group cannot evade the law by changing names. Mr Burke says the listing will prevent some of the horrific bigoted rallies that have been held across the country. Anyone found to be supporting, funding, training, recruiting, joining or directing the group will face up to 15 years behind bars. Donald Trump has left Beijing after a two-day summit with China's leader, which the pair has described as historic. Mr. Trump says the meeting was very successful, world-renowned and unforgettable, while Xi Jinping has called it an historic and landmark visit. Trade, oil, Iran and Taiwan were among the topics discussed over the 2 days of meetings. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: إذن مشاهدين أهلا بكم في ساعتين من الحوار والتحليل، نناقش فيهما زيارة دونالد ترامب إلى بكين وما حملته من رسائل سياسية واقتصادية تتجاوز المشهد البروتوكولي المعتاد. نسلط أيضا الضوء على ما ظهر أمام الكاميرات وما دار خلف الأبواب المغلقة لفهم طبيعة واحدة من أكثر العلاقات تأثيرا في العالم اليوم. زيارة فتحت أسئلة كبرى حول التنافس، تنافس المصالح، مستقبل التوازنات الدولية، وذلك بين واشنطن وبكين. أرحب بضيفي من واشنطن الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت. قبل أن أبدأ بالحوار مع ضيفي، يعني دعونا نتطلع أولا أو نبدأ بالأجواء، أجواء الزيارة، زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. كانت أجواء بلغت ذروتها مع اختتام هذه الزيارة التي استمرت ليومين، واتسمت بطابع من النقاش الاقتصادي طبعا، ولكن السياسي أيضا المتواصل الذي تدخلت خلاله عدة ملفات رئيسية. طغت على المباحثات قضايا إقليمية ودولية معقدة، في مقدمتها الملف النووي أو الملف الإيراني بالأحرى. في سياق هذا النقاش، ترامب أشار إلى أنه توصل مع الرئيس الصيني إلى التفاهم حول ضرورة البحث عن سبل لإنهاء الأزمة وأهمية منع إيران من امتلاك سلاح نووي، بالإضافة إلى التشديد على ضرورة ضمان انفتاح حركة الملاحة في مضيق هرمز.
1: لقد كانت زيارة رائعة، خلالها حققنا الكثير، أبرمنا اتفاقية تجارية رائعة وعظيمة للبلدين. أنا والرئيس شين نعرف بعضنا البعض منذ نحو 12 عاما، ولقد حللنا الكثير من المشاكل التي عجز غيرنا عنها. علاقتنا متينة جدا، كما ناقشنا ملف إيران ولدينا نفس التوجه. نحن نريد لهذه الأزمة أن تنتهي وألا تستطيع إيران امتلاك سلاح نووي، كذلك نريد أن تتم إعادة فتح مضيق هرمز.
0: إذن أبدأ هذا الحوار مع دكتور إحسان الخطيب ضيفي من واشنطن. دكتور إحسان، شاهدنا كيف غادر رئيس ترامب هذه القمة. كنا نشاهد على الهواء مباشرة الاستقبال، ليس الاستقبال لكن الوداع الذي حظي به الرئيس ترامب. أولا، لم يودعه حتى الطائرة الرئيس الصيني نفسه، بل وزير الخارجية الصيني، هذا بالإضافة إلى الوفد المرافق الذي ودعه حتى سلم الطائرة. أيضا ما رجح عن هذه القمة ليس بالكثير، عكس ما توقعناه من قمة من هذا النوع على هذا المستوى بهذه الأجندة وهذا الوفد الأمريكي الموجود وفي هذا التوقيت الحساس. كيف يمكن تلخيص هذه القمة باختصار، قمة ترامب وشي؟
2: تحياتي وشكرا للدعوة. يعني بالنسبة للصين، أهم علاقة لها في العالم هي العلاقة مع الأمريكي، والأمريكي أيضا أهم علاقة لها في العالم هي العلاقة مع الصين. وترامب هو شخص يحترمه الصين، تحترمه الصين، ولكن أكيد يعني عند تنظر إلى أمريكا هي الخصم، يعني هم يعني تحضير عسكري بالنسبة لهم، يفكروا بالمستقبل ربما يكون هناك حرب بينهم. يعني عندما يتدرب الجيش الصيني يتدرب على أنه العدو الأمريكي، وأمريكا أيضا تفعل ذلك عندما يتدرب الجيش، والتهديد بالمستقبل هو الصين الدولة الصاعدة. اليوم ترامب في البيت الأبيض 1000 يوم تقريبا بعد، والصين تحب شيء اسمه الاستقرار في العلاقة، فنستعملوا كلمة الستابيليتي يعني بالكلام عن هذا اللقاء. هو يريد صفقات معهم، يعني يعتبر أن هذه الدولة أخذ وفد كبير معه من الـ يعني تركز أنه هناك الهدف هو التجارة أكثر من أي شيء آخر. وعندما سئل عن موضوع إيران قال هذا ليس موضوع مهما لن يناقش الصين به. فهو يبحث عن فرص استثمار، عن علاقة تجارية جيدة، لأنه هذا أكبر اقتصاد بالعالم بعد الاقتصاد الأمريكي، وهو يريد ذلك. يعتبر أنه زيارة ناجحة، أخذ التزامات من الصين بالنسبة للعلاقة التجارية. وهم بالنسبة لهم هذا الرجل في البيت الأبيض تقريبا بعد 1000 يوم لا يريدوا أن يكون هناك مفاجآت منهم، لأنه بدأ العهد الجديد بمفاجآت، لا يريد مفاجآت لأنه عندهم مشاكل داخلية اقتصادية، يريد أن يطمئنوا أن العلاقة معقولة وثابتة.
0: هذه القمة دكتور إحسان هي انتهت بلا انتصارات كبيرة، لكن كانت هناك عناوين مهمة تصدرت هذه القمة. يعني خرج ترامب تحدث عن تفاهمات صفقات محتملة البوينغ، كان يراد تسويق 500 طائرة بوينغ، ما أعلن عنه هو فقط 200 طائرة بوينغ للصين، النفط، فول الصويا، اتفاق على مادة الفنتانيل، وبالإضافة إلى مضيق هرمز. لكن خلف كل هذا المشهد التجاري كانت بكين تضع عنوان رئيسي أو السقف الحقيقي، وهو تايوان. أولا، ما الاختراق الذي يتحقق في هذه النقطة؟ أم يمكننا أن نقول أنه لا اختراق هو بحد ذاته في واقع الأمر بالنسبة للصين اختراق، بمعنى أنه لم يتم اعتماد صفقة السلاح التي كان يفترض لترامب أن يوافق عليها لتايوان خلال يعني الأيام الحالية، وبالتالي هذا بحد ذاته يعد إنجاز يحسب لشي جين بينغ؟
2: يعني بالنسبة للزيارة، أعتقد هي كانت زيارة ناجحة بالمجمل. ترامب سعيد جدا يبدو، استقبلوه بحفاوة وهو يحب ذلك، يعني عملوه معاملة مميزة تختلف عن معاملة أوباما، يعني استقبلوه بحفاوة كبيرة وهذا شيء يعجبه بشكل كبير. وبالنسبة لتايوان، يعني هو موضوع قديم جديد، ليس جديد في موضوع تايوان، يعني أمريكا لا يريد أن تستقل تايوان إطلاقا، وعنده السياسة يعني منذ الانفتاح على الصين من عهد نيكسون وكيسنجر، يعني ولم يتغير هذا. وهناك اليوم يعني بالجو داخل الصين أنه هناك شيء اسمه قومية وحماسة للهوية الصينية والصين الأم، وأنه تايوان جزء منها. والأمريكي يعني ليس له مشكلة بهذا التفكير وهذه الحماسة، ولكن هو يعترض على ضمها بالقوة. إذا هم اتفقوا ينضموا بالسلام لا مشكلة عند الأمريكي، ولكن هي السياسة ثابتة منذ العقود، ليس هناك جديد. هو ضم هذه هو يقول هي جزء من الصين، يعني لا يقول أنه هي بلد مستقل، ولكن لا يكون هذا بالقوة، وهي السياسة لم تتغير. والتسليح أن هناك مادة قانونية، يعني هي في سياسة ثابتة في الدولة الأمريكية أن هناك التزام بموضوع تايوان، هذا لن يتغير. ده أكيد
0: ما تعرف بالضمانات الصين
2: عندهم عادة،
0: وهي مبادئ رئيسية صحيح. كانت أرسيت في عهد الرئيس السابق رونالد ريغان في تايوان أو لتايوان في العام 1982. البند الثاني من هذه الضمانات الست هو أن ينص صراحة على أنه الولايات المتحدة لم توافق على التشاور مع الصين بشأن مبيعات الأسلحة إلى تايوان، لكن هذا تغير فعليا في هذه القمة. صفقة الـ 14 مليار دولار التي كان من المفترض أن يوافق عليها ترامب لم يتم الموافقة عليها قبل الزيارة، ولا نتوقع أن يتم الموافقة عليها أيضا بعد الزيارة.
2: يحاول أن يستفز الصين، عدم استفزاز الصين هو الهدف، يعني تكون علاقة معقولة، ولكن يعني لا أعتقد سيكون هناك يعني وقف بيع السلاح لتايوان إطلاقا، لأن هناك مادة قانونية بهذا الموضوع، يعني ملتزمة ببيع السلاح ودعم تايوان. لكن هم يعني كما قال ماركو روبيو، يعني قال هم دائما كل ما يجتمع مع الصين الأمريكي والصيني الصين يفتح موضوع تايوان، هم يستمعوا دائما، يستمعوا باحترام، يعني ويقولوا نحن يعني سياستنا ثابتة في هذا الموضوع، هناك الصين واحدة ولكن ليس بالقوة، وهذا لم يتغير. وهم يعني يبنوا القوة العسكرية للصين منذ فترة، يعني سياسة أمريكا هي بناء القوة العسكرية لتايوان كي تستطيع أن تدافع عن نفسها حتى يصل العالم يساعدها إذا تم الهجوم عليه، وهذا لم يتغير، هذه سياسة الدولة بالنسبة لتايوان.
0: هذه قضية شائكة يعني جدا على ما يبدو، لأنه التصريحات الصينية أيضا كانت

Hello, مساء الخير، سيرين معكم on 1638 2ME Australia. إن شاء الله متأدوا الليلة بخير. We have got lots more music coming up right after this. ما تروحوا لمحل.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint of the Hour قديس بنديكت يلي قضى كل حياته يحج من مطرح لمطرح حتى ينشر الدين المسيحي. عاش حياة تقشف وضل حافي القدمين ويعطي أمواله وأكله للمتشردين. مع كل مظهر وتيابه المخزقة كان عطول يوحي بالسلام الداخلي. مشان هيك هو شفيع الهوملس المشردين، البجرز المتسولين، بيلجرمز اند واندررز الحجاج والمتسكعين، وكمان هو شفيع مين بيعاني من الاكتئاب والرفض، those suffering from depression or rejection. ولد ب 26 آذار سنة 1748 وتوفى عن عمر 35 سنة بس. آخر سنين حياته كان عطول عايش بالآثار التابعة للكولوسيوم بإيطاليا، وتوفى من عدم التغذية والتعب بأسبوع الآلام. تسجل بالكنيسة 136 شفاء من بعد ما ماتوا بس بثلاثة شهور، وتم إعلان قداسته سنة 1881. ومنقلك ببرنامجنا برنامج Saint of the Hour، O Saint Benedict Joseph Labre, humble pilgrim of God, who found joy in poverty and peace amid hardship. You who found this joy, please intercede for all who feel rejected, lost, or depressed. Help us trust in God's love, even when we feel unworthy. Pray that we may find rest in His mercy. Amen. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Serene with you here on 2ME. We'll be back right after this short break. Don't go anywhere. We've got we've got classic hits coming up. We've got new music coming up. It's all happening right here on your 2ME.
1: اتصال نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24 على 24 2ME أستراليا الأخبار أول بأول.
2: مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه، مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختبارات نابلان، مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس، مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين، مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
4: يسعد صباحك الحلو.
5: انتهت المحادثات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن وأجواء توحي بالإيجابية المحادثات بالإضافة للصين اللي وافقت على فتح مضيق هرمز. تفاصيل كل الأخبار من تبعها بكرة بعد الظهر ضمن الدرايف تايم بروجرام برفقة راديو 2ME أستراليا.
6: ثروات الأغاني الجديدة
7: To ME, just drop.
6: Let it drop. New music, Australia.

0: That's it from me on 1638 20 Australia. بلكن تسمع على خير بس ما تروحوا لمحل من بعد الاستراحة. We've got the news coming up at 10 o'clock ومن بعد lots more music. The Sahara. Enjoy your evening.
1: Tell us what you want to hear.
2: Baby, tell me what you want to hear.
3: Only the best music.
4: Turn my music high.
1: 2ME music. Only the best music.
5: I know. الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض. لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
6: Suffolk now heading north along Bishop Street.
7: Roger that.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.

0: Er jenil kon ala twemi Australia ma kun sirin. Deba twemi evening show min as-sa'a 7 bil-lail tanin lil-jum'a. Il-haki qalil wal-aghani ktire. Ahla al-aghani arabi wa ingliza, jdid wa klassik ala 1638 twemi Australia.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللاوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الـ MTV. بين واشنطن وبكين توزع الحدث، ففي العاصمة الأمريكية بدأت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة وسط تشاؤم يفرضه موقفان متناقضان. إسرائيل التي ترفض أي وقف لإطلاق النار يسمح لحزب الله بإعادة التسلح، وحزب الله الذي يعتبر مجرد الجلوس مع الإسرائيليين خطيئة. وعلى وقع المفاوضات استمر التصعيد العسكري جنوبا بالغارات والإنذارات وتوسيع المنطقة العازلة. أما في بكين فنقلت رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيسان الأمريكي والصيني اتفقا على عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي وعلى أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة الدولية. يترقب لبنان بحذر اليوم الثاني من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن، خصوصا وأن البحث سيتركز بشكل خاص على الملفات الأمنية وبالتحديد خطة نزع سلاح حزب الله، الأمر الذي يضع اتفاق وقف إطلاق النار تحت الاختبار الفعلي. ومن المقرر أن يشارك في اجتماعات اليوم التي تنطلق عند الساعة 4 من بعد الظهر الملحق العسكري اللبناني أوليفر حاكمي. وكان اليوم الأول من المفاوضات شهد حماوة وتوترا بين الوفدين، ما أدى إلى توقف المفاوضات لبعض الوقت، تخلله اتصال هاتفي بين الوفد ورئيس الجمهورية جوزيف عون لمزيد من التنسيق. ونقل مراسل الـ MTV أنتوني مرشاء بعد انتهاء المفاوضات أمس الخميس عن الإدارة الأمريكية تأكيدها أن هذه الجولة هي الأكثر حساسية منذ انطلاق هذا المسار، خصوصا أن وقف إطلاق النار يقترب من نهايته، فيما قد يؤدي الفشل في استمراره إلى عودة التصعيد الميداني. إلى ذلك أكدت أوساط أمريكية أن لبنان لا يمتلك حتى الآن خطة واضحة عن نزع سلاح حزب الله. وكان رئيس الحكومة نواف سلام التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدة قبيل بدء الجولة الثالثة من المفاوضات، في وقت أكدت فيه مصادر القصر الجمهوري للـ MTV أن الوفد اللبناني في واشنطن يتواصل مع الرؤساء الثلاثة بشكل متواصل. في أمن الجنوب لا خفض للتصعيد بين إسرائيل وحزب الله، وكانت استهدفت غارة إسرائيلية ليلا جبل علي الطاهر في منطقة النبطية وغارة أخرى بلدة دبين. إلى ذلك أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا لسكان قرى شبريحة، حمادية، زقوق المفدي، معشوق والحوش بضرورة الإخلاء الفوري والابتعاد عن هذه القرى ما لا يقل عن 1000 متر. في المقابل أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يجري استعدادات للرد على مسيرة تابعة لحزب الله أسفرت عن إصابة 4 مدنيين في الناقورة، وصفة الاستهداف بالتجاوز للخطوط الحمر. كما لوح مسؤولون إسرائيليون بمواصلة التدمير طالما لم يتم نزع السلاح غير الشرعي. توزيا أعلن حزب الله استهدافه جنود إسرائيليين في موقع راس النقورة، إضافة إلى سيارة من نوع هامر في طير حرفة. دوليا ترامب في الصين، زيارة تختصر مرحلة جديدة من العلاقة الأمريكية الصينية، علاقة يتداخل فيها الاقتصاد بالسياسة والتفاوض بالصراع. تقرير أورور كرم.
1: هو مشهد سياسي ثقيل منذ لحظة وصول الرئيس الأمريكي إلى الصين. ترامب الذي بنى جزءا كبيرا من خطابه السياسي على مواجهة الصين اقتصاديا دخل قاعة الشعب الكبرى، جلس مع نظيره لساعتين ونصف الساعة ووصف القمة بالإيجابية، ابتسامات، إشادات متبادلة وحديث عن علاقة مهمة بين البلدين.
2: Fantastic future together. It's an honor to be your friend, and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
3: 中美两国能不能跨越
4: أتطلع إلى العمل معك جنبا إلى جنب لرسم مسار العلاقات بما يجعل عام 2026 عاما تاريخيا بارزا يفتح فصلا جديدا في هذه العلاقات.
1: لكن خلف هذه الدبلوماسية ملفات ثقيلة كانت حاضرة على الطاولة، من التجارة والتكنولوجيا إلى النفوذ العالمي والصراعات المفتوحة. البيت الأبيض أشار إلى أن الرئيس الصيني أعرب عن اهتمام بيجينغ بزيادة مشترياتها من النفط الخام الأمريكي بعد لقائه ترامب، بخطوة تهدف إلى تقليل اعتماد الصين على إمدادات الطاقة التي تمر عبر مضيق هرمز. هذا واتفقا على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا لضمان تدفق إمدادات الطاقة، مع العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وزيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية. وبعد القمة زار ترامب معبد الفردوس أو السماء التاريخي، ليصبح بذلك أول رئيس أمريكي منذ أكثر من 50 عاما يزوره. للمعبد أهمية كبرى، شيد عام 1420 وهو مخصص لتقديم القرابين والصلاة من أجل الحصاد، ويعتمد تصميمه على فلسفة تربط بين السماء والأرض والكون وعلاقة الحاكم بالعالم. أما العشاء الرسمي فلم يكن تفصيلا بروتوكوليا فقط، بل محاولة لإظهار أن المنافسة بين القوتين الأكبر في العالم لا تعني القطيعة بل التعاون.
4: نتفق على بناء علاقة بناءة ومستقرة استراتيجيا وتعزيز التنمية المستدامة للعلاقات الثنائية.
2: It is my honor to extend an invitation to you and Madam Peng to visit us at the White House this September 24th.
1: هذا ورفع ترامب هذا الكأس والنخب للعلاقات الوطيدة والمتينة بين الشعبين مثنيا على الجولة.
0: في المفاوضات بين واشنطن وطهران، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن أحد خيارات الرئيس ترامب بشأن إيران بعد عودته من الصين هي استئناف مشروع الحرية في مضيق هرمز. كما نقل الموقع أن ترامب يدرس خيار شن حملة قصف جديدة تستهدف البنية التحتية الإيرانية. وتأتي هذه التطورات بعد تصريحات متضاربة أدلى بها نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، اعتقد فيها أن بلاده تحرز تقدما في المحادثات مع إيران. بدورها نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن واشنطن أبلغت تل أبيب باحتمال أن يأمر ترامب بتنفيذ ضربات داخل إيران في وقت تتجهز فيه إسرائيل لسيناريو العودة إلى الحرب والاستعداد لرد إيراني محتمل. بعد الإعلان، لا زواج قبل 35.

0: إطلالة لرئيس مجلس إدارة الام تي بي في برنامج صار الوقت دحضا لكل الشائعات عن دعاوى قانونية بينه وبين الزميل مارسيل غانم.
1: تانيا برنابي، تانيا بونسوار.
2: بونسوار،
1: اهلا وسهلا.
2: بونسوار، بونسوار، مساء الخير. بدي بلش انا اذا بتسمع بيعمل مداخله، لانه كل الناس بيقولوا لي هالجمعه، بيقولوا لي مارسيل عامل عليك دعوه. قلت لهم جاي رح شوف اذا دعوه غدا او دعوه عشاء.
1: لا هي مفاجاه كمان،
2: زمان ما دعيتني لا على غدا ولا عشاء.
1: اهلا وسهلا فيك استاذ ميشيل. بونسوار استاذ حبيبي، شو هالمفاجاه؟
2: قد ما المحبين كثار. كل الناس مفتكره انه في مشكل، ما انا مارسيل خي لي، هذا خي اللي اخترته اول شيء، ثاني شيء
1: واللي صليت له امبارح بمرشربه اول امبارح،
2: وثاني شيء هذا ثمن النجاح. بقى بدك تشوف كيف بدك تخفف نجاح، ما فيك تضلك مسكر شيء.
1: هلا قد كثير علي، هلا قد كثير علي.
2: بقى طالما ناجح هيك رح تضل.
1: لا هيدي مفاجاه كثير كبيره، حضورك على الاستوديو استاذ ميشيل، يعني هذا اكبر تكريم لإلي للتلفزيون، لهالجمهور العظيم اللي بحبك، بيشرك على كل شيء اعطيته لهالبرنامج ولهالتلفزيون.
2: واست عرفت عليك قلت لي انا صار عمري شيء 50 فوق ال 50، قلت لك مارسيل لاري كينج بقي لل 87، بقي ما بعد عندك 30 سنه هلا. يلا ناطر غدا او عشاء.
1: ثانك يو، حعزمك على عشاء بكره انا وجورج غانم. شكرا لميشيل مر على هالمفاجاه، يعني كتر الكلام وزق الكلام والحكي اللي طلع ما له طعمه بالصحف، مع انه زميل لجان اخول طلع بعمل بوست وحكي عنا، يعني علاقتي بالام تي في لا يمكن ان يهزها اي احد، علاقتي بميشيل مر اللي هو خي وصديق ومعلم واستاذ واخذنا سوا معارك كثير كبيره لا يمكن ان تشوبها شائبه، علاقتي بالزميل جو معلوف اللي هو خي وصديق وبعتقد كنتوا كتار تشوفوه بهالستوديو كمان، يعني لا يمكن ايضا ان تشوبها اي شائبه، لذلك يعني الحكي بهذا الموضوع بعتقد مضيع الوقت. وميشيل مر يمكن اجى اليوم فاجأني بهذا الحضور لحتى يكسر كل هذا الكلام، شكرا لك ميشيل مر على هذا الحضور.
0: وفي برنامج صار الوقت ايضا النائبان وضاح الصادق وسامر التوم تحدثا عن مصير قانون العفو العام. الصادق شرح سبب زياره الاسير في روميا معلنا مقاطعه عدد من النواب لاجتماع الاثنين، والتوم يؤكد نحن مع اخراج المظلومين لكن مع حقوق الضحايا.
3: الزميل احمد الخير طلع ليحطهم بجو مش بس للشيخ احمد الاسير، لا كمان مجموعه الموقوفين اللي معه، لانه هيدا القانون قانون حساس ودقيق جدا، ما بدنا اي تحرك على الارض باتجاه الضغط لتعديل او تغيير او شيء، لنكون واقعيين، نحن كنا امام دوله محكومه بالكامل من حزب الله، وانت بتعرف العميد منير شحاده اليوم شو عم يحكي، اليوم شو تطرفه، بعد اجتماع رئيس الجمهوريه برايي صار في محاوله انقلاب بالسياسه على رئيس الجمهوريه. عمل لك رأيي
1: هلا الياس ابو صعب رجل الحوار والوساطات بده ينقلب على رئيس الجمهوريه.
3: تم الدعوه التنين على اجتماع بحضور الجيش، النواب السنه معظمنا ما راح يروح على الاجتماع، ما يمثل احمد الخير ونحن ما راح نروح على هذا الاجتماع، القوات اللبنانيه ما راح يروح على الاجتماع.
1: حلو.
3: وكانوا واضحين كثير انه ما حدا اليوم سيتخطى رئيس الجمهوريه.
4: الاشكاليه انه اليوم صحيح استثنيتهم، انما انت خففت العقوبات بطريقه يعني صارت هزلية، وهيدي النقطة الأساس اللي نحن مركز عليها مع احترام حقوق الضحايا. The original and authentic
5: 2MA. The best of breakfast. قدم بدون تمهيد كافٍ، لابد أن أي قرار اقتصادي أو سياسي بهذه الخطورة لابد أن يمهد له ويقعد الواحد مع المستشارين والخبراء والاقتصاديين ويبت في هذا الموضوع. الشيء الثاني أنه هو اللي طلع بيه up to 30% tax even if it is 1%. He can start now 1% and after a couple of days or a couple of months يخليهم 2% and after a couple of years يخليهم 30 ويمكن كمان 50%. التاكس اللي هو بيبروبوزد it's not new، يعني الموضوع أو الفكرة قائمة منذ حوالي 20 عاما، وكانوا بيقولوا إن هم سموها في هذا الوقت الريتشنس تاكس أو الويلث
6: تاكس، تاكس للأغنياء، يعني اللي عندهم ممتلكات أو عندهم سيولة نقدية ليكويد ماني بالبنك أو ممتلكات بوسيشن، سواء كانت بيوت، عمارات، فيلات أو سيارات أو مجوهرات، جوريز، كل هذه الأشياء لابد أن هو يتخذ عليها تاكس. الكلام بيتعاطى فيه من على مدى 20 عاما اللي هو الويلث تاكس، وبعدين جاءوا بالديث تاكس، ما ناخدش تاكس على الويلث، على الممتلكات، على الغنى، على الريتشنس، لكن ناخد لما الواحد يموت. طب ما هو لما الواحد يموت عندنا إحنا البيت، بيت الإنسان هو the only tax free property in Australia. Usually كمان الكار، your car, my car, anyone's car is tax free لو الواحد مات أو باع، لكن لأن الكارز depreciate with time، بيتقل تمنها، فما بيحصلش عليها تاكس. التاكس بيكون على البروفيت اللي بتعمله، الزيادة بالسعر. لكن البيوت والعمارات والأراضي والمزارع بتكتر تمنها، فطبعا بيتحط عليها تاكس. Your possession is the only tax free here in Australia. Your possession in a house, in a property, villa, land or cars. طبعا يريدوا أن يحطوا تاكس على كمان الدث لما الواحد يموت. طب هو كمان لما الواحد already فيه تاكس اللي هو الكابيتال جين تاكس، يعني لو الواحد عنده 5 بيوت ومات وأعطى لكل واحد من أولاده 5 بيت، المفروض أن الأولاد كمان هيدفعوا اللاند تاكس أو الكابيتال جين تاكس على الزيادة بالسعر، زيادة بتمن البيت بعد ما الشخص يموت. لا، كمان عايز يحطوا أكتر تاكس. كل هذه الأشياء سوف تخلق فوضى، ليس فقط تذمر بين الأغنياء وبين ما في، يعني ما حتى بين متوسط الدخل، لكن كمان لابد أن احنا نحذر أن هم في المتوسط متوسط الدخل ما يفرحوش كتير، لأن كمان الاقتصاد هينهار. هذه الأمور أمور شيوعية، لابد أن احنا نتعلم من الكتلة الشيوعية اللي هي كانت موجودة بالاتحاد السوفيتي ورومانيا وبولندا وتشيكوسلوفاكيا. الكتلة دي انهارت بسبب الشيوعية وليس بسبب العكس. بقى الرأسمالية التي تشجع ازدهرت، تشجع على الاستثمار، على بناء البيوت، على المزارع، على ان الواحد يمتلك اكثر واكثر ويشغل اكثر واكثر ويخلق قوة عاملة working force ويعمل profit ويوزع البروفيت على الآخرين وسوبر انيويشن وهوليداي بايز ويجز. كل هذه الأشياء نجدها بالرأسمالية ولا نجدها بالشيوعية. الشيوعية اندثرت وانحل الاتحاد السوفيتي، واندثرت الشيوعية سنة 1991 و92 وتبخرت بسبب الانهيار الاقتصادي، بسبب قصر النظر في الاقتصاد. كون الواحد يكون عنده ممتلكات وعنده مصنع واثنين وثلاثة، وأنا لا أدافع عن اللي عندهم ممتلكات، لأن ولا عندي ولا حتى ربع مصنع، لكن اللي عنده مصنع واثنين وثلاثة واللي بيشغل وأراضي زراعية وفارمز، إحنا نشجعه. المفروض أن إحنا نعطيه concessions، tax concessions، حتى يشتغل أكتر ويشغل أكتر ويثمر أكتر ويطلع لنا خضروات وفواكه، والمصانع تطلع لنا ملابس، ونقلل الاستيراد بل نصدر أكتر وهلما جرى. فطبعا هذه المشكلة أنا بقول إنها سوف تكون كارثة كبرى لو إن هي اتحطت محل التنفيذ، if it's placed into action. اللي هو بيستخدمه حاليا هو الفاميلي تراست. ما هو الفاميلي تراست؟ الفاميلي تراست ان هو واحد عنده أولاد قصر أو أحفاد قصر، يعني under age، قصرين بالعمر يعني تحت 18، يحط ممتلكات تحت اسمهم بشيء اسمه family trust. لأن نحن نعلم أنه بأستراليا لا ينبغي ولا يملك أي إنسان أن يمتلك أي property أو حتى car، لا عربية ولا سيارة ولا فارم ولا بيت، إلا لو هو فوق 18. طب تحت 18 واحد مليونير، ملتي مليونير، عنده أولاد وأحفاد، لليوم هذا معمول به، ممكن أن هو يحط ممتلكاته تحت اسم أولاده وأحفاده بشيء اسمه الفاميلي تراست. كمان البنيسي يريد أن يضع تاكس على فاميلي تراست. هو the problem, he wants money. There is a 22 billion dollar deficit in the Australian economy. 22 مليار دولار أسترالي عجز بالميزانية. فيريد أن يسدد. إذا كان عندك عجز ممكن تسددهم بطرق أخرى. عندك تصدير، عندك معادن، نحاس، فوسفور، حديد، ممكن تستخدم أي أشياء أخرى تشغل القوى العاملة، وليس أنك تضع التاكس على من تسميهم أغنياء، بل هم بالحقيقة عندهم رؤوس أموال بيشغلوها ويشغلوا العالم. صحيح. والعالم بتعيش ويعيشوا عيل، كما يقال باللبناني بيعيشوا عيل. طبعا هذا القرار قرار خاطئ إلى درجة كبيرة، ولا نعلم إلى مدى، يعني I don't think it will be a disaster. وأي واحد يفرح بيه لأنه ما عنده ممتلكات، أولاده بعدين، هو بعدين الاقتصاد سينهار. طبعا كلمة أخيرة، هو إن يعني الكومن سنس إن الواحد يصل إلى مرحلة الكفاية، الشبع، وطبعا ليس يكون ليزي، لكن كمان يشغل أكتر ويعطي الآخرين. إحنا نعرف إن ترامب أعلن هذا الأسبوع إنه غدا سوف، اليوم السبت، سوف يكون American National Shabbat Day، سبت قومي لكل الأمريكان، وذلك بمناسبة تكوين أو إعلان الاستقلال بدولة أمريكا United States of America من 250 سنة، يعني من ربع قرن قامت الولايات المتحدة الأمريكية. فبكرة باحتفال بهذا وعملوا شبدة. هناك ما بين مؤيد ومعارض، اللي يقولك we are not Jews، اللي يقولك ولا طب، واللي يقولك لا it is part of the Ten Commandments to keep Shabbat، احفظ يوم السبت اللي تقدسه، واحد من الوصايا العشر، فطبعا we shouldn't dismiss it. فطبعا كل هذه الأشياء ما بين مؤيد ومعارض. أنا لا أريد أن أتدخل كثير أو أتطرق كثيرا، لا من بعيد ولا من قريب، لكن أريد أن أذكر شيء الحقيقة غايب عننا كلنا وأنا عرفته مؤخرا، وهو أن السبت اللي هو الراحة، كلمة شبات راحة، كل أيام الأسبوع يا كلود مرقمة بالعبري والعربي بالأرقام. يوم الأحد أخاد يعني واحد، يوم الاثنين اثنين، شنين يعني اليوم الثاني بالأسبوع، شلوش الثلاث الثلاثاء، أربع أربع اليوم الرابع، خميش الخميس يوم الخميس، وبعدين الجمعة اللي هو شديش، ثم بالعربي الجمعة، لأن كان اليهود يجتمعون الجمعة بالعشية ليلة السبت حتى يصلوا، لأن ممنوع كان طبعا، كان في سفر وجمال وفرس ومركبات، فما كانوا بيسافروا، فكانوا لا، السبت بيبدأ من الجمعة بالليل بالعشية، فكان يجتمع اليهود الجمعة بالعشية، فجاء الإسلام وجعل الصلاة، صلاة الإسلام، يوم الجمعة عندما تتوسط الشمس كبد السماء الساعة 12 بالضبط، 12 إلا 5 أو 12 و5، فطبعا سموه جمعة بس هو بالعبري شديش اليوم السادس. السبت هو اليوم الوحيد الذي لم يرقم، لكنه وضع له اسما، شبت، ومعناها راحة. ولماذا؟ لأن الله استراح في اليوم السابع وقدسه. الزمن الله قدسه. وما معنى كلمة استراح؟ هل الله يتعب؟ في كتاب أشعياء النبي بالتوراة المقدسة، الرب إلهك لا يتعب ولا يعيا، لا يتعب ولا يحس بالتعب. طب لماذا استراح الله؟ الكلمة بالعبرية جميلة جدا، يشفى، يشفى يعني ثبت، يعني حفظ السبت، بس لها معنى آخر، لأن العبرية لغة سامية، يكفي يعني الله عند الخليقة يشفى في اليوم السابع، أي قال يكفي، كفاية، كفاية خليقة. فما معنى هذا؟ أي الإنسان عنده نزعة إلى الإدمان، إدمان على الألكوهول، ألكوهوليك، إدمان على الشغل، وركوهوليك، إدمان على السكس، سكسوهوليك، إدمان على كل شيء، لكن الله وضع للإنسان رمز ومثل يحتذى به. كان ممكن يخلق أكتر في اليوم السابع، لكن أوقف الخليقة. he ceased from creating Yeshva, Sabbat. وأول واحد حفظ السبت كان هو من خلق الكون الخالق البنان والفادي الحنان يشفى، وقدس الله يوم السبت وخصصه للإنسان. فدعونا نحتفل أيضا ونشجع الأمريكان إن هم يحتفلوا بيوم السبت الأمريكي International Shabbat Day tomorrow morning، وهو يوم أيضا الاحتفال بتأسيس الولايات المتحدة الأمريكية منذ 250 عاما. ولا ننسى، دعونا نتذكر أن من حفظ السبت يشفى. قلل الشغل شوي، استرح شوي، كفاية إلهك يشفى ثبته، بمعنى قال يكفي في الخليقة، لكنه وضع مثل للإنسان أن يتمتع ويستريح باليوم السابع. في مصر عندنا مقولة غريبة شيقة، يقول لك اليهود يجي لهم أفكار في البيزنس ما بتروحش لحد تاني، وما نعرفش ليه. فعلا الأفكار الغريبة، الفيسبوك، مين اللي عمل السوبرمان؟ مين اللي عمل باتمان؟ كل دول يهود. مين اللي عمل سبايدر مان؟ مين اللي عمل إكس مان؟ لماذا تأتي لهم الأفكار؟ لأنهم بيستريحوا راحة في يوم السبت، فمخهم بيحصل له ريجنريشن، their brain regenerate ideas on Saturday. هو بيرتاحوا لكن مخهم بيضل يفكر. دعونا نتمثل بإلهنا الذي يشفى، يكفي في يوم السبت واستراح.
7: شكرا لك دكتور حمدي. رح أروح لبريك، من بعدها منكمل نحن وياكم سوا مشوارنا الصباحي من راديو تو أمية أوست.

16:38 2ME سيرين معكم تابعونا على 2ME بريكفاست شو من الساعة 6 صباحا من الاثنين للجمعة وترقبوا آخر الأخبار المحلية والدولية وأكيد لأجمل الأغاني من الشرق الأوسط بس على 2ME أستراليا 2ME your number one

0: أستراليا.
1: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباذ بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: خليكن معنا، إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
4: أستراليا ما في عنا خطة خمسية، ما في عنا خطة عشرية، اثنين هم الطرفين عم يشتغلوا صوب هذا الخطة. مش هيك تطورت الصين، مش هيك تطورت أوروبا، مش هيك تطورت أمريكا، لأنه عندهم خطط بغض النظر من سيحكم. نحن عنا بإستراليا ما عنا خطة، عنا من سيحكم بس.
5: لا، كل واحد عنده برنامجه وعنده خططه، انه
4: برنامجه لا بترت ولا فتره حكمه. بس اليوم يتغير حكم العمات، تتغير كل الخطط، تتغير الاحراط، تتغير كل الخطط. ما في عندنا خطه ل 10 سنين ل 20 سنه. نحن بعد 20 سنه بدنا نكون دوله صناعيه، نحن بعد 20 سنه بدنا نعمل.
5: طيب أقل تكون هالانتخابات كمان تكون فيها محاسبه. هل الحكومه اليوم الحاليه نجحت وفت بوعودها الانتخابية؟ إذا ما فهم عندنا مشاريع، بس على الأقل يكون عندك محاسبة.
4: ما بديش جديد، كمان عنده وعود انتخابية راح وما نفذها كمان. يعني ما هون المشكلة، عم بقول لك ما في عندنا حدا ملتزم بخطة.
5: طيب أنت على أي أساس بتنتخب؟
4: على أي أساس بتنتخب؟ ربك بيعلم.
5: شو ما سمعت، سوري،
4: ربك بيعرف على اي اساس. ما في اساس تنتخب، على اي اساس بدك تنتخب؟ مش انت بتعرفي اصلا اللي متفشى على الانتخابات شو حسناته وشو سيئاته؟ اذا انتخبوا قبل سكوت مانيسون شو عطانا؟
5: انت بتنتخب على اساس، لا ما عليه، انت بتنتخب على اساس برنامج انتخابي. اذا ما وفيوا بوعودهم اكيد انا رح اغير، يعني معناتها انت كذبت علي.
4: اعطيني حكومه وفيت بوعوده.
5: هلا في بعض الوعود يلي ما بتتنفذ، يمكن تنعطى يمكن فرصة أطول، ولاية جديدة بتجدد لها، بس بالولاية الجديدة كمان ما وفيت بوعودها، شو بتقلها يعني؟
4: أعطيني خطة وفيت بوعودها، أعطيني حكومة وفيت بوعودها.
5: في كتير من الوعود، في كتير من الوعود اللي تنفذت، وفي كتير من الوعود يلي ما تنفذت.
4: تتنفذ إشي بسيطة، تتنفذ إشي بسيطة، بينما الجوهر ما بيدل هو نفسه. بس مش ما يضيع الوقت احكيك على موضوع المبعدين.
5: أوكي.
4: موضوع المبعدين عندنا بلبنان عم بحاولوا يلمعوا ويقولوا كانت ظروف استثنائيه وكانت مبارش وخافوا على حياتهم، وهودي مثلهم مثل غيرهم، هودي مثل اللي كانوا بافغانستان وبفيتنام، بس فل المحتال جابوا يركضوا معه بالهليكوبتر ويفلوا معه لانه هن عارفين شو عندهم. مشان هيك هن فلوا، هن ما فلوا لانه هن خافوا على حياتهم، هن فلوا لانه هن عارفين شو عاملين. واليوم عمليين عم بيقاتلوا بصفوف الجيش الإسرائيلي ضد اللبنان، بيقولوا لك احنا فايتين نحرر لبنان من حزب الله. على أي أساس بدك تشجع البلد؟ على أي أساس؟ ما هو الجيش الإسرائيلي، شجعت فوز الجيش الإسرائيلي بالسيرة تاني على لبنان.
5: خليك معنا، رح نتابع مع سمير من منطقة بوكيم هيل سيدني. صباح الخير.
6: صباح الخير مدام كلود، صباح الخير لمستمعيني.
5: يا هلا سمير، تفضل.
6: ديمقراطي نحن بإستراليا، بالفعل لازم يكون عندنا وعي سياسي، أنه لما بننتخب نحن الحزب لازم مفروض ننتخبه على البوليسي. ومثل ما تفضلتي وقلتي أنه ممكن هالحزب ما ينفذ كل الوعود، ممكن ينفذ جزء منه، بس بالنهاية الخطيئة بتكون علينا نحن الشعب. لأنه عايشين ببلد ديمقراطي فينا نقول رأينا فينا نقرر وما حدا حطت الفرد براسنا. هذه شغلة كتير مهمة أنه ما بدنا نختلط الأمور أنه لأنه نحن جايين من خلفيات إثنية لبنانية ولا سوريين ولا كذا مثلين نخلط الأشياء ببعضها بعض ما بتزبط ما بيعد فيها أنه هاللذة. نحن عايشين ببلد ديمقراطي بتحب تنتخب أنت على أساس البوليسي أهلا وسهلا فيك، بتحسب بعدين الحزب بعد سنة 2-3 بتبلش تحضر حقك. المهم بالنسبة للمبعدين بلبنان مدام كلود، هول المبعدين شو بدهم يسمون يسمون؟ نعم
5: إذا أتفضل هيدي النافيجاتر مع هادي عم تعطي صوت تفضل.
6: أوكي أش ما يقولوا يقولوا، لما انسلخ جنوب لبنان عن الشرعية تبعيته من سنة 67 مع الوجود الفلسطيني المسلح بلبنان وعمل فتح لين بجنوب لبنان، ومنتذكر ان احنا كلمات ياسر عرفات ومنتذكر كلمات الجبهة الوطنية وكل هالامور هيدي كلها سوا. انا اللي بدي لك عنه مدام كلود انه اليوم هولي الجماعة دفعوا ثمن الشعب اللبناني كله سوا، دفعوا الثمن عن لبنان كله سوا.
5: شكرا لك، هيدا رأيك سمير، وشكرا لهادي. كل اللي عنده أي رأي فيكن تشاركونا وتتواصلوا معنا. بنتقل بخلال هالوقت لمنطقة بريستن سيدني، معنا سام. صباح الخير.
0: صباح كل المستمعين الكرام.
5: يا هلا سام، صباح النور.
0: على فكرة اثنين من أصحابي صاروا في الشغل بيسمعوا سوء مئين، يعني انضموا لعائلة سوء مئين.
5: خي ما أحليهم. تحياتنا لألون أكيد، وإن شاء الله إن شاء الله بتكبر هالعائلة.
0: يا رب يا رب. وجود في نقطة أساسية، في نقطة أساسية لموضوع اللاجئين والهجرة. كوني أنا لاجئ ما أتمنى أنه ينحرم إنسان من فرصة الوصول إلى أستراليا والعيش بشكل أفضل، لكن الخطأ مو بهذا الموضوع. الخطأ بأن الحكومات ما عندها أي خطة 50 ولا 20، يعني البلد هي لا قبل 20 سنة وما تغير، إنه المال زادت، الظروف زادت، البلد تغير وعدد اللاجئين تغير، يعني كل الأمور بقت على حالة، مع العلم إنه الوافدين أو اللاجئين صاروا يزدادوا. أنا واحد من الناس تركت بلدي مو بسبب الفقر أو شيء، بس بسبب إنه أمريكا بقراراتها الغبية وبكذبة دمرت بلد العراق اللي هو عمره 7000 سنة وسلمته لقمة سائغة لإيران. اوكي ولهذا نعم. اني اضطريت انه اطلع لان صعوبه العيش، يعني انا بالعراق استاذ جامعي وانا الان هون عامل. انا ما يعني ما استنكت من هذا الكلام، لكن بلدي كان بلد كيف.
5: نعم.
0: بس انه في شغلتين لازم تكون بهذا البلد، يعني انه شيء شغلتين بهذا البلد اتمنى فيه. اولا يكون عندنا قانون محاكمه الغباء السياسي. السياسيين لما يقود البلد الى الهاويه فهذا غباء سياسي، لازم يحاكم. مو إلا السرقة وهايلن، هو شخص واحد يقود بلد ممكن يدمر البلد بقرار واحد.
5: نعم
0: صح ولا لا؟
5: هلا أكيد فكرة فكرة لأنه أنت عم تستلم منصب كتير مهم، عم تستلم أعلى منصب البلاد، فمفروض يكون في على قدر كتير عالي من المسؤولية والإدراك. وعلى
0: يعني شو الأسوأ؟ شو الأسوأ من هذا؟ مستشاريهم، المستشارين هم المشكلة الكبرى. لما يكون رئيس الوزراء عنده مستشارين ما يفهموا انه العالم تغير، انه بدك تعمل 1-2-3. المستشارين هم مجرد انه يستفادوا، والحكومات صارت عندنا شوط بشوط.
5: نعم.
0: يا الأحرار يا العمال، تعطيني بعطيك، والمواطن هو الشمعة اللي بتحترق ليطفوا هذول بالسلطة.
5: صحيح.
0: وفي موضوع ثاني، في موضوع ثاني ممكن تفعل الحكومة، من أين لك هذا يا سيدي السياسيين؟ ترى هذا البلد سوري لا تزعلي فيه فساد بس مبطن ومبرمج.
5: بس بنلاحظ انه لا في يعني في فساد على اكيد، وموجود الفساد باي بلد بالعالم، ولكن يعني الله يعين اللي بيتم الامساك فيه، لانه مهما علي شأنه بيروح للحبس، وشفناها بعدد من الوزراء، ويعني في على الاقل محاسبه.
0: صدقيني هذه اللي غسل ماء الوجه، بس في العمق في امور يعني مشكله. فاذا فعل القانون من اين لك هذا؟ يعني يجي الوزير او يجي المسؤول يكون عنده بيت، لما بيطلع انه في متغيرات عنده، لو شاف انه في محاسبه بعد خروجه أكيد راح يكون إنسان نزيه يخدم هذا البلد.
5: نعم. شكرا لك سام على مدخلتك. رح أتابع مع مزيد من التعليقات معنا على الهواء 02-96-5-3-0. رح أستقبل معي اتصال من باراماتا سيدني. معنا سعيد. صباح الخير.
7: صباح النور لإلك وللمستمعين الكرام. مدام كلود
5: يا هلا سعيد تفضل.
7: الله يخليكي مدام كلود. نشان موضوع أورين هينسون ما كل حق باللي عم تقوله, لأن عم تشوف البلد على أي طريق بأي اتجاه رايح. لذلك الأمر الموازنة اللي حطوها هلأ هي موازنة لجلب الضرائب, واللي سمعنا مبارح بعد السياسيين الإستراليين عم يقولوا أنه محتمل سوق العقارات من خلال من سنتين لثلاث سنين قادمين يوصل لمهدور 50% بالسقوط. يعني ضرب العقارات, ضرب سوق العقارات اصلا. لذلك الامر مدام كلود وضع البلد منه مستقيم. صار لحديت الان من فوق 700 شركه يلي اغلقوا ابوابهم وطردوا العمال, واليوم بواحد الشهر يعني بواحد ستة الكومنولث بنك بده يكحش 366 موظف ويبعتهم على بيوتهم لأنهم عم يستعملوا IR. هيدي شغلة. وموضوع تاني يا مدام كلود, انت وضحتي من شان موضوع السجون وموضوع العفو العام.
5: نعم.
7: يلي تبين مدام كلود انه العملية كانت

0: السياسه الامريكيه انه طيب زياره الصين معروف بكرمال شو كرمال يضغطوا على الايرانيه ليطلعوا ما بيهرموا. طب ما كنت انت على اساس قوي وانت بتفتح
1: لا هيدي زياره كانت مخططه من فتره طويله يعني قبل حرب
0: من سنه طويله. بس شو موضوع الزياره؟ موضوع الزياره هي قصه ايران.
1: لا ما بقول لك انه كانت هيدي زيارة مقررة قبل الحرب على ايران.
0: لا مقررة انا معك بس كل العالم عم تحسن كرمال شو هيدي الزيارة؟
1: هلا كرمال عقد صفقات تجارية يعني كمان اتفاقيات جديدة.
0: مش لهالدرجة ما شفنا
1: ممكن يكون مسألة تايوان.
0: ما سمعنا في صفقات تجارية عاد بالمليارات او بالملايين او بشيء.
1: بس هيدا الوافد المرافق للرئيس الامريكي من رجال اعمال
0: الصين صارت معروفه ستنا قد ما نبرر لها وقد ما نخلق ذرائع وقد ما نخلق كل روح بعصين مشان ايران وهيدا الشيء اللي ما راح يصير وعم بيترجف لانه يعني بين قد ايه ضعف امريكا قد ايه مهمينا هيدي امريكا اللي هو يا بطل ما بعرف شو الفزاعة وما بعرف شو قد ايه هي ضعيفة
1: اف لهالدرجة يعني. خلينا نسمع رشيد من تشستر هيل سيدني. صباح الخير.
2: صباح الخير لإلك ولزياد.
1: صباح النور.
2: أنا بوصف ترامب هلا زي الفار قدام البس. هون القوة بتلعب دور. هون الفلسفة تاعته والتنمرد تاعته يطلع يتنمرد على العالم هون قدام الصين ناخ وقدام إيران ناخ.
1: لهالدرجة.
2: يس. ليش بترجب العالم؟ طب ما هو شعال فتحنا المعبر ومعبر الحرية وسوينا آخر شيء ثاني يوم وقفوا خلعوا صاروخين وقفوا يسترجي يضرب لو فيهم قوة يضربوا وفيهم يعملوا سيه ست كلوت لدمروا وخربوا. بس اللي قوتهم اللي سووها دمروا وخلصوا الهدومية ودفت ما عندهم شيء. هلا الأرض بتلعب دور هون الرجولة.
1: يعني حاسي مثل كأنك عم تحكي عن الرئيس الأمريكي وعن القوة على قوة أمريكا العظمى اليوم يلي كل شيء بيكون من الصناعة الأمريكية من الذكاء الاصطناعي للأسلحة يعني هيدا كله ولا شيء صارت فار الولايات المتحدة أنه هيدا شيء
2: صارت فار مقابل الظلم اللي دائما الظالم إلى يومه الظالم في اللي أقوى من أمريكا في رب العباد الظالم إلى يومه.
1: طيب إذا بهيدا الشكل ليه اليوم الصين بعد لغاية هالوقت بعدها عم تنتبه يعني لدخولها لجزيرة تايوان مثلا أنه بعد في هونيك من
2: لأنه الصين عم تلعب ذكاء ما في جهل كيف روسيا
1: مع أنه بتعتبر أنه هيدي جزء من الصين يعني.
2: طيب بس كيف روسيا وقت أوكرانيا بحرب أوكرانيا هون الذكاء الصين تلعب ذكاء الصين تلعب لمصلحة بلدها بذكاء. روسيا لما دخلت أوكرانيا وقعوا روسيا بالحرب هاي دمروا روسيا هلا أمريكا وقعت في المستنقع الإيراني هذا اللي موصوله هو بحاول يطلع من ست كلود انتشار أستراليا الاقتصاد كله الاقتصاد العالم كله تدمر من وراء إيش من وراء واحد بعمل اقتصاد العالم ولا واحد مجرم دمر اقتصاد العالم دمر الدنيا على إيش لأنه بدي يعطي رغبة إسرائيل إيش بدها إياها. احنا ما عندنا مشكله مع الامريكان كامريكان كشعوب احنا ما عندنا مشاكل احنا ما عندنا مشاكل مع الصهيونيه البلطجيه اللي بدهم يبلطجوا على العالم اللي السفير الامريكي علنا بيقول اسرائيل كل الشرق الاوسط لاسرائيل.
1: عظيم شكرا لك رشيد هيدا رايك وكمان لكل اللي عنده اي تعليق على مواضيع اليوم اللي كنا اثرناها. رجع معنا ادوارد من كابراماتا ويست سيدني. تفضل ادوارد.
3: يعني هو أمريكا إذا ما كانت تضرب إيران بهذا الوقت الأذرع الإيرانية راح تكون كانت مستمرة وهي السلاح النووية تعمل بس إجا بلحظة اللي وقف هذا الأمور اللي كانت تتعلق بإيران. يعني إيران يا أخي الأخ ده يحكي يعني إيران كانت تدمر الخليج كله تدمر العرب بس وقفت أمريكا بهذه اللحظة وهي وإسرائيل وقفت المشروع مالتهم. نعم. ولحد الآن هي راح تضرب أمريكا راح تضرب إيران.
1: يمكن بعدها فاتحه باب المفاوضات والدبلوماسيه، ولكن
2: فاتت المفاوضات بعد ما في
1: اذا بقيت ايران مصره

0: نعم.
1: وإيران مصرة راح يضربوها. ما ممكن أمريكا تقرر شيء ما يتنفذ. يعني الأسلحة النووية لازم تمحى من إيران. وخلي يشوف الأخ اللي بيحكي شنو أمريكا دمرت العالم؟ إيران دمرت العالم. Thank you.
0: أهلا وسهلا فيك. وفعلا اليوم أنه إيران سؤال بينطرح وعم بينطرح أنه ليه بدأت تخصب 60% من اليورانيوم، وهيدا اللي بيخليها على مقربة لحتى تصنع قنبلة نووية، وهي في حال يعني كمان كان في الأهداف لأغراض سلمية ولطاقة بدا بحاجة لأكثر من 3-6% فقط.
1: مسألة عقيدة، هذول الشيعة يريدون يأخذون على السنة،
0: لا لا
1: يريدون يسيطرون على المنطقة.
0: أي بس ما فينا نقول شيعة وما فينا نقول يعني
1: وهذا الشيء، هذا الشيء اللي مبرم حاليا.
0: هيدا رأيك إدوارد. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا على 6:38 AM. رح نروح لاستراحة ومن بعدها منتابع سوا مشوارنا الصباحي من راديو تؤمي. نسمع فاصل غنائي بخلال هالوقت.

0: رجعنا لكم على 2MA سيرين معكم. دايما بنسمع على التلفزيون او بنقرا بالجريده او على الانترنت كله هيك ما تاكلوا هيك, هل اكلي بتناسبكم, هل اكلي ما بتناسبكم, اتسترا اتسترا. خاصه القهوه, انا مهما سمعت عن القهوه ما بستغنى عنها. وانا حصف حد الميديكال ستاديز يلي بيثبتوا كوفي از جود فور يو. And here are five reasons why. Number one, improves energy levels as it contains caffeine. Number two, it can help you burn fat. Caffeine can boost your metabolism. Uh-huh. Improves physical performance. Again, caffeine stimulates the nervous system. Nutrients in coffee. So there's magnesium, riboflavin, vitamin 2, along with many other vitamins. And five, it's a big source of antioxidants. كيف نماكن؟ يلا, حضروا فنجانكن وأنا ححضر فنجان قهوة كمان وخلينا نكمل مشوارنا مع أحلى أغاني على 2MA Australia.
1: 2MA News as it breaks.
2: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب
1: المجلس. No one, but no one does it like we do.
2: First,
1: 24/7 on the hour. 2MA News. First and free.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت, 9897-2222, خلف KFC.
7: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجانا وانقطاع الطمث. نحن نتحسن, لذا يمكنك ذلك أيضا. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
1: ABC News Update. 2ME Australia.
8: Will Howard Evans with the top story. Six passengers from the cruise ship struck by a deadly outbreak of hantavirus have arrived in Perth. Their specially chartered flight landed at the Pearce Air Force Base, northeast of the city. The five Australians and a New Zealander are showing no symptoms of the virus and will now spend the next 3 weeks in a quarantine centre at Bullsbrook. The White Australia Group will be banned under hate laws that make associating with or supporting the organisation a criminal offence. Previously known as the National Socialist Network and the European Australian Movement, Home Affairs Minister Tony Burke says the group cannot evade the law by changing names. Mr Burke says the listing will prevent some of the horrific bigoted rallies that have been held across the country. Anyone found to be supporting, funding, training, recruiting, joining or directing the group will face up to 15 years behind bars. Donald Trump has left Beijing after a two-day summit with China's leader, which the pair has described as historic. Mr. Trump says the meeting was very successful, world-renowned and unforgettable, while Xi Jinping has called it an historic and landmark visit. Trade, oil, Iran and Taiwan were among the topics discussed over the 2 days of meetings. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
9: إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME Australia.
10: من مكتبة راديو 2ME أستراليا معنا زميلنا غيدرو, يعطيك ألف عافية وصباح الخير من جديد.
11: يعطيك العافية كلود, تحية صباحية لكل أبناء جاليتنا اللبنانية والعربية, وتحية مسائية كمان لكل اللي عم يتابعونا بوطننا الحبيب لبنان, هالبلد اللي بعده عم ينزف كلود وواقف عبواب السلام وناطر الفرج.
10: نعم,
11: من شو أنت عندك ثقة كان مبارح كلود؟
10: بالمفاوضات؟
11: ايه مبارح؟
10: لا الصفر ثقة لأنه مش على هيك لأنه مش لأني أنا هيك متشائمي بس لأنه كل حدا متمسك بموقفه نحن بدنا فرض الشرط الأساسي هو وقف إطلاق النار وإسرائيل بدها نزع سلاح الحزب بايضا يعني قبل الجيجي ولا جيجي قبل البايض
11: للأسف نعم. للأسف كلود وأنا وياكي بدنا الدولة اللبنانية
10: صحيح
11: لبدنا صحيح. إيران ولبدنا إسرائيل لأنه اثنين سوا دمروا لنا بلادنا
10: نعم.
11: يعني بواسطة إجرامهم لهالبلد ما بعرف يعني قدي عندهم حقد وكره يعني تخيلي ناس بتستدرج العدو تيقعد يدمر هالضيع وبيطلع واحد وبيقلك لولانا كانوا وصلوا على بيروت تخيلي هيدا أنا مش عم بفهمها هيدا
10: نعم.
11: حدا يفهمنا إياها كلود يعني وصلوا على النهر ورح يعملوا هيك عم يعملوا مشاريع سياحية صار
10: 86
11: بنهر الليطاني
10: 86 ضايعة اللي صارت محتلتها إسرائيل
11: حجي كبروا عن جد كلود حجي كبروا يسلموا أمرهم للدولة اللبنانية خلينا نتفاوض مع هالعدو
10: 68
0: دولة مفروض 2 أستراليا أنا سيرين تابعونا لأحلى أغاني من الشرق الأوسط وأجمل أغاني إنجليزي على الراديو 1638 AM على الإنترنت 2ma.com.au وبال 2ma app على الآيفون That's you, that's me, that's 2ma
12: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا ابحث عن فري تايف
13: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
14: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
7: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث نحن نتحسن لذا يمكنك ذلك أيضاً تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن
15: المعلمون مهمون جداً في مجتمعنا إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيراً حقيقياً على حياة الكثير من الناس هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمراً مهماً ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب إذا كنت تريد أن تصبح معلماً أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلماً هنا في ولاية فيكتوريا فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة قد تكون أيضاً مؤهلاً للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلماً في المدرسة الثانوية لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم ابحث عن Teach the Future مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن
16: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل Dinos at the Zoo لفترة محدودة خطط لمغامرتك اليوم
17: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
18: منتصف النهار بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار.
19: ريتا خوري.
18: ترامب يغادر الصين بعد إعلانه إبرام اتفاقات تجارية رائعة بحسب قوله. عباس يتعهد في مؤتمر حركة فتح بمواصلة إصلاح السلطة وإجراء انتخابات، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في جولة دولية تشمل 5 بلدان منها الإمارات.
19: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
18: في التفاصيل، إنهاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته الرسمية إلى العاصمة الصينية بكين حاملا معه سلة من الحلول لأزمات وصفتها الإدارة الأمريكية بأنها كانت مستعصية على الحل. حصيلة زيارة ترامب إلى الصين معك وهبة خدش.
20: في الشق الاقتصادي، الرئيس الأمريكي استعرض تحت عنوان الاتفاقات الرائعة والضخمة اعتزم بكين شراء حوالي 200 طائرة من شركة بوينغ الأمريكية على أساس مساعي تخفيف التوترات التجارية بين البلدين، إلا أن الصين التي وضعت الاقتصاد والتجارة كأولوية لقمة ترامب وشي ربطت الملفين بمواقف تعتبرها سيادية في مقدمتها تايوان وبحر الصين الجنوبي. بكين حذرت واشنطن من سوء التعامل مع قضية الجزيرة، إلا أن صفقات ترامب المستقبلية لم تثر حماسا يذكر في الأسواق، وحتى أسهم بوينغ انخفضت بسبب ما وصف بالاتفاق المخيب للأمال. وكان ريت الملف الإيراني أيضا في صلب محادثات شي وترامب الأخير، جدد مواقفه السابقة بشأن إيران وهي منعها من امتلاك سلاح نووي وضرورة إعادة فتحها لمضيق هرمز. وحسب ترامب فإن نظيره الصيني قد تعهد بالمساعدة في ملف المضيق، وهو أمر ليس بالجديد، فالصين تدعم المسار الدبلوماسي عبر الوساطة الباكستانية. وفي هذا السياق يبدو أن اللافت للأنظار هو إعلان ترامب بأن شي قد أكد أن بلاده لن تساعد أو تقدم مساعدة عسكرية لطهران التي أغلقت مضيق هرمز.
18: شكرا وهيبة خداش. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في جولة دولية تشمل 5 بلدان منها الإمارات، حيث أكد من هناك أن تأمين مضيق هرمز وضمان تدفق الطاقة يمثلان أولوية قصوى لبلاده في ظل التوترات الإقليمية. بعدها يتوجه مودي إلى أوروبا، هولندا، السويد، النرويج وإيطاليا لتعزيز ما يعرف بصفقات القرن التجارية مع الاتحاد الأوروبي وبناء تحالفات موثوقة في مجالات التكنولوجيا والطاقة النظيفة بعيدا عن الاعتماد على الصين. الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعهد بمواصلة الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي داخل السلطة الفلسطينية وبإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وذلك في المؤتمر 8 لفتح الذي أعاد انتخابه رئيسا للحركة. على صعيد آخر، قتل جنود إسرائيليون اليوم فتى فلسطينيا في قرية تقع شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف رماة حجارة. تعهد رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي مع نيل تشكيلته ثقة البرلمان العمل على حصر السلاح بيد الدولة في وقت تضغط واشنطن بشكل متزايد على بغداد لضبط سلاح الفصائل الموالية لطهران. من بغداد، باسل محمد.
21: في جلسة خاصة حضر زعماء سياسيون صوت مجلس النواب العراقي على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي. البرلمان وافق على 14 حقيبة وزارية على أن يجري التصويت على باقي الوزارات الشهر المقبل. ائتلاف الإعمار والتنمية برئاسة رئيس الوزراء السابق محمد الشيع السوداني نجح في الحصول على وزارة النفط، وحصل تيار الزعيم الشيعي عمار الحكيم على حقيبة وزارة المالية. أما حزب الزعيم الكردي مسعود برزاني فاحتفظ مجددا بوزارة الخارجية لفؤاد حسين. الزيدي لم يختار اختيار بعد وزيري الداخلية والدفاع لأنه متمسك باختيار مستقل للوزارتين، ويواجه رئيس الوزراء العراقي الجديد أهم ثلاثة ملفات: أزمة تصدير النفط العراقي وسلاح الفصائل والعلاقات مع الولايات المتحدة وإيران ودول الخليج. وحسب معلومات الإطار الشيعي، مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العرجي ورئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري سيحتفظان بمنصبيهما، واستنادا إلى تقارير سياسية مهمة، الزيدي ينوي اختيار جنرال في الجيش العراقي لقيادة الحشد الشعبي الذي يضم فصائل عراقية مسلحة. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو، الدولية.
18: ومن مونتي كارلو نتابع تقديم نشرة الأخبار. تبادلت كييف وموسكو اليوم أكثر من 200 أسير حرب من كل جانب، وأعلن الرئيس الأوكراني في منشور عبر منصات التواصل أن جنودا معظمهم كانوا في الأسر قد عادوا منذ عام 2022 قد عادوا إلى أوكرانيا. وكان الجيش الروسي قد أشار إلى عودة أكثر من 200 من عناصره من المناطق التي تسيطر عليها كييف، مضيفا أن العسكريين الروس باتوا في الوقت الراهن موجودين على أراضي جمهورية بيلاروسيا حيث يتلقون المساعدة النفسية والطبية اللازمة. قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن بلاده فخورة بالنجم الشاب لفريق برشلونة لامين جمال لرفعه العلم الفلسطيني أثناء احتفال فريقه بلقب الدوري المحلي لكرة القدم، وهي خطوة اعتبرتها إسرائيل تحريضا على الكراهية. بهذا الخبر نختم النشرة. بعد أقل من ساعة من الآن لكم موعد مع فترة الظهيرة لمدة ساعة كاملة مع ليال بشارة.

0: Serene here on 1638 2ME Australia. Whether you're feeling a little nostalgic and you're in the mood for Arabic classics, or you're in the mood for fresh and new in Arabic and English music, you'll get all this on Radio 2ME Australia.
1: 2ME, maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. 2ME Australia.
2: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى 1610 دولار من التكاليف الأولية وحتى 460 دولارا سنويا من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
4: Authorised by the Victorian Government, Melbourne.
1: This is

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركات الإنتاج. شركات الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NE أستراليا عايشين معكم.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. سانت ألدغوند دو موبوج شفيعة مرضى السرطان مشهورة كتير ببلجيكا وبفرنسا وفي كتير أيقونات بكنيسة مار بطرس وبورس بشمال فرنسا وفي طرقات ومؤسسات اليوم باسمها. يا قديسة ألدغوند أنت التي عرفت الألم في جسدك وأصبحت عونا للمرضى والمتألمين كوني قريبة من كل من يعاني اليوم من المرض أو الوحدة أو اليأس نالي لنا نعمة السلام الداخلي والقوة في وقت الشدة وقلبا دائما متجها نحو الله نتدرع لك اليوم خاصة أنه انشهرت بشفائك لمرضى الكانسر ومرضى سرطان الصدر بالأخص كما أنه أنت معروفة بشفاعتك للفقراء دليهم على طريق العيش بكرامة عيدك يا قديسة ألدغوند بالتلاتين كانون الثاني ولكن نحن بكل ساعة منطلب منك تتوسطي للإله لشفاء الأجساد من الأوجاع سانت ألدغوند دو موبوج pray for us قديسة الساعة سانت of the hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia

0: Bell. Did you know that you can listen to 2ME anywhere in the world, not just in Australia? So whether you're eating حليوت الجبن بطرابلس or عم تشربوا شراب الكركدي بمصر, we're with you anytime via the web on 2ME.com.au or on your iPhone with the 2ME app.
1: هلا فيكن تنزلوا الاب على 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 92 9 1 7 1 0 0. From 1 to ME Australia.

0: We're back here on 2ME Australia, Mark and Sedin. Okay, here are some fun and interesting facts about the Arabic language. One, it's not actually, the Arabic alphabet is not actually an alphabet. It's an abjad, which means a writing system in which each letter stands for a consonant and not a vowel, which means the user of the language needs to provide the vowels using vowel marks. يعني شدة والضمة والكسرة, things like that. December 18, 2010, or there are some that say 2015, was designated by the United Nations as Arabic Language Day. That was the day in 1973 when the General Assembly approved Arabic as an official UN language. Kinda cool. We'll be back with more interesting facts about the Arabic language right after this short break.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. UME music. No boundaries. No rules.
2: What the
1: 2ME, no limits.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة, كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
6: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولبة مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن, لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
7: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي, فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى, لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم, اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
8: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
9: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
10: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
11: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت, 9897-222 خلف الكي إف سي.
12: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية, قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعما فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسيا, إلا أن لكل منهما معلما يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
13: منتصف النهار بتوقيت العاصمة الفرنسية, وهذه نشرة للأخبار.
14: ريتا خوري.
13: ترامب يغادر الصين بعد إعلانه إبرام اتفاقات تجارية رائعة بحسب قوله. عباس يتعهد في مؤتمر حركة فتح بمواصلة إصلاح السلطة وإجراء انتخابات ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في جولة دولية تشمل 5 بلدان منها الإمارات.
14: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
13: في التفاصيل، إنهاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته الرسمية إلى العاصمة الصينية بكين حاملا معه سلة من الحلول لأزمات وصفتها الإدارة الأمريكية بأنها كانت مستعصية على الحل. حصيلة زيارة ترامب إلى الصين معك وهبة خدش.
3: في الشق الاقتصادي، الرئيس الأمريكي استعرض تحت عنوان الاتفاقات الرائعة والضخمة اعتزم بكين شراء حوالي 200 طائرة من شركة بوينغ الأمريكية على أساس مساعي تخفيف التوترات التجارية بين البلدين، إلا أن الصين التي وضعت الاقتصاد والتجارة كأولوية لقمة ترامب وشي ربطت الملفين بمواقف تعتبرها سيادية في مقدمتها تايوان وبحر الصين الجنوبي. بكين حذرت واشنطن من سوء التعامل مع قضية الجزيرة، إلا أن صفقات ترامب المستقبلية لم تثر حماسا يذكر في الأسواق، وحتى أسهم بوينغ انخفضت بسبب ما وصف بالاتفاق المخيب للأمال. وكان ريت الملف الإيراني أيضا في صلب محادثات شي وترامب الأخير، جدد مواقفه السابقة بشأن إيران وهي منعها من امتلاك سلاح نووي وضرورة إعادة فتحها لمضيق هرمز. وحسب ترامب فإن نظيره الصيني قد تعهد بالمساعدة في ملف المضيق، وهو أمر ليس بالجديد، فالصين تدعم المسار الدبلوماسي عبر الوساطة الباكستانية. وفي هذا السياق يبدو أن اللافت للأنظار هو إعلان ترامب بأن شي قد أكد أن بلاده لن تساعد أو تقدم مساعدة عسكرية لطهران التي أغلقت مضيق هرمز.
13: شكرا وهيبة خداش. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في جولة دولية تشمل 5 بلدان منها الإمارات، حيث أكد من هناك أن تأمين مضيق هرمز وضمان تدفق الطاقة يمثلان أولوية قصوى لبلاده في ظل التوترات الإقليمية. بعدها يتوجه مودي إلى أوروبا، هولندا، السويد، النرويج وإيطاليا لتعزيز ما يعرف بصفقات القرن التجارية مع الاتحاد الأوروبي وبناء تحالفات موثوقة في مجالات التكنولوجيا والطاقة النظيفة بعيدا عن الاعتماد على الصين. الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعهد بمواصلة الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي داخل السلطة الفلسطينية وبإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وذلك في المؤتمر 8 لفتح الذي أعاد انتخابه رئيسا للحركة. على صعيد آخر، قتل جنود إسرائيليون اليوم فتى فلسطينيا في قرية تقع شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف رماة حجارة. تعهد رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي مع نيل تشكيلته ثقة البرلمان العمل على حصر السلاح بيد الدولة في وقت تضغط واشنطن بشكل متزايد على بغداد لضبط سلاح الفصائل الموالية لطهران. من بغداد، باسل محمد.
15: في جلسة خاصة حضر زعماء سياسيون، صوت مجلس النواب العراقي على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي. البرلمان وافق على 14 حقيبة وزارية على أن يجري التصويت على باقي الوزارات الشهر المقبل. ائتلاف الإعمار والتنمية برئاسة رئيس الوزراء السابق محمد الشاع السوداني نجح في الحصول على وزارة النفط، وحصل تيار الزعيم الشيعي عمار الحكيم على حقيبة وزارة المالية. أما حزب الزعيم الكردي مسعود برزاني فاحتفظ مجددا بوزارة الخارجية لفؤاد حسين. الزيدي لم يختار بعد وزيري الداخلية والدفاع لأنه متمسك باختيار مستقل للوزارتين، ويواجه رئيس الوزراء العراقي الجديد أهم 3 ملفات: أزمة تصدير النفط العراقي وسلاح الفصائل والعلاقات مع الولايات المتحدة وإيران ودول الخليج. وحسب معلومات الإطار الشيعي، مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العرجي ورئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري سيحتفظان بمنصبيهما، واستنادا إلى تقارير سياسية مهمة، الزيدي ينوي اختيار جنرال في الجيش العراقي لقيادة الحشد الشعبي الذي يضم فصائل عراقية مسلحة. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
13: ومن مونتي كارلو نتابع تقديم نشرة الأخبار. تبادلت كييف وموسكو اليوم أكثر من 200 أسير حرب من كل جانب، وأعلن الرئيس الأوكراني في منشور عبر منصات التواصل أن جنودا معظمهم كانوا في الأسر قد عادوا منذ عام 2022 قد عادوا إلى أوكرانيا. وكان الجيش الروسي قد أشار إلى عودة أكثر من 200 من عناصره من المناطق التي تسيطر عليها كييف، مضيفا أن العسكريين الروس باتوا في الوقت الراهن موجودين الموجودين على أراضي جمهورية بيلاروسيا، حيث يتلقون المساعدة النفسية والطبية اللازمة. قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن بلاده فخورة بالنجم الشاب لفريق برشلونة لامين جمال لرفعه العلم الفلسطيني أثناء احتفال فريقه بلقب الدوري المحلي لكرة القدم، وهي خطوة اعتبرتها إسرائيل تحريضا على الكراهية. بهذا الخبر نختم النشرة. بعد أقل من ساعة من الآن لكم موعد مع فترة الظهيرة لمدة ساعة كاملة مع ليال بشارة.
0: 16:38 to Emmy Australia. Hello, I'm Serene. Join me weeknights from 7 p.m. for all the latest in Arabic music, the best of the classics and English hits. For half an hour from 8 p.m. we play the top five of the newest music direct from the Middle East. You'll get your dose of the latest in international and local news every hour on the hour, so that continues. Weather forecasts as well, so you can plan for the next day, and lots more. That's weeknights from 7 p.m. Catch you then.

0: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
1: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
3: Get the news first from 2ME.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: توي من أستراليا سرين معكم بهالليلة. حضروا فنجان قهوة أو شاي مع بسكوت وارتاحوا على الكنباية. خلينا نستمخ بأجمل أغاني من الشرق الأوسط على إذاعتكم الأولى 1638 توي من أستراليا.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذات. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
5: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
6: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: Australia. 2ME.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة وإليكم أبرز العناوين. لا امتحانات رسمية لشهادة البروفي مع الإبقاء على شهادة التيرمينال بثلاث دورات. امتحان صعب يخوضه لبنان اليوم في واشنطن والتركيز على نزع سلاح حزب الله. حنين السيد: زيارتنا إلى الجنوب هي رسالة صمود وبرنامج مساعدات مادية إلى عدد من العائلات الجنوبية قيد التصوير. ترامب: يمكن دفن اليورانيوم لكنني أفضل الحصول عليه. اليوم أيضا الأنظار موجهة إلى واشنطن لمتابعة نتائج اليوم الثاني من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية. يأتي ذلك فيما لبنان الرسمي مصر على مسار التفاوض للوصول إلى تثبيت وقف النار واستعادة الأسرى وتثبيت الاستقرار وإعادة الأعمار. فهل ستنتهي نتائج اليوم بما يمكن البناء عليه لاستكمال النقاشات؟ لا سيما أن السفير سيمون كرم كان صارما خلال المفاوضات وأبلغ السفير الإسرائيلي يخيل لايتر بوضوح أنه لا أفق للتفاوض تحت النار. تداعيات ما يحصل واستمرار الضربات الإسرائيلية جنوبا وبقاعا انعكست داخليا على أكثر من ملف من بينها الامتحانات الرسمية. وقد أعلنت وزيرة التربية إلغاء الشهادة المتوسطة والاستعاضة عنها بامتحانات موحدة في المدارس، بينما ستخصص ثلاث دورات للثانوية العامة. ولكن قبل الغوص بالمفاوضات وفي الشأن التربوي، مصير التلاميذ بات واضحا. إلغاء البروفي استثنائيا هذه السنة وتفاصيل امتحانات شهادة الثانوية العامة في تقرير ليارا الهندي.
1: انبسطوا، ما في بروفي.
2: هيدا الخبر ناطر عدد كبير من التلاميذ بلبنان تيعرفوا مصير امتحاناتهم، ولكن شو رح يكون البديل؟
1: واعتماد الامتحان المدرسي النهائي كبديل، 60% من العلامة حتكون على معدل العلامات قبل الامتحان النهائي، و 40% ستحتسب ليها الامتحان النهائي، حتنطلق اعتبارا من 15 حزيران للمدارس اللي هي جاهزة، مع اعتماد مرونة في تحديد المواعيد بحسب جهوزية كل مدرسة، وستمتد الفترة الإجراء من هلا لانطلاق العام الدراسي القادم.
2: صحيح امتحانات الشهادة المتوسطة انلغت، إلا أن شهادة الثانوية العامة باقية مع تعديلات كبيرة.
1: بالنسبة لبرنامج امتحانات البكالوريا تقرر استثنائيا هالسنة اعتماد ثلاث دورات متتالية: دورة أولى من 29 حزيران ل 6 تموز، دورة ثانية من 27 تموز ل 3 آب، ودورة ثالثة من 7 أيلول ل 14 أيلول. كل طالب له الحق يتقدم فقط لدورتين متتاليتين.
2: كل تلميذ عنده حق يتقدم لدورتين فقط، يا الأولى والثانية أو الثانية والثالثة. وهالسنة في إلغاء للمواد الاختيارية، وأكبر تقليص بالمناهج هو بمواد التاريخ، الجغرافيا والتربية الوطنية. أما امتحانات التعليم المهني والتقني فرح تحصل بين 6 و 12 تموز، والامتحانات الخطية بين 20 و 30 تموز، والدورة الاستثنائية بدءا من 15 أيلول.
0: إلى التطورات السياسية، الانتبي تواكب المفاوضات في يومها الثاني من أمام وزارة الخارجية في واشنطن مع الزميل أنتوني مرشاء، ومن القصر الجمهوري في بعبدة مع الزميلة جويس عيئة. ولكن البداية مع الزميلة جويس عيئة من قصر بعبدة. جويس، كيف هي التحضيرات في القصر الجمهوري قبيل انطلاق اليوم الثاني من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل؟
3: تحضيرات على قدم وساق. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يتابع ويقرأ كل محاضر الجلسة التي عقدت بالأمس بجناحيها ثلاث أو جولاتها ثلاث إذا صح التعبير. هو أيضا يتابع هذه التقارير والمحاضر، يدون ملاحظاته، وبالتالي سيرسل هذه الملاحظات إلى فريق العمل اللبناني أو الوفد اللبناني المشارك في هذه المفاوضات المباشرة. طبعا هو كان التقى رئيس حكومة نواف سلامة ووضعه في أجواء هذه المفاوضات، كمان أيضا كان اتصل برئيس مجلس النواب نبيه بري بالأمس ووضعه في أجواء ما يحصل من مفاوضات. وتصف مصادر اتصال الرئيس عون بالرئيس بري بأنه كان جيدا. وكان هناك لفت من القصر الجمهوري, بيان صادر عن القصر الجمهوري على المكتب الإعلامي يؤكد أن كل ما صدر من كلام قيل أنه جاء على لسان رئيس الجمهورية اليوم في الصحف هو كلام عار عن الصحة, ولم يتحدث إلى أي صحيفة لبنانية وما نقل غير صحيح. أعود لأؤكد أنه بحسب المعلومات بالأمس, طبعا هذه المحاضر وما حصل بالأمس هو أن الوفد اللبناني طرح طروحاته في المقابل, الوفد الإسرائيلي أيضا طرح طروحاته. الطرح اللبناني كان واضحا من 5 بنود, أولا وقف إطلاق النار, ثانيا انسحاب, يعني مش بالتراتبية ولكن وقف إطلاق النار بالأول, انسحاب الإسرائيلي, انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان, عودة الأسرى, انتشار الجيش اللبناني في مختلف في الجنوب تحديدا في مختلف القطاعات, وتخطيط إعادة تخطيط وترسيم الخط الأزرق. هذه كانت مطالب لبنان. في المقابل بحسب ما علمنا المطالب الإسرائيلية كان هناك عدة مطالب, ولكن من أبرز هذه المطالب أولا سأل الجانب الإسرائيلي كيف ستتعاطى الدولة اللبنانية مع حزب الله تحديدا ومع سلاح حزب الله, وأيضا إسرائيل يبدو أنها تريد اتفاقا أمنيا وسياسيا مع لبنان. وكان جاء على لسان السفير الإسرائيلي في واشنطن أصلا هذه, تحدث عن فيز وتأشيرات دخول وما إلى ذلك بالمرحلة الثانية, ولكن ما تريد معرفة جوابه إسرائيل تحديدا هو كيف ستتعاطى الدولة اللبنانية مع سلاح حزب الله. هناك فريق يقول أنه أن سلاح حزب الله هو شأن داخلي يتعاطى معه لبنان في الداخل. هناك ما يقول أنه هذا الأمر بحث تحديدا في اتصال الرئيس عون بالرئيس بري, ولكن كل هذه المعطيات لا تزال غير مؤكدة حتى الساعة. ولكن ما هو مؤكد إشارة أخيرة نادين إلى أنه الوفد, هناك فريق عمل لبناني أيضا هنا في قصر بعبدة يتألف من السفير بونصار والأمين العام لوزارة الخارجية عبد الستار عيسى وعدد كبير من فريق العمل الرئاسي الذي طبعا يتعاون مع ريتا بيا عفوا مع رئيس الجمهورية في هذا الموضوع بموضوع المفاوضات. طبعا نحن سنبقى معكم حتى ساعات متأخرة من هذه الليلة لموافاتكم بأي جديد. ريتا
0: شكرا جويس لكل هذه المعطيات من بعبدة. ننتقل إلى وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن ومعنا من هناك زميل أنتوني مرشاء. أنتوني, أمام لبنان اليوم تحدي كبير خصوصا أن المفاوضات طبعا ستتركز على موضوع سحب سلاح حزب الله, كيف هي التحضيرات في الكواليس لهذه الجولة التي تنطلق بعد ساعتين تقريبا؟
4: ريتا بيا, فعلا قبل ساعتين بس من انطلاق اليوم الثاني من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية هنا في واشنطن, الحركة كانت تكثفت بشكل كثيف في اليوم الأول بأروقة وزارة الخارجية الأمريكية, والأجواء حذرة وحساسة جدا بعدما انتهى اليوم الأول طبعا من الاجتماعات من دون أي اختراق حاسم, ولكن أيضا من دون انهيار المفاوضات. من المقرر أن تبدأ جلسات اليوم الثاني عند الساعة 4 من بعد الظهر بتوقيت بيروت, وعلى أن تستمر حتى 10 مساء, وسط توقعات بأنه تكون أكثر حساسية من جلسات الأمس لأنه رح تفوت بشكل مباشر بالملفات الأمنية والعسكرية, وتحديدا بوجود الملحق العسكري أوليفير حاكمي بواشنطن الذي يمتلك كل الخرائط الجغرافية عن لبنان وماذا يحصل بالجنوب وعلى صعيد الأراضي اللبنانية لعرض هذه المواقع والحديث عنها على الخرائط. طبعا بحسب معلومات الام تي في من الاجواء المتابعه هنا, فانه الساعات الماضيه شهدت اتصالات وضغط مكثفه ليلا امريكي على الجانبين بمحاوله لدفع اليوم الثاني نحو نتائج عمليه بعد ما تركزت جلسات الامس على عرض المطالب والخطوط الحمراء اكثر من الدخول في تفاهمات نهائيه. المصادر الأمريكية بتأكد أن واشنطن بتعتبر أن نجاح هذه الجولة مرتبط بثلاث نقاط أساسية: تثبيت وقف إطلاق النار, تعزيز دور الجيش جنوبا, وفتح نقاش فعلي حول مستقبل الوضع الأمني على الحدود, فيما لا يزال ملف سلاح حزب الله هو النقطة الأكثر تعقيدا منذ الأمس داخل المحادثات. وفي الكواليس ريتا بيا أيضا تقول المعلومات أن الجانب الإسرائيلي يدخل جلسات اليوم بنبرة أكثر تشددا مستندا إلى استمرار الضربات والتوتر الأمني بالجنوب, فيما يحاول الوفد اللبناني التركيز اليوم على وقف الخروقات الإسرائيلية, الانسحاب من النقاط المتنازع عليها, وتأمين مسار واضح لإعادة الأعمار والاستقرار. الأمريكيون من جهتهم عم بحاولوا اليوم الانتقال من النقاش السياسي العام إلى مرحلة أكثر تفصيلا عبر محاولة وضع نقاط مكتوبة يمكن البناء عليها في الجولات المقبلة إذا استمرت المفاوضات يعني من بعد اليوم، وسط إدراك داخل الإدارة الأمريكية أنه هذه الساعات رح تحدد ما إذا كانت المفاوضات رح تتحول ريتا فيها إلى مسار طويل الأمد أو رح تبقى مجرد محاولة جديدة للبنان لتجميد التصعيد مؤقتا. إذن هذه الأجواء المتوترة في الخارجية الأمريكية منذ من امبارح لليوم، معي أنا والزميل ربيع شمعون، يعني ساعتين وتنطلق المحادثة.
0: نعم أنتلي مرشاء، شكرا لك، كنت معنا مباشرة من وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن. إلى ذلك علمت بيروت تايم أن السفير سيمو كرم كان صارما خلال المفاوضات، وأبلغ السفير الإسرائيلي ياخيل لايتر بوضوح أنه لا أفق للتفاوض تحت النار. وتابعت المصادر أن لايتر سأله حول قدرة لبنان على تحييد سلاح حزب الله، فأكد كرم أن هذا الأمر يتم بالتنسيق مع الجيش اللبناني بعد الدخول في مرحلة وقف تام للنار. وتحدثت المصادر عن عدم ثقة إسرائيلية بقدرة لبنان على تنظيف الجنوب كخطوة أولى من سلاح حزب الله، حيث عرض الإسرائيليون للائحة مفصلة عن الأنفاق والأسلحة التي تم العثور عليهم منذ بدء الحرب وبعد إعلان الجيش اللبناني أنه قام بتنظيف منطقة جنوب الليطاني. حياتيا وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد تجول على عدد من بلدات الجنوب. الزميلة زينة باسل شمعون تنقل لنا تفاصيل الجولة وأبرز المحطات. زينة، ماذا حملت الوزيرة السيد إلى أهل الجنوب؟
5: ريتا بيا، يعني أصرت وزيرة الشؤون الاجتماعية على كل الصحفيين والوفد المرافق أن يلبسوا هذا الشعار كلنا للوطن، وكأن رسالة من رئاسة الحكومة ومن الحكومة اللبنانية أنه هذه الحكومة هي إلى كل اللبنانيين وخصوصا الجنوبيين، نازحين بمراكز الإيواء وخارج مراكز الإيواء، كما أيضا الجنوبيين الصامدين بأراضيهم. ولذلك الهدف الأساسي من هذه الرسالة من هذه الزيارة أنه هي حاملة لإلهم مساعدات نقدية ضمن برنامج طارئ للمساعدات النقدية لكي يصمدوا ويبقوا بأرضهم. إلى جانب وزيرة الشؤون الاجتماعية معاليكي، ماذا حملتي لأبناء الجنوب الصامدين وشو حملوك هن للحكومة؟
6: شكرا. أنا بداية بدي أقول أنه كتير سعيدة تكون اليوم بجنوب. هيدي خامس مرة بزور الجنوب، بس من لما طبعا اندلقت هيدي الحرب الأخيرة أول زيارة، ويعني قطعنا طبعا بثلاث مناطق، بلشنا بمرجعية

يوم عن يوم عائلتنا عم تكبر أكتر وأكتر، بتعرفوا ليش؟ لأنه يوم عن يوم عم بتزيدوا أكتر وأكتر. هيدا بيعطينا دفع معنوي أكتر لنخوض هالصيحة الإعلامية، وأكيد دايما معكن. تذكروا راديو تي أم إي 1638 AM هو ماضيكن وحاضركن ومستقبلكن.

DCCR Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nectarius of Aegina or Saint Nectarius Obtain. يأتي وقت وهو قريب تكون فيه مجاعة للكتب. اشتروا كتبا الآن لأنكم لن تتمكنوا فيما بعد من شرائها. كان بطرك باليونان معروف بتعاليمه بجزيرة أيجينا. بعد الريلكس أو الروفات بالجزيرة بتطيلع ريحة حلوة وكل الزوار حصلوا لمن شافوها على شفاءات عديدة. توفى بتشرين الثاني 9 نوفمبر 1920. الظريف باسمه انه قد ما صلوله باللغة الانجليزية وقالوله obtain for us the healing from cancer and serious illness, obtain for us, obtain for us, صاروا يسموه بالعربي وبالكنيسة الارثوذكسية القديس نكتاريوس obtain. تم اعلان قداسته باسطنبول سنة 1960 وحافظوا على جسمانه بسانت جورج كاثيدرال. قلت لكم أول شيء شو تنبأ بالنسبة للكتب وهلأ رح قلكم هل تعلمون أن التسامح يصنع العجائب؟ من بعد ما عزلوه ومن بعد ما تآمروا عليه عن الخدمة بالكنيسة بالإسكندرية كتب للبطرك قبل ما يتوفى: Since it is required that we first forgive the sins of others, I have already forgiven all and pray for those who sins against me. مشان هيك منطلب منك help us to pray for who wants to forgive and they can't. Help us to pray for all sinners and who wants to pray for reconciliation in this hour. Thank you. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: دايما بيحكوا عن التعنيف بالمنزل، التعنيف للمرأة، وبالفعل الكثير من المجتمعات اللي اليوم عم تعاني من هالمشكلة الكبيرة، ولكن الجمعيات اللي حكيت عن ضد العنف وحكيت دايما عن المرأة قديش هي قيمة فعلية وقيمة إيجابية بمجتمعنا. اليوم علينا أنه نتوجه أكيد للرب، للرب دايما يبعد عنا وعن عيالنا هالخطر الفادح اللي اليوم عم يعتري مجتمعنا.
1: هاي معكم كلود، ما تنسوا تلاقونا بكرة الساعة 5 صباحا لنتلاقى سوا عبر توامي أستراليا.
2: The original. Começa agora.
3: Começa agora.
2: This is the original 2ME.
0: درب الألام يمكن كتيرة، ودرب الألام بتاخد حيز لبعض الأشخاص اللي بيعيشوا الألام. المرض بعرف أنه هو يمكن صعب كتير، وخاصة للشخص اللي مصاب. ما بدنا نحكي عن أهمية المرض على أكثر أنه بل لازم نحكي عن أهمية المريض، المريض اللي دايما لازم يكون محاط برعاية مهمة جدا، بحنان، حنين العيلة، وأيضا قواعد البيت اللي لازم تكون دايما إلى جانبه.
4: ثروات الأغاني الجديدة
5: Australia. 2ME Australia.

0: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
1: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 9 2 9 1 7 1 0 0

0: كلنا بنحكي عن الضمير والمنطق، قديش حلو يرتبط الضمير بالمنطق، ودايما بضميرنا الحي، ضميرنا اللي ما بيعطي إلا الإرشادات الإيجابية، وأوقات شوي صغيرة بيميل عن الإيجابية ليروح إلى السلبيات، ولكن دايما المنطق اللي بحياتنا يسوده الحق والعدل.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس نفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: Maryland's Denture Clinic 515 Maryland's Road Maryland's West Corner of Market Street 9897222 خلف الKFC.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعما فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسيا، إلا أن لكل منهما معلما يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
9: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
10: 1638 AM 2ME. أعطينا دقايق نعطيك العالم على مسمعك.
11: TME Australia News.
12: الرابعة مساء بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار.
13: ريت تخوري.
12: في العناوين، إيران تسمح للمزيد من السفن بالمرور عبر مضيق هرمز. الهند والإمارات تتوصلان إلى اتفاقات ضخمة تتجاوز النفط. تطور قانوني بارز في ملف النزاع الأوكراني.
13: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: أعلن التلفزيون الإيراني عن سماح الحرس الثوري بعبور مزيد من السفن عبر مضيق هرمز شريطة الالتزام ببروتوكولات قانونية جديدة وضعتها طهران. وتأتي هذه الخطوة التي شملت عبور سفن صينية في ظل تمسك إيران بالتحكم في حركة المرور وتحصيل رسوم العبور رغم الضغوط الدولية والمطالب الأمريكية بضمان حرية الملاحة العالمية. لكن هذا لم يمنع إيران من احتجاز سفينة إيرانية الإماراتية ترفع العلم الأمريكي. في الأثناء وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم إلى الإمارات العربية المتحدة في مستهل جولة ستقوده أيضا إلى 4 دول في أوروبا وسط مخاوف بشأن الطاقة وسلاسل التوريد ناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. وأعلنت وزارة الخارجية الهندية أن الإمارات والهند توصلتا إلى 5 اتفاقيات استراتيجية في قطاعي النفط والغاز، إذ تعهدت أبو ظبي باستثمار مالي كبير في الهند دون الكشف عن التفاصيل. يحيي الفلسطينيون اليوم ذكرى 78 للنكبة في ظل ظروف هي الأصعب منذ عام 48. نستمع إلى مراسلتنا في رام الله شروق أسعد.
14: 78 على نكبة الفلسطينيين حين هجرت ودمرت العصابات الصهيونية حسب المؤسسات الحقوقية 500 قرية فلسطينية وارتكبت أكثر من 70 مجزرة. برأي الفلسطينيين النكبات متتالية يعيشونها يوميا، اجتياحات عسكرية، ألف حاجز وبوابة حديدية، تهجير 45 تجمعا بدويا، نزوح 45,000 فلسطيني من مخيمات شمال الضفة وتدميرها، بالإضافة للاعتقالات والتعذيب وهدم المنازل، وحالة من فقدان الأمل والتردي الاقتصادي وسط تنامي الاستيطان واعتداءات المستوطنين. الإبادة في غزة مستمرة أيضا، كذلك القوانين العنصرية. أما القدس فشهدت مساء الخميس مسيرة المستوطنين الكبرى التي جابت البلدة القديمة وأطلقت العبارات العنصرية والتأكيد بأن القدس موحدة كما قال المستوطنون تحت السيادة الإسرائيلية. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
12: لبنانيا، شنت إسرائيل غارات جديدة على جنوب لبنان استهدفت منطقة صور، وذلك تزامنا مع انطلاق اليوم الثاني لمفاوضات واشنطن التي وصفتها أمريكا بالإيجابية. ورغم سريان وقف إطلاق النار الذي ينتهي الأحد، تواصلت الهجمات مخلفة مئات الضحايا وأضرارا طالت المستشفيات في وقت يأمل فيه لبنان تمديد الهدنة ووقف العدوان وسط معارضة شديدة من حزب الله للمسار التفاوضي المباشر. أقر مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي بمشاركة أستراليا وكوستاريكا الإطار التنظيمي لما يعرف بالمحكمة الخاصة بجريمة العدوان على أوكرانيا، بعد أن أعلنت 34 دولة من مولدوفا عن اتفاق دولي لإنشاء محكمة خاصة للنظر في قضية العدوان على أوكرانيا. من بروكسل، حسين أسد.
15: أقر مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي بمشاركة أستراليا وكوستاريكا الإطار التنظيمي لما يعرف بالمحكمة الخاصة بجريمة العدوان على أوكرانيا. المحكمة الجديدة تهدف إلى سد ثغرة قانونية في القضاء الدولي تمنحها الصلاحية لمحاكمة كبار المسؤولين عن قرار الحرب، وهو اختصاص لا تملكه المحكمة الجنائية الدولية حاليا تجاه الدول غير الموقعة على نظام روما. الاتحاد الأوروبي أعلن عن تقديم دعم مالي بقيمة 10 ملايين يورو لدعم إطلاق المحكمة التي من المتوقع أن تلاحق بالدرجة الأولى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي. وبالتوازي مع الجانب القضائي تم التوقيع على اتفاقية لإنشاء لجنة مطالبات دولية لتقدير التعويضات المالية عن الأضرار الناجمة عن العمليات العسكرية. ويرى مراقبون أن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية تجاوز العقبات القانونية المتعلقة بالحصانات السيادية وضمان مثول المتهمين أمام القضاء في ظل الانقسام الدولي الراهن. حسين أسد، بروكسل، مونتي كارلو الدولية.
12: ومنها نتابع ما تبقى من أخبار إلى إسبانيا، حيث قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إن بلاده فخورة بالنجم الشاب لفريق برشلونة لامين جمال لرفعه العلم الفلسطيني أثناء احتفال فريقه بلقب الدوري المحلي لكرة القدم، وهي خطوة اعتبرتها إسرائيل تحريضا على الكراهية. أخيرا، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بقوة 6.3 ضرب شمال اليابان اليوم من دون أن يصدر أي تحذير من أمواج مد بحري تسونامي. بهذا الخبر نختم النشرة. بعد أقل من ساعة من الآن ستكونون على موعد مع المسائية، ساعة إخبارية كاملة تعدها وتقدمها إيمان لحموت.

0: يوم عن يوم ويوم جديد بيبدأ، يوم بيروح ويوم تاني بيجي، يوم بيحمل أخبار ويوم بياخد أخبار، منروح ومنسافر فيه لبعيد ومنرجع أكيد دايما إلى أثيرنا، إلى أثير راديو تي أم إي 1638 AM. من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معيكي.
1: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس بابا يوحنا بولس الثاني جون بول يلي كرس حياته لوحدة الكنيسة ولوحدة المسيحيين، البابا الأحب إلى قلوب الشبيبة. من عيده كل 22 تشرين الأول من كل سنة ومنحتفل بقداسته. لمن بليلة تطويبه في ست فلوريباث مورا دياز من كوستاريكا، أم لعيلة كبيرة، صار معها برين أنيوريزم أو تمدد الأوعية الدماغية. حضرته على التي في بليلة التطويب وسمعته عم بيهمس بدينتها stand up don't be afraid، وتاني نهار صباحا كانت شفيت كليا، هي يلي كان بقي لها أيام عديدة قليلة حتى تموت حسب التشخيص الطبي. أول مرة بتاريخ البشرية قدر جمع سنة 1986 بالفاتيكان جميع الديانات، وقدر يعمل 144 سفرية برات إيطاليا حتى ينشر كلمة الله. من قله على الطريقة اللبنانية جون بول تو وي لوف يو، جون بول تو براي فور اول ريليجنز، بنصلي لك لتحمي جميع الديانات السماوية وتحمي مرضى الباركنسون بالأخص لأنك شفيعهم. القديسة الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللقو، صارت المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا. وجهلكم

حبيبي.

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتك آخر الأخبار المستجدة. توأم إيه وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إيه أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24 توأم إيه أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: أنا مش عارفة ليش البعض بيتشائم بحياته ودايما بيشوف الأمور من ناحية سوداوية. عن جد نحن بالحياة جايين مرة واحدة، خلينا دايما نلون حياتنا بتفاؤل، نلون حياتنا بفرح وبمحبة.
2: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
3: مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه، مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختباراتنا بلان، مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس، مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين، مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن. Let's add some more music.
1: التواضع هو أسمى صفات ممكن نحن بالفعل نختبره بحياتنا، وقديش حلو نكون متواضعين بحياتنا ودايما نشوف الأمور من ناحية التواضع. ولكن مش صعبة أبدا أن نفعلها مع أصدقائنا، نفعلها بحياتنا العملية وأيضا العائلية.
4: ثروات الأغاني الجديدة
5: To ME, just drop. Let it drop.
4: New music. Australia.
5: New music.
4: To ME, Australia.

هلا صرنا موجودين معكم على طول على شاشتكم. فيكن تنزلوا الاب على فيسبوك وعلى انستغرام Facebook 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au Facebook 2ME Australia.

0: الزعل دايما بين الأصدقاء، أو الزعل بالبيت، أو الزعل بمجتمعنا، يمكن أوقات بيتطور إلى حقد. خلينا ننزع كل من قلوبنا الحقد، لأنه الحقد ما بيجيب أي نتيجة، لا بل بيخدنا إلى طرق غير ظالمة وإلى طرق غير مفتوحة. أنا بدي أتمنى لكم دايما بقلوبكم المحبة، دايما بقلوبكم التسامح.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاووسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رؤيتو أمي أستراليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر. داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
9: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاما. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: الرابعة مساء بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار.
11: ريت تخوري.
10: في العناوين: إيران تسمح للمزيد من السفن بالمرور عبر مضيق هرمز. الهند والإمارات تتوصلان إلى اتفاقات ضخمة تتجاوز النفط. تطور قانوني بارز في ملف النزاع الأوكراني.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أعلن التلفزيون الإيراني عن سماح الحرس الثوري بعبور مزيد من السفن عبر مضيق هرمز شريطة الالتزام ببروتوكولات قانونية جديدة وضعتها طهران. وتأتي هذه الخطوة التي شملت عبور سفن صينية في ظل تمسك إيران بالتحكم في حركة المرور وتحصيل رسوم العبور رغم الضغوط الدولية والمطالب الأمريكية بضمان حرية الملاحة العالمية. لكن هذا لم يمنع إيران من احتجاز سفينة إماراتية ترفع العلم الأمريكي. في الأثناء وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم إلى الإمارات العربية المتحدة في مستهل جولة ستقوده أيضا إلى 4 دول في أوروبا وسط مخاوف بشأن الطاقة وسلاسل التوريد ناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. وأعلنت وزارة الخارجية الهندية أن الإمارات والهند توصلتا إلى 5 اتفاقيات استراتيجية في قطاعي النفط والغاز، إذ تعهدت أبو ظبي باستثمار مالي كبير في الهند دون الكشف عن التفاصيل. يحيي الفلسطينيون اليوم ذكرى 78 للنكبة في ظل ظروف هي الأصعب منذ عام 48. نستمع إلى مراسلتنا في رام الله شروق أسعد.
12: 78 عاما مرت على نكبة الفلسطينيين حين هجرت ودمرت العصابات الصهيونية حسب المؤسسات الحقوقية 500 قرية فلسطينية وارتكبت أكثر من 70 مجزرة. برأي الفلسطينيين النكبات متتالية يعيشونها يوميا، اجتياحات عسكرية، ألف حاجز وبوابة حديدية، تهجير 45 تجمعا بدويا، نزوح 45,000 فلسطيني من مخيمات شمال الضفة وتدميرها، بالإضافة للاعتقالات والتعذيب وهدم المنازل، وحالة من فقدان الأمل والتردي الاقتصادي وسط تنامي الاستيطان واعتداءات المستوطنين. الإبادة في غزة مستمرة أيضا، كذلك القوانين العنصرية. أما القدس فشهدت مساء الخميس مسيرة المستوطنين الكبرى التي جابت البلدة القديمة وأطلقت العبارات العنصرية والتأكيد بأن القدس موحدة كما قال المستوطنون تحت السيادة الإسرائيلية. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
10: لبنانيا، شنت إسرائيل غارات جديدة على جنوب لبنان استهدفت منطقة صور، وذلك تزامنا مع انطلاق اليوم الثاني لمفاوضات واشنطن التي وصفتها أمريكا بالإيجابية. ورغم سريان وقف إطلاق النار الذي ينتهي الأحد، تواصلت الهجمات مخلفة مئات الضحايا وأضرارا طالت المستشفيات في وقت يأمل فيه لبنان تمديد الهدنة ووقف العدوان وسط معارضة شديدة من حزب الله للمسار التفاوضي المباشر. أقر مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي بمشاركة أستراليا وكوستاريكا الإطار التنظيمي لما يعرف بالمحكمة الخاصة بجريمة العدوان على أوكرانيا، بعد أن أعلنت 34 دولة من مولدوفا عن اتفاق دولي لإنشاء محكمة خاصة للنظر في قضية العدوان على أوكرانيا. من بروكسل، حسين أسد.
13: أقر مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي بمشاركة أستراليا وكوستاريكا الإطار التنظيمي لما يعرف بالمحكمة الخاصة بجريمة العدوان على أوكرانيا. المحكمة الجديدة تهدف إلى سد ثغرة قانونية في القضاء الدولي تمنحها الصلاحية لمحاكمة كبار المسؤولين عن قرار الحرب، وهو اختصاص لا تملكه المحكمة الجنائية الدولية حاليا تجاه الدول غير الموقعة على نظام روما. الاتحاد الأوروبي أعلن عن تقديم دعم مالي بقيمة 10 ملايين يورو لدعم إطلاق المحكمة التي من المتوقع أن تلاحق بالدرجة الأولى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي. وبالتوازي مع الجانب القضائي تم التوقيع على اتفاقية لإنشاء لجنة مطالبات دولية لتقدير التعويضات المالية عن الأضرار الناجمة عن العمليات العسكرية. ويرى مراقبون أن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية تجاوز العقبات القانونية المتعلقة بالحصانات السيادية وضمان مثول المتهمين أمام القضاء في ظل الانقسام الدولي الراهن. حسين أسد، بروكسل، مونتي كارلو الدولية.
10: ومنها نتابع ما تبقى من أخبار إلى إسبانيا، حيث قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إن بلاده فخورة بالنجم الشاب لفريق برشلونة لامين جمال لرفعه العلم الفلسطيني أثناء احتفال فريقه بلقب الدوري المحلي لكرة القدم، وهي خطوة اعتبرتها إسرائيل تحريضا على الكراهية. أخيرا، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بقوة 6.3 ضرب شمال اليابان اليوم من دون أن يصدر أي تحذير من أمواج مد بحري تسونامي. بهذا الخبر نختم النشرة. بعد أقل من ساعة من الآن ستكونون على موعد مع المسائية، ساعة إخبارية كاملة تعدها وتقدمها إيمان لحموت.

عم تسأل بهالوقت شو بدك تعمل، او هيك راجع من شغلك ومش عارف شو بدك تعمل؟ بقول لك انت وعلى الطريق، ما عليك غير تحط 1638 AM واكيد تسمعنا على موجتنا، ودايما الموجة ما بتشوش ابدا ابدا ابدا. عرفتوا عن شو عم بحكي؟ اكيد عم بحكي عن راديو TME 1638 AM. من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معي.

0: limits.
1: I'm done following the rules.
0: No limits.
2: Okay.
0: Maximum music. MD music. No boundaries. No rules.
1: What the
0: 2ME. No limits.
2: ما في شيء مستحيل بالدنيا، كلنا منقول انه مستحيل يصير هالموضوع او مستحيل يصير هالامر او مستحيل نوصل الى هدفنا، ما في شيء مستحيل، دايما بالمثابرة والاستمرارية اكيد منوصل، ان شاء الله النجاح دايما يكون حليفكم بحياتكم العائلية والمهنية.
3: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة، قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
4: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: مثل ما بيقولوا ببعض الحروب اللي حصلت عنا وعم تحصل مؤخرا بكافة الدول العربية، عن جد شبح الإرهاب اللي عم يطاول بكافة أنحاء العالم. الإرهاب ما له دين، ما له لون، ما له طائفة. دايما منقول بدنا نصلي كرمال الرب يحل السلام بكافة أنحاء العالم، واليوم صرختنا موجهة إلى الرب حتى دايما بحنانه وبرحمته يشفق على عبيده.
5: ثروات الأغاني الجديدة. Two M E Australia.

0: biggest hits.
1: Hey. على راديو 2ME Australia. معكم جو أشقر.
0: From the biggest singers.
2: Marcio Zaytoven.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME

0: Music. موسيقى موسيقى موسيقى. إذا الغنية جديدة أو من العصر الذهبي فأنتوا أكيد عم تسمعوها على 2ME Australia.
1: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.

0: من موبايلك أكيد على 96530 تواصل معنا مباشرة على الهواء لهيك ناخد رأيك بآخر أخبارنا، وكمان يكون في مشاركة عظيمة منك. تعرف أنت شو دواك؟ دواك أنك تحط الراديو تي ام اي 1638 ام بها العجقة، وأكيد أكيد أكيد دايما دليل اسكندر معك.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أفيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: لحظة معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
9: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجانا وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضا. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
2: TME Australia News.
10: الرابعة مساء بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار.
11: ريتا خوري.
10: في العناوين: إيران تسمح للمزيد من السفن بالمرور عبر مضيق هرمز. الهند والإمارات تتوصلان إلى اتفاقات ضخمة تتجاوز النفط. تطور قانوني بارز في ملف النزاع الأوكراني.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أعلن التلفزيون الإيراني عن سماح الحرس الثوري بعبور مزيد من السفن عبر مضيق هرمز شريطة الالتزام ببروتوكولات قانونية جديدة وضعتها طهران. وتأتي هذه الخطوة التي شملت عبور سفن صينية في ظل تمسك إيران بالتحكم في حركة المرور وتحصيل رسوم العبور رغم الضغوط الدولية والمطالب الأمريكية بضمان حرية الملاحة العالمية. لكن هذا لم يمنع إيران من احتجاز سفينة إماراتية ترفع العلم الأمريكي. في الأثناء وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم إلى الإمارات العربية المتحدة في مستهل جولة ستقوده أيضا إلى 4 دول في أوروبا وسط مخاوف بشأن الطاقة وسلاسل التوريد ناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. وأعلنت وزارة الخارجية الهندية أن الإمارات والهند توصلتا إلى 5 اتفاقيات استراتيجية في قطاعي النفط والغاز، إذ تعهدت أبو ظبي باستثمار مالي كبير في الهند دون الكشف عن التفاصيل. يحيي الفلسطينيون اليوم الذكرى 78 للنكبة في ظل ظروف هي الأصعب منذ عام 48. نستمع إلى مراسلتنا في رام الله شروق أسعد.
12: 78 عاما مرت على نكبة الفلسطينيين حين هجرت ودمرت العصابات الصهيونية حسب المؤسسات الحقوقية 500 قرية فلسطينية وارتكبت أكثر من 70 مجزرة. برأي الفلسطينيين النكبات متتالية يعيشونها يوميا، اجتياحات عسكرية، ألف حاجز وبوابة حديدية، تهجير 45 تجمعا بدويا، نزوح 45,000 فلسطيني من مخيمات شمال الضفة وتدميرها بالإضافة للاعتقالات والتعذيب وهدم المنازل، وحالة من فقدان الأمل والتردي الاقتصادي وسط تنامي الاستيطان واعتداءات المستوطنين. الإبادة في غزة مستمرة أيضا، كذلك القوانين العنصرية. أما القدس فشهدت مساء الخميس مسيرة المستوطنين الكبرى التي جابت البلدة القديمة وأطلقت العبارات العنصرية والتأكيد بأن القدس موحدة كما قال المستوطنون تحت السيادة الإسرائيلية. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
10: لبنانيا، شنت إسرائيل غارات جديدة على جنوب لبنان استهدفت منطقة صور، وذلك تزامنا مع انطلاق اليوم الثاني لمفاوضات واشنطن التي وصفتها أمريكا بالإيجابية. ورغم سريان وقف إطلاق النار الذي ينتهي الأحد، تواصلت الهجمات مخلفة مئات الضحايا وأضرارا طالت المستشفيات في وقت يأمل فيه لبنان تمديد الهدنة ووقف العدوان وسط معارضة شديدة من حزب الله للمسار التفاوضي المباشر. أقر مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي بمشاركة أستراليا وكوستاريكا الإطار التنظيمي لما يعرف بالمحكمة الخاصة بجريمة العدوان على أوكرانيا، بعد أن أعلنت 34 دولة من مولدوفا عن اتفاق دولي لإنشاء محكمة خاصة للنظر في قضية العدوان على أوكرانيا. من بروكسل، حسين أسد.
13: أقر مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي بمشاركة أستراليا وكوستاريكا الإطار التنظيمي لما يعرف بالمحكمة الخاصة بجريمة العدوان على أوكرانيا. المحكمة الجديدة تهدف إلى سد ثغرة قانونية في القضاء الدولي تمنحها الصلاحية لمحاكمة كبار المسؤولين عن قرار الحرب، وهو اختصاص لا تملكه المحكمة الجنائية الدولية حاليا تجاه الدول غير الموقعة على نظام روما. الاتحاد الأوروبي أعلن عن تقديم دعم مالي بقيمة 10 ملايين يورو لدعم إطلاق المحكمة التي من المتوقع أن تلاحق بالدرجة الأولى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي. وبالتوازي مع الجانب القضائي تم التوقيع على اتفاقية لإنشاء لجنة مطالبات دولية لتقدير التعويضات المالية عن الأضرار الناجمة عن العمليات العسكرية. ويرى مراقبون أن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية تجاوز العقبات القانونية المتعلقة بالحصانات السيادية وضمان مثول المتهمين أمام القضاء في ظل الانقسام الدولي الراهن. حسين أسد، بروكسل، مونتي كارلو الدولية.
10: ومنها نتابع ما تبقى من أخبار إلى إسبانيا، حيث قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إن بلاده فخورة بالنجم الشاب لفريق برشلونة لامين جمال لرفعه العلم الفلسطيني أثناء احتفال فريقه بلقب الدوري المحلي لكرة القدم، وهي خطوة اعتبرتها إسرائيل تحريضا على الكراهية. أخيرا، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بقوة 6.3 ضرب شمال اليابان اليوم من دون أن يصدر أي تحذير من أمواج مد بحري تسونامي. بهذا الخبر نختم النشرة بعد أقل من ساعة من الآن. ستكونون على موعد مع المسائية، ساعة إخبارية كاملة تعدها وتقدمها إيمان لحموت.

صوتكم المفضل دائما عبر أثيرنا أثير الراديو تي ام اي 1638 AM، وأيضا فيكم تسمعونا عبر الإنترنت دائما على الويب سايت www.tme.com.au. لنوي فيكم بآخر أخبارنا، ودائما عبر راديو تي ام اي 1638 AM. دليدا اسكندر معيكي.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار توما الأكويني أور سين توماس أكوينس. اليوم رح أقرأ لكم قراءة صغيرة من فيلسوف الكنيسة مار توما الأكوين. المسيح هو الطريق والهدف، فإذا كنت تفتش عن ممر فأسلك المسيح الطريق، سر وراء الإنسان تصل إلى الله. أن يعرج الإنسان في الطريق أفضل من أن يعدو خارج الطريق. من يمشي خارج الطريق فما يركض ركض بطولة، بل يبتعد عن النهاية. سانت توماس أنجليك دكتور ما ذكر التاريخ شفاءات بواسطتك، ولكن موسوعة الكنيسة الفلسفية والليتورجية مبنية على أعمالك. حتى بإدارة الحكومات كنت المستشار الأول. مثلاً ملك قبرص سنة 1266 استعان فيك ليكتب الدستور، وعملت له الموسوعة الدستورية الكبيرة يلي معروفة باسم On the Government Rulers. مشان هيك نطلب منك تصلي لنا وتصلي للقيادات بالعالم حتى يحكموا بعدل. Saint Thomas of Aquinas, pray for us. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: greatest flashbacks of all time. 2ME.
1: 2ME. Maximum hits and more. Maximum music.
2: Maximum hits.
1: 2ME. Australia.
2: الوقت بيمر دايما ولازم نستفيد من وقتنا، نستفيد من حياتنا ومن ايامنا. حلو نعيش كل لحظة بلحظتها ودايما نطلع الى الامام، وكل شي بيضايقنا مثل ما بيقولوا على اللبناني نخلي ورانا. هو الحسد والغيرة موجود بطبيعة الحال أكيد عند كل شخص، يمكن ما عنده ثقة بحاله أو ما عنده حب المسؤولية، دايما بيطلع على غيره شو عم يعمل وكيف عم يعمل وبأي طريقة، وبيحب أنه عن جد يتشبه فيه. نحن يمكن منخدها من ناحية السلبية، ولكن اليوم خلينا ما نضايق، بالعكس أنه الحسد موجود أكيد، بس نخدها دايما من ناحية الإيجابية، أنه الثقة بالذات هي التي تعز النجاح.
3: صار وقت الأغاني الجديدة. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME.

0: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى 1610 دولار من التكاليف الأولية وحتى 460 دولاراً سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
2: Authorized by the Victorian Government, Melbourne. Play music. 2M2M2ME. Play life.

0: نزلت الاب تاعو للتو ام اي وعم بسمع ستيريو وبتجنن.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
2: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً، إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
3: جميل، شفاف، وصافي. هيدا صوت الموسيقى على 2ME.

0: الحب العائلي بينبع دايما من حب عظيم جدا، ومنشوف الأب والأم اللي بيضحوا بها العائلة ومنعتبرهم هن الركيزة الأساسية لعائلتنا، مثل المسبحة اللي منصلي فيها حبة وحبة لما بتكون إلى جانب بعض لتعطي مسبحة قوية جدا ومتينة جدا، وهيك العائلة بتكون مثلها.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاما. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كاميرا.
5: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
7: الرابعة مساء بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار.
8: ريتا خوري.
7: في العناوين، إيران تسمح للمزيد من السفن بالمرور عبر مضيق هرمز. الهند والإمارات تتوصلان إلى اتفاقات ضخمة تتجاوز النفط. تطور قانوني بارز في ملف النزاع الأوكراني.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أعلن التلفزيون الإيراني عن سماح الحرس الثوري بعبور مزيد من السفن عبر مضيق هرمز شريطة الالتزام ببروتوكولات قانونية جديدة وضعتها طهران. وتأتي هذه الخطوة التي شملت عبور سفن صينية في ظل تمسك إيران بالتحكم في حركة المرور وتحصيل رسوم العبور رغم الضغوط الدولية والمطالب الأمريكية بضمان حرية الملاحة العالمية. لكن هذا لم يمنع إيران من احتجاز سفينة إماراتية ترفع العلم الأمريكي. في الأثناء وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم إلى الإمارات العربية المتحدة في مستهل جولة ستقوده أيضا إلى 4 دول في أوروبا وسط مخاوف بشأن الطاقة وسلاسل التوريد الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. وأعلنت وزارة الخارجية الهندية أن الإمارات والهند توصلتا إلى 5 اتفاقيات استراتيجية في قطاعي النفط والغاز، إذ تعهدت أبو ظبي باستثمار مالي كبير في الهند دون الكشف عن التفاصيل. يحيي الفلسطينيون اليوم الذكرى 78 للنكبة في ظل ظروف هي الأصعب منذ عام 48. نستمع إلى مراسلتنا في رام الله شروق أسعد.
9: 78 عاما مرت على نكبة الفلسطينيين حين هجرت ودمرت العصابات الصهيونية حسب المؤسسات الحقوقية 500 قرية فلسطينية وارتكبت أكثر من 70 مجزرة. برأي الفلسطينيين النكبات متتالية يعيشونها يوميا، اجتياحات عسكرية، ألف حاجز وبوابة حديدية، تهجير 45 تجمعا بدويا، نزوح 45,000 فلسطيني من مخيمات شمال الضفة وتدميرها بالإضافة للاعتقالات والتعذيب وهدم المنازل، وحالة من فقدان الأمل والتردي الاقتصادي وسط تنامي الاستيطان واعتداءات المستوطنين. الإبادة في غزة مستمرة أيضا، كذلك القوانين العنصرية. أما القدس فشهدت مساء الخميس مسيرة المستوطنين الكبرى التي جابت البلدة القديمة وأطلقت العبارات العنصرية والتأكيد بأن القدس موحدة كما قال المستوطنون تحت السيادة الإسرائيلية. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
7: لبنانيا، شنت إسرائيل غارات جديدة على جنوب لبنان استهدفت منطقة صور، وذلك تزامنا مع انطلاق اليوم الثاني لمفاوضات واشنطن التي وصفتها أمريكا بالإيجابية. ورغم سريان وقف إطلاق النار الذي ينتهي الأحد، تواصلت الهجمات مخلفة مئات الضحايا وأضرارا طالت المستشفيات في وقت يأمل فيه لبنان تمديد الهدنة ووقف العدوان وسط معارضة شديدة من حزب الله للمسار التفاوضي المباشر. أقر مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي بمشاركة أستراليا وكوستاريكا الإطار التنظيمي لما يعرف بالمحكمة الخاصة بجريمة العدوان على أوكرانيا، بعد أن أعلنت 34 دولة من مولدوفا عن اتفاق دولي لإنشاء محكمة خاصة للنظر في قضية العدوان على أوكرانيا. من بروكسل، حسين أسد.
10: أقر مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي بمشاركة أستراليا وكوستاريكا الإطار التنظيمي لما يعرف بالمحكمة الخاصة بجريمة العدوان على أوكرانيا. المحكمة الجديدة تهدف إلى سد ثغرة قانونية في القضاء الدولي تمنحها الصلاحية لمحاكمة كبار المسؤولين عن قرار الحرب، وهو اختصاص لا تملكه المحكمة الجنائية الدولية حاليا تجاه الدول غير الموقعة على نظام روما. الاتحاد الأوروبي أعلن عن تقديم دعم مالي بقيمة 10 ملايين يورو لدعم إطلاق المحكمة التي من المتوقع أن تلاحق بالدرجة الأولى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي. وبالتوازي مع الجانب القضائي تم التوقيع على اتفاقية لإنشاء لجنة مطالبات دولية لتقدير التعويضات المالية عن الأضرار الناجمة عن العمليات العسكرية. ويرى مراقبون أن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية تجاوز العقبات القانونية المتعلقة بالحصانات السيادية وضمان مثول المتهمين أمام القضاء في ظل الانقسام الدولي الراهن. حسين أسد، بروكسل، مونتي كارلو الدولية.
7: ومنها نتابع ما تبقى من أخبار إلى إسبانيا، حيث قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إن بلاده فخورة بالنجم الشاب لفريق برشلونة لامين جمال لرفعه العلم الفلسطيني أثناء احتفال فريقه بلقب الدوري المحلي لكرة القدم، وهي خطوة اعتبرتها إسرائيل تحريضا على الكراهية. أخيرا، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بقوة 6.3 ضرب شمال اليابان اليوم من دون أن يصدر أي تحذير من أمواج مد بحري تسونامي. بهذا الخبر نختم النشرة. بعد أقل من ساعة من الآن ستكونون على موعد مع المسائية، ساعة إخبارية كاملة تعدها وتقدمها إيمان لحموت.

0: from the 2ME Archives.
1: Archives.
0: Archives.
1: Archives.
0: Archives.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
3: مع كل إشراءة شمس أكيد أمل جديد وحب جديد، مع كل غياب الشمس وهيك منشوف القمر بيطل، إنما شغلة واحدة ما بتختفي أبدا وبتضل 24 على 24 مواكبتكن بالنهار وبالليل. عن شو عم نحكي؟ أكيد عم نحكي عن راديو تي ام اي 1638 AM. ما تنسوا دايما على موجتنا، خلوكن معنا بأجمل الأغاني، وأكيد نحن دايما على تواصل معكن. حب المهنة مثل ما سبق وذكرنا بينبع أيضا من الثقة بالنفس ودايما بحب المسؤولية. حلو نقدم العمل كامل متكامل ومش ناقص، يمكن أوقات منقلل مروة حتى نقدم عمل كامل ومنقول يلا معليش رح يقطع وبدون ما يكون في أي مراقبة، ولكن لازم تعرفوا تقيموا دايما عملكن، وخاصة لما بيجي آخر النهار نقيم كمان نهارنا.
4: ثروات الأغاني الجديدة.
5: Two M E Australia.

0: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباذ بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
1: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: This is Seiya, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. We are celebrating at this hour the first American saint, Mother Cabrini. She is the patron saint of immigrants. مثل ما بتعرفوا، أمريكا وبعدين أستراليا هن قارات ضمت لإلها وفود من المهاجرين. مشان هيك رح نخصص برنامج قديس الساعة لكل مهاجر إجا على الأرض الأسترالية حتى ربنا يباركه ويبارك أستراليا. هاجرت للولايات المتحدة سنة 1889 وأسست مؤسسات بنيويورك سيتي لمساعدة الفقراء التليان. ماتت بعمر 67 سنة، ولكن كانت بهالوقت أسست 67 ميتم ومستشفى بكل ولايات أمريكا حتى وصلت للجزر الكاريب أو كاريبيان آيلاند. كانت مصابة بمرض كتير صعب بالرواية كرونيك اندوكاردايتس، وب22 كانون الأول سنة 1917 توفي. إذا بتحبوا تحضروا أفلام، بنصحكم تحضروا الموفي يلي اسمه ماتر كابريني، عملوه سنة 2024، وفي مشاهد دقيقة عن حياتها وعجائبها، وخاصة لمن شفيت شابين كانوا مصابين بجروحات وحروقات كتير عميقة وعجز الطب يشفيهم من هالجروحات. ظهرت عليهم ماتر كابريني وشفيتهم من الجروحات. ابتداء من سنة 2020 صاروا يحتفلوا بذكرى أعمالها كمرأة وقديسة نشرت السوشيال والبيينج لكل مواطن أمريكاني. فإذن ماذر كابريني، pray for us. قديسة الساعة، saint of the hour، معكم ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.

بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتك آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، أخبار أول بأول.

0: متابعينا معكم وبرفقتكم دائما عبر اثير راديو 2ME أستراليا. لكل اللي عم يسمعونا على الطرقات سوقوا كتير عمهلكم. بعرف دائما القياده هي كمان اخلاق, وقديش حلو نحن وعم نسوق ننتبه الى المخاطر ودائما نعبر على شخصيتنا وراء المقياد حتى بالفعل منوصل للبيت بيكون في عنا الراحه.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد, لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز, خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز, ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: لحظة معدودة, تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت, 9897-2222, خلف KFC.
7: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
8: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل, بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
9: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
10: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل, مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
11: هي 5 مساء بتوقيت باريس.
12: إيمان الحمود.
11: فترة المساء تأتيكم من مونتي كارلو الدولية, نستهلها بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها. رغم رفض ترامب للرد الإيراني, عراقتي يؤكد رغبة واشنطن في مواصلة التفاوض. مع اليوم الثاني من المباحثات, غارات إسرائيلية تستهدف سور في جنوب لبنان. في ذكرى النكبة, الخارجية الفلسطينية تدعو للاعتراف بها كجريمة تطهير عرقي. وزيلنسكي يندد بهجوم روسي عنيف على بلاده.
12: مونتي كارلو الدولية, نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم. ما هي إلا ساعات على مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين متجها إلى واشنطن, حتى كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن رغبة أمريكية في مواصلة المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. يأتي ذلك رغم إعلان ترامب من على طائرته الرئاسية رفضه القاطع لرد طهران على المقترح الأمريكي. من طهران علي منتظري.
13: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس أراغشي في تعليقه على زيارة الرئيس الأمريكي للصين أن إيران لا تهتم بالمفاوضات إلا إذا كان الطرف الآخر جادا وكانت المفاوضات حقيقية، وأضاف لا نثق بالأمريكيين إطلاقا. وشدد أراغشي على سيادة إيران وسيطرتها على مضيق هرمز، مؤكدا أن كل شيء سيعود إلى طبيعته فور توقف الاعتداءات الأمريكية، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للضمان العبور الآمن للجميع. في المقابل ترى وسائل الإعلام الإيرانية أن موقف الصين من إيران واضح وثابت ولم يطرأ عليه أي تغيير، وأن بكين ترفض بالكامل أي حوار بشأن إيران يقوم على الشروط الأمريكية، معتبرة أن كل من انتشر خلاف ذلك لا أساس له من الصحة. وبحسب هذه القراءة الإيرانية فإن التسريعات الأمريكية المتعلقة بالملف النووي الإيراني وبالحديث عن تفاهم مع بكين لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا من دون دفع رسوم عبور ليست سوى محاولات دعائية، كما تؤكد بكين وفق الإعلام الإيراني ضرورة احترام حقوق إيران باعتبارها دولة مطلة على مضيق هرمز. علي منتظر تهران منتقل دولية.
11: عراقشي أكد أيضا انفتاح بلاده على أي دور صيني للوساطة في ملف المفاوضات لوقف الحرب، فما الذي تمخض عن قمة ترامب وشي بشأن الملف الإيراني؟ دكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث في الدوحة يجيب على سؤال وهبة خدش.
14: أعتقد أن ما جرى هو استمرار لعملية إدارة الخلافات بين العملاقين اللذين يتنافسان بشدة الآن على قضايا التكنولوجيا والتجارة في العالم. ترامب حاول مراعاة حساسية الصينيين اتجاه مسألة تايوان عندما رفض أن يوافق على عقد صفقات أسلحة لتايوان قبل أن يسافر إلى الصين، لأنه يعرف أن مثل ذلك كان يمكن أن يفجر القمة التي أرادها بشدة مع شي جين بينغ. وتجنب كذلك إذا لاحظنا بيان الذي صدر عن البيت الأبيض لم يشر أبدا إلى موضوع تايوان، هذا دليل على أنه البيت الأبيض كان مستمر في مراعاة الحساسية الصينية. بالمقابل أنا بتقديري الصينيين أبدوا شيء من التعاون مع ترامب فيما يتعلق بموضوع إيران، سواء يعني برفضهم أن تمتلك إيران سلاحا نوويا. أنا بعتقد هذا تأكيد لموقف صيني قديم أصلا هذه نقطة، والصين بالتأكيد تريد فتح مضيق هرمز لأن إغلاق المضيق يؤذيها بشدة لجهة إمدادات النفط التي تحصل عليها من الخليج. القمة أفادت إلى حد ما مددت هذه الهدنة التي كان أعلنها ترامب العام الماضي بعد أن كادت حرب تجارية يعني شنيعة تشتعل بين البلدين.
11: استمعتم إلى الدكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة. وزارة الجيوش الفرنسية أعلنت وصول حاملة الطائرات شارل ديغول والسفن المواكبة لها إلى الموقع الذي ستتمركز فيه في بحر العرب، استعدادا لإمكانية إطلاق مهمة محايدة تهدف لإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز. في الأثناء يبدو بأن بحرية الحرس الثوري باتت تسمح لمزيد من السفن بالمرور عبر المضيق بموجب بروتوكولات قانونية وضعتها إيران في وقت سابق، إلا أن الإمارات العربية المتحدة قررت تسريع بناء خط أنابيب للنفط يربط بين أبوظبي وميناء الفجيرة ويتيح لها الالتفاف في التصدير على مضيق هرمز. تفاصيل أكثر معك وهبة خدش.
15: تسريع بناء خط أنابيب غرب شرق واحد الجديد الإماراتي سيضاعف السعة التصديرية لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك عبر ميناء الفجيرة، ومن المتوقع أن يشغل العام المقبل، ويعزز المشروع القدرات الإماراتية في تصدير النفط الخام بكفاءة ومرونة على أساس التنويع اللوجستي لمسارات التصدير وفقا للمصادر الرسمية، وهذا بما يتأقلم مع المتغيرات الإقليمية والدولية في أسواق الطاقة. وتبرز أهمية في ظل تداعيات الحرب التي شنت أمريكيا وإسرائيليا ضد إيران في كونه يتيح الالتفاف على التصدير عبر مضيق هرمز المغلق انتقائيا من إيران منذ بدء الصراع، وذلك من خلال التصدير عبر ميناء الفجيرة كمسار بديل وآمن لضمان استقرار الأسواق الدولية. وكانت المنشآت النفطية في هذه الإمارة قد تعرضت لعدة هجمات إيرانية خلال حرب الشرق الأوسط. وتسعى الإمارات التي تملك خط أنابيب يربط حاليا ما بين حقل إنتاج حبشان في أبوظبي وميناء الفجيرة المطل على خليج عمان إلى رفع طاقتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول العام المقبل.
11: رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي دعا إلى الحفاظ على مضيق هرمز حرا ومفتوحا وآمنا، وذلك خلال زيارة إلى الإمارات في مستهل جولة تشمل 5 دول. خلال هذه الزيارة أعلنت الإمارات حزمة استثمارات جديدة في الهند بإجمالي 5 مليارات دولار تشمل الطاقة، الدفاع، الخدمات المالية، البنية التحتية والذكاء الاصطناعي.
12: مونتي كارلو الدولية في بيروت 103.3 FM.
11: تواصلون الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية وهذه نشرة المساء. متحدث باسم الأمم المتحدة اعتبر اليوم بأن المفاوضات الجارية حاليا في واشنطن بين لبنان وإسرائيل توفر فرصة حاسمة لوقف الحرب. وقبيل انطلاق اليوم الثاني من تلك المباحثات أعلن الجيش الإسرائيلي شن ضربات على أهداف تابعة لحزب الله في صور جنوب لبنان بعد ساعات من توجيهه إنذار إخلاء للسكان في تلك المنطقة. تفاصيل أكثر عن المشهد الأمني من جنوب لبنان مع كي فالنتينا سمعان.
16: فيما تتواصل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في واشنطن، تستمر الغارات الإسرائيلية على الجنوب وتتركز في بلدات صور، صيدا والنبطية، وذلك بعد توجيه إنذارات لسكان 10 بلدات في هذه الأقضية. أبرز الغارات كانت على مبنى النجدة الشعبية بالقرب من مستشفى حيرام في صور، أوقعت 9 جرحى بينهم ممرضان، كما استهدفت غارة سيارة في النبطية فأوقعت قتيلين وجريح، وأخرى استهدفت دراجة نارية في المجادل، كما جرح شخص في غارة على كفر رمان. إلى ذلك طال القصف المدفعي بلدات عدة في بنت جبيل، صور والنبطية، بينما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في الخيام وأطلق رشاشاته الثقيلة باتجاه وادي الحجير، فرون والغندورية. حزب الله كان واضحا بأنه لن يعود إلى ما قبل 2 آذار، لذلك فهو يرد على هذه الخروقات مستهدفا تحركات القوات الإسرائيلية وتقدمها في بلدات المنطقة العازلة بالمحلقات الانقضاضية، القذائف المدفعية وتفجير العبوات الناسفة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
11: الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان، ما يرفع إلى 20 حصيلة عناصره الذين لقوا مصرعهم منذ بدء حربه مع حزب الله. جنود إسرائيليون أردوا بالرصاص فتى فلسطينيا في قرية تقع شمال الضفة الغربية. الجيش الإسرائيلي قال إن الفتى كان يرشق سيارات إسرائيلية بالحجارة على إحدى الطرقات هناك. هذا الحادث يأتي بالتزامن مع ذكرى النكبة والتي دعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى الاعتراف بها كجريمة تطهير عرقي ارتكبتها إسرائيل، وأكدت بأن النكبة لا تزال مستمرة حتى اليوم. من رام الله، شرق أسعد.
17: 78 عاما مرت على نكبة الفلسطينيين حين هجرت ودمرت العصابات الصهيونية حسب المؤسسات الحقوقية 500 قرية فلسطينية وارتكبت أكثر من 70 مجزرة. برأي الفلسطينيين النكبات متتالية يعيشونها يوميا، اجتياحات عسكرية، ألف حاجز وبوابة حديدية، تهجير 45 تجمعا بدويا، نزوح 45 ألف فلسطيني من مخيمات شمال الضفة وتدميرها، بالإضافة للاعتقالات والتعذيب وهدم المنازل، وحالة من فقدان الأمل والتردي الاقتصادي وسط تنامي الاستيطان واعتداءات المستوطنين. الإبادة في غزة مستمرة أيضا، كذلك القوانين العنصرية. أما القدس فشهدت مساء الخميس مسيرة المستوطنين الكبرى التي جابت البلدة القديمة وأطلقت العبارات العنصرية والتأكيد بأن القدس موحدة كما قال المستوطنون تحت السيادة الإسرائيلية. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
11: رئيس الوزراء الإسباني بيترو سانشيز قال إن مقاطعة بلاده مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة تضع بلاده إذا تضع إسبانيا على الجانب الصحيح من التاريخ على حد تعبيره. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. أسفر هجوم أوكراني بالطائرات المسيرة عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في مدينة ريازان جنوب شرق موسكو، وفق حصيلة جديدة أعلنها الحاكم المحلي هناك. جاء ذلك فيما ندد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بما وصفه الإرهاب الوحشي الروسي بعد مقتل 24 شخصا على الأقل بينهم 3 أطفال في ضربات شنتها روسيا على كييف، تعتبر من من بين الأعنف منذ بدء هذه الحرب. وبالتوازي أعلنت مجموعة كبيرة من الدول منضوية تحت مظلة مجلس أوروبا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكوستاريكا عن الرغبة في الانضمام إلى المحكمة المستقبلية الخاصة بأوكرانيا. من بروكسل حسين أسد.
18: المحكمة الجديدة تهدف إلى سد ثغرة قانونية في القضاء الدولي تمنحها الصلاحية لمحاكمة كبار المسؤولين عن قرار الحرب، وهو اختصاص لا تملكه المحكمة الجنائية الدولية حاليا تجاه الدول غير الموقعة على نظام روما. الاتحاد الأوروبي أعلن عن تقديم دعم مالي بقيمة 10 ملايين يورو لدعم إطلاق المحكمة، التي من المتوقع أن تلاحق بالدرجة الأولى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي. وبالتوازي مع الجانب القضائي تم التوقيع على اتفاقية لإنشاء لجنة مطالبات دولية لتقدير التعويضات المالية عن الأضرار الناجمة عن العمليات العسكرية. ويرى مراقبون أن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية تجاوز العقبات القانونية المتعلقة بالحصانات السيادية وضمان مثول المتهمين أمام القضاء في ظل الانقسام الدولي الراهن. حسين أسد، بروكسل، مونتي كارلو الدولية.
11: كييف وموسكو تبادلتا نحو 200 أسير حرب من كل جانب على ما أفاد الطرفان المتحاربان، وذلك بعد أسبوع واحد من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق يتعلق بعملية تبادل جديدة.
12: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل مدينة كان.
11: ندد المخرج الإيراني الحائز جائزة الأوسكار أصغر فرهادي بقتل المدنيين في الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على بلاده، وما وصفها بالمجزرة بحق المحتجين على سلطات الجمهورية الإسلامية مطلع هذا العام. فرهادي أدلى بهذه التصريحات عند وصوله إلى فرنسا لحضور مهرجان كان السينمائي. وإلى المهرجان حيث عرضت 4 أفلام حتى الآن في المسابقة الرسمية خلال هذه الدورة، واتسمت جميعها بمواضيع مختلفة، لكن الفيلم الذي برز بين إنها هو الفيلم البولندي. عودة إلى هذا الفيلم معك ميشا خليلة.
19: فيلم فاذرلاند أو الوطن للمخرج البولندي بافل بافليكوفسكي هو الذي لفت الأنظار في عروض اليومين الأولين من المهرجان بأسلوب جمالي عودنا عليه المخرج، الذي يعتبر من السينمائيين القلائل الذين ما زالوا يصورون بتقنية الأبيض والأسود. الفيلم يسرد عودة الأديب الألماني توماس مان إلى وطنه بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية مع ابنته إريكا. السردية البصرية قريبة إلى التصوير الفوتوغرافي، صقلها المخرج في إطار مربع يقلص المسافة بين المشاهد وبين الشخصيات ويدخله إلى خصوصية اللحظة المعاشة. هذا العمل يجمع بين البساطة البصرية وعمق الحبكة الدرامية وعدم تكلف النظرة الإخراجية، مما يجعل منه تحفة سينمائية لافتة في المسابقة الرسمية. أما عروض هذا المساء فتستمر بفيلم سودا المنتظر للمخرج الياباني ريوسوكي هاماغوتشي باللغة الفرنسية وبطاقم فرنسي. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
11: بهذا نأتي إلى نهاية النشرة. كان في أبرز العناوين: عراقي يؤكد رغبة واشنطن في مواصلة التفاوض، غارات إسرائيلية تستهدف سور في جنوب لبنان مع اليوم الثاني من المباحثات، ووزارة الخارجية الفلسطينية تدعو للاعتراف بذكرى النكبة جريمة تطهير عرقي. شكرا جزيلا لكم.
12: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com

تمام السابعة بتوقيت غرينتش. الأخبار من بي بي سي نيوز عربي في لندن، هذه هي العناوين. واشنطن تعلن عن اتفاق بين إسرائيل ولبنان على تمديد وقف إطلاق النار لخمسة وأربعين يوما لتهيئة الأجواء لإحراز مزيد من التقدم في المفاوضات بين الطرفين. الرئيس الصيني يقبل دعوة نظيره الأمريكي لزيارة الولايات المتحدة في الخريف المقبل، وترامب يستبعد نشوب الصراع بين واشنطن وبكين حول تايوان. عباس عراقجي يقول إن إيران تلقت رسائل من الأمريكيين تفيد باستعداد واشنطن لاستئناف المحادثات. 36 دولة بالإضافة للاتحاد الأوروبي يوافقون على إقامة محكمة خاصة بأوكرانيا.

0: مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية قبل قليل أن إسرائيل ولبنان اتفقا على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما بهدف تهيئة الأجواء لإحراز مزيد من التقدم في المفاوضات الجارية بين الطرفين. وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان صادر عنها أن جولة أخرى من المحادثات يرتقب أن تعقد في واشنطن في 2 و3 من شهر يونيو حزيران القادم، كما أن هناك محافظات أخرى ستعقد بشأن المسار الأمني في البنتاغون في 29 من الشهر الجاري بمشاركة وفود عسكرية من لبنان وإسرائيل. من واشنطن ينضم إلينا مراسل بي بي سي في الولايات المتحدة زميل رافد جبوري. رافد، ماذا في تفاصيل بيان الخارجية؟ أن يصدر بيان عن الخارجية لابد أن هناك شيئا يستحق ذلك.
1: بالتأكيد، يعني هذه النتائج التي أنت تحدثت عن أبرز ملامحها العامة نور الدين، يعني تمديد وقف إطلاق النار، برغم أنه وقف إطلاق النار يخرق كل يوم، يعني يخرق حتى في هذه الساعات التي نتحدث فيها، لكن أن يمدد ويمدد ل45 يوما، هذه مدة طويلة. وأيضا أن الآن يعني تذهب الأمور باتجاه تفاصيل، لأنه مسارين، مسار سياسي ومسار عسكري، خصوصا المسار العسكري نقطة مهمة، أنه بدأت عملية مناقشة التفاصيل بين الجيشين. يعني في هذه المحادثات، هذه الجولة الثالثة للتذكير من المحادثات، يعني إسرائيل كانت قد أوضحت بأنها ترسل مندوبين من مجلس الأمن القومي، من الجيش الإسرائيلي. لبنان كان أكثر تحفظا لأسباب معروفة، هناك انقسام في لبنان، حزب الله اللبناني هو الطرف المحارب وليست الحكومة اللبنانية ولا الجيش اللبناني، فيعني موقف الحكومة اللبنانية معروفة يعني درجة صعوبته وتعقيداته. لكن الآن أن تفرز الأمور مسار سياسي يستمر على يعني على قاعدة تمديد وقف إطلاق النار لشهر ونصف، وأيضا مسار عسكري بالتالي تفصيلي الحديث فيه عن التفاصيل، وحديث أمريكا أيضا عن أنها تريد لهذه المفاوضات أن تصل إلى اتفاق على أساس اعتراف كلا الطرفين بسيادة بعضهما البعض وب
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكن وحماية مصلحتكن وتطوير أعمالكن، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
3: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً، إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.

0: العناوين. عون يتصل بالوفد اللبناني، محاولات لتثبيت وقف النار، رميش تحت الحصار، رسالة حماس لنصر الله يوم الهجوم. وفي لبانوراما أيضا نشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: بدأ غداء الوفود المفاوضة في واشنطن بعد جلسة مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، وبين الجولتين اتصال رئيس الجمهورية جوزيف عون بالوفد اللبناني الذي حاول نقل النقاش من مطلب نزع السلاح بصيغته المباشرة إلى مسار تدريجي عنوانه تثبيت وقف النار وتوسيع انتشار الجيش وإعادة تفعيل الرقابة الدولية وفتح باب الإعمار. سياسيون أمريكيون رأوا أن الهيمنة الإسرائيلية ستستمر لشك إسرائيل بقدرة الدولة اللبنانية وقواتها على ضبط الجنوب أمنيا، في وقت تحاول فيه فرنسا وواشنطن تثبيت وقف النار ورسم خطوط عريضة لمستقبل جنوب لبنان. وفق هذه المؤشرات رأت إرمينيوز أن هذا المسار سيعيق أي تقدم في المفاوضات، ما يمنح إسرائيل هامش حرية وحركة أوسع داخل الأراضي اللبنانية في إطار الوضع الأمني القائم.
1: إرمينيوز قالت إن الإدارة الأمريكية تدفع نحو ترتيب يربط التهدئة بدور الجيش اللبناني وبمستقبل سلاح حزب الله في الجنوب، ونقلت عن مصادر دبلوماسية لبنانية متابعة لإجراء المحادثات بأن واشنطن تتعامل مع الجولة الحالية كاختبار سياسي أوسع لما تسميه داخل النقاشات المغلقة المعادلة اللبنانية الجديدة، وتقوم هذه المعادلة على ربط وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار بمسار لبناني واضح لحصر السلاح بيد الدولة وتوسيع انتشار الجيش اللبناني في الجنوب. وتؤكد المصادر لإرمينيوز أن الوفد الأمريكي يسعى إلى نقل التفاوض من متابعة الخروقات اليومية إلى إطار أمني متدرج يمنح إسرائيل ضمانات عملية ويمنح لبنان صيغة يستطيع الدفاع عنها داخليا تحت عنوان تعزيز سلطة الدولة. وتقاطعت هذه الأجواء مع ما نشرته الصحافة الأمريكية والإسرائيلية عن اقتراب انتهاء مفاعيل التهدئة يوم الأحد واستمرار القتال رغم المسار التفاوضي وتمسك إسرائيل بإدخال نزع سلاح حزب الله في قلب المحادثات.
0: السفير الإسرائيلي في واشنطن اعتبر أن اللعبة انتهت وأن إسرائيل لن تسمح لحزب الله بإعادة ترميم ترساناته وأن لا تفاوض على سلام من دون إنهاء وجود حزب الله. هيئة البث الإسرائيلية أعلنت أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أعدت خطة لتفكيك حزب الله. ماذا في رسالة واشنطن؟
2: رسالة واشنطن:
3: المفاوضات في واشنطن والحدث في زوتر الشرقية، حيث عملت إسرائيل على استخدام الميدان شمال الليطاني للضغط سياسيا على الوفد اللبناني رغم الخبز والملح، حيث تناول الوفدان طعام الغداء على مائدة الخارجية الأمريكية. الجلسات الثلاث تناولت الملفات السياسية والدبلوماسية والأمنية لتداخلها، ويوم الجمعة سيكون مخصصا لمراجعة النتائج والخروج بإعلان نيات ينص بشكل أساسي على تمديد وقف إطلاق النار الذي ينتهي اليوم. في الجلسة الأولى الصباحية عرض كل فريق مشروعه. لبنان تمسك بوقف إطلاق النار بندا أول، والوفد الإسرائيلي رد بأن وقف النار ثابت بين دولة إسرائيل ودولة لبنان، وبأن الحرب هي مع حزب الله ونيابة عن الدولة اللبنانية التي اتخذت قرارات مهمة لكنها فشلت في تنفيذها. واستفاد الإسرائيلي من هذه النقطة ليوسع نظريته ويعلن استعداده لمسار سياسي أوسع مع لبنان شرط قيام حكومة قادرة وجيش لبناني قوي يعملان معا على تفكيك حزب الله. بل ذهب الوفد الإسرائيلي إلى ما هو أبعد، عارضا خدماته والاستفادة من تنظيف جنوب الليطاني بعد الاجتياح الإسرائيلي الأخير. الجانب الأمريكي ليس بوارد الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية، فما حصل قد حصل وسيكون احتلال إلى أن ينجح لبنان بنزع سلاح حزب الله أو أن يسلم الحزب سلاحه طوعا بطلب إيراني، وإلى أن يحصل ذلك ستبقى إسرائيل عاملة على خطين: مسار أمني ومعاهدة سلام. بعد انتهاء المفاوضات الجمعة ينتظر صدور بيان نيات يقر تمديد وقف النار وتثبيته من خلال لجان أمنية وتفعيل مهام الميكانيزم ولحظ دور فاعل للجيش اللبناني، كما والعمل على ترسيم الحدود والتأسيس لعلاقات مستقرة بين البلدين. إذن خلاصة اليوم الأول: لا انسحاب إسرائيليا ولا تنازل عن مكتسبات حرية الحركة، بل تعهد بضمانة أمريكية بالانسحاب الشامل بعد تحييد حزب الله ونزع سلاحه وترتيب واقع أمني جديد على الحدود.
0: وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير كشف عن خطة للاستيطان في لبنان وقال: لدينا أيضا خطط لتشجيع هجرة سكان غزة والضفة الغربية، يجب محو خطوط مناطق A, B و C، فالأرض كلها لنا. ميدانيا، انذار إسرائيلي عاجل لسكان عين بعال والخرايب والزراري وعرب صليم وعرب الجل، قضاء صيدا وغارات متتالية على كفر تبنيت وجبتشيت وحاروف وطير فلسي والحوش والشعيتية وكفر رمان والعباسية وشبريحة وشحور وفرون ومجدل سلم والقصيبة. الجيش الإسرائيلي قال إنه قتل 60 مسلحا الأسبوع الماضي، واستهدفت مدفعيته بلدات لحنية والليلة والعامرية في قضاء صور وكونين وبرعشيت وبيت يحون في قضاء بنت جبيل. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت سقوط 2951 ضحية و 8988 جريحا منذ بدء الحرب الأخيرة. هيئة البث الإسرائيلية كشفت عن أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أعدت خطة لتفكيك حزب الله. أما وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس فقال: إننا مستمرون بالعمل بقوة في لبنان ضد كل تهديد حتى تحقيق أهداف الحرب. وفي ساحة كنيسة التجلي في رميش وقفة احتجاجية، والأب نجيب العميل يناشد المعنيين بالتحرك لعدم إمكانية نقل 5 حالات مرضية صعبة إلى بيروت.
4: نحن برميش مسكر علينا من كل الجهات، عندنا حالات مرضية كتير صعبة، بدنا مستشفى هلأ قبل 3 ساعات، لأنه إذا ما راحت على المستشفى عنا حالتين ثلاثة، يعني هاو العواد بسندكن. هيك ما كنت موطونة على رواق، نحن عم ناشد بلنا طريق آمن نأخذ على المستشفى. الصليب الأحمر ما عم يقدر يمشي لأنه ما عم يسمحوا له. مين مش عم يسمح ما بنعرف، يمكن سلمنا اسمه ربنا مش عم يسمح، بدنا نبقى هيك عايشين ما بنعرف.
5: Andrew Kalukas with the latest. Australia's special envoy to combat Islamophobia says the federal government is taking too long to respond to his landmark report into anti-Muslim hatred. The report handed to the government last year found Islamophobic incidents have sharply increased since the October 7 attacks in Israel in 2023. In a statement, the Multicultural Affairs Minister, Anne Ali, says the Albanese government is focused on combating Islamophobia with a response to be provided soon. Home Affairs Minister Tony Burke says neo-Nazi groups will not be able to avoid Australia's hate laws simply by changing their names. The White Australia group has officially been banned. The group was previously known as the National Socialist Network and the European Australian Movement. US President Donald Trump has refused to comment about a potential war between China and the United States over Taiwan. Speaking to journalists on his return flight from a state visit to Beijing, he said he listened to President Xi Jinping about Beijing's opposition to Taiwanese independence, but stressed he hadn't expressed an opinion. Mr. Trump played down any talk of a conflict between the two superpowers over Taiwan.

0: أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد، تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
2: Enjoy the new music first, fresh and clean. From the original 2ME.

0: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
1: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
2: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطعنة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطنف. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
3: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة، قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على.
5: UME Australia News.
6: ABC News.
7: Andrew Kaloupis with the latest. Australia's special envoy to combat Islamophobia says the federal government is taking too long to respond to his landmark report into anti-Muslim hatred. The report handed to the government last year found Islamophobic incidents have sharply increased since the October 7 attacks in Israel in 2023. In a statement, the Multicultural Affairs Minister, Anne Ali, says the Albanese government is focused on combating Islamophobia with a response to be provided soon. Home Affairs Minister Tony Burke says neo-Nazi groups will not be able to avoid Australia's hate laws simply by changing their names. The White Australia group has officially been banned. The group was previously known as the National Socialist Network and the European Australian Movement. US President Donald Trump has refused to comment about a potential war between China and the United States over Taiwan. Speaking to journalists on his return flight from a state visit to Beijing, he said he listened to President Xi Jinping about Beijing's opposition to Taiwanese independence, but stressed he hadn't expressed an opinion. Mr. Trump played down any talk of a conflict between the two superpowers over Taiwan. Five Italian nationals have died during a scuba diving accident in the Maldives. Italy's foreign minister says the group was exploring a series of underwater caves at a depth of around 50 metres in Vavu Atoll. Four of the divers were affiliated with the University of Genoa, including a professor and her daughter. ABC News.

0: مساء الخير في العناوين. المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في يومها الثاني. إسرائيل مستمرون بالعمل بقوة في لبنان. وفي النشرة، القمة الأمريكية الصينية، ماذا في المعطيات؟
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع نيكول الحجل ويزبك وهبي.
2: مساء الخير. الاستقرار الاستراتيجي البناء هو المصطلح الذي أطلقه الرئيس الصيني في خلاصة للقمة مع نظيره الأمريكي، وجاء هذا المصطلح كبديل من مصطلح سابق اسمه المنافسة الاستراتيجية الذي أطلقه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ولم يحظى برضا الصين. في تفسير المصطلحات، فأن المصطلح الجديد يؤشر إلى أن الإيجابية تتفوق على السلبية في نتائج قمة بكين. ومن المؤشرات أن الرئيس الصيني سيرد الزيارة لترامب فيزور الولايات المتحدة الأمريكية في أيلول المقبل، أي قبل وقت قصير من الانتخابات النصفية في أمريكا. وحتى ذلك التاريخ، ماذا سيكون عليه مصير الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية؟ هل تكون انتهت؟ ووفق أي أسس؟ الرئيس ترامب على متن الطائرة الرئاسية في طريق العودة إلى واشنطن أعلن أن صبره تجاه إيران بدأ ينفد، وأنه اتفق مع الرئيس الصيني على أنه لا يمكن السماح للجمهورية الإسلامية بامتلاك سلاح نووي، وأن عليها إعادة فتح مضيق هرمز. ماذا طلبت الصين في المقابل؟ قال ترامب إن الرئيس الصيني أبلغه بمعارضته لاستقلال تايوان. فهل تكون الصفقة أن تتخلى واشنطن عن دعم تايوان في مقابل أن تتخلى بكين عن دعم إيران؟ في لقاء الجبارين، إما حافة الحرب وإما صفقة قد تظهر ملامحها تباعا. المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في يومها الثاني. في اليوم الأول صرح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية بأن اليوم الأول من هذه الجولة الثالثة من المحادثات الخميس كان مثمرا، ولكن ماذا حمل اليوم الثاني؟

0: مباشرة إلى واشنطن، حيث تابع الزميلان توني مراد وهبة نصر مديرة مكتب قناة الشرق هناك مجريات اليوم الثاني والأخير من جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. نبدأ معك توني، يعني ماذا حمل هذا اليوم من معطيات بشأن شكل الجلسة وماذا طرح خلالها من مسائل؟
1: نيكول، يعني دعيني ابدا بالقول ان الجلسه الاولى والجلسه الثانيه يعني المفاوضات بين لبنان واسرائيل انتهت منذ نصف ساعه تقريبا، والان هناك غداء عمل للمشاركه في هذه المفاوضات. اود الاشاره هنا نيكول ان الملفات المطروحه اليوم على اليوم الثاني من المفاوضات بين لبنان واسرائيل هي ملفات امنيه. ابرز هذه الملفات هي نزع سلاح حزب الله وكيفيه نزع سلاح حزب الله، وايضا ملف اليه مراقبه الاطفال وخط النار، يعني مدى تفعيل هذه الاليه. نحن نعلم ان هذه الاليه هي غير فعاله الان. ايضا هذا الموضوع هو على طاوله المفاوضات او طاوله اليوم الثاني من المفاوضات بين لبنان الصعيد، بالإضافة إلى ملفات. كان هناك تصريح أو معلومات يعني عن الجانب الأمريكي، كانت هناك معلومات مهمة صدرت عن الجانب الأمريكي، هو أن بحسب مسؤول في الخارجية الأمريكية أكد أن المفاوضات اليوم هي إيجابية بل فاقت التوقعات، يعني ممكن القول يعني الأجواء إيجابية بحسب الجانب الأمريكي. أيضا يعني الزميلة هبة نصر، يعني مديرة مكتب قناة الشرق، كانت تتابع اليوم آخر المعطيات والمستجدات في مخص المفاوضات بين لبنان واسرائيل. يعني هبه، ما نتوقع اليوم في نهايه هذه او اليوم الثاني من المفاوضات بين لبنان واسرائيل؟
2: يعني ما نتوقعه طول اليوم هو اعلان النوايا الذي يريد الامريكيون الخروج به من يوني. اعلان النوايا علينا ان ننتظر لنعرف ما اذا كان هذا الاعلان ملزما قانونيا، كيف سيكون التعامل مع شبه الدولتين، ما الذي يريده الامريكيون، هل يريدون مثلا توقيع لشخصيات الصف الاول في الدولتين، نتحدث على مستوى رئاسات، ما المطلوب؟ حسب المعلومات المتوفرة حتى هذه اللحظة بأنه فقط إعلان نوايا، يعني إعلان، لكن مجددا علينا أن ننتظر لنرى ما الذي يمكن أن يعني يعكسه هذا الإعلان، ملزم قانونيا ولا غير ملزم قانونيا، ماذا عن وقت إطلاق النار، هل سيبقى بالسلطات التي كانت عليه أو لا، ماذا تحدث أنت عن الآلية، ماذا بعد اليونيفرسال في هذه المسألة، كيف ستتم متابعتها مع دول قد تكون معنية في هذا الملف؟ هذا أمر جدا مهم سأكشفه الساعات المقبلة أو معش، يعني بعد عنا ساعتين تقريبا لننتهي اليومين.
1: يعني الساعة 3 مبدئيا بتوقيت واشنطن تنتهي، يعني تنتهي الجولة الثانية من
2: ذلك. لكن فقط أردت أن أشير إلى نقطة أساسية، جو إيجابي أو غير جو إيجابي، ما يقوله الأمريكيون إنها مفاوضة ثانية، يعني في هناك بعض النقاط تحتاج أخذ ورد واتصالات مع الدول المعنية، مثل الوفد اللبناني يتواصل مع الدولة اللبنانية لتأكيد، يعني كل كلمة هنا تختلف، نحن نعلم أن كل كلمة لها تبعاتها، وبالتالي يمكن القول إذا كنا سنصفها بدقة بأنها حسب ما قال لي أحد المسؤولين مفاوضات جذرية، يعني مفاوضات يجري التفاوض على كل شيء، ولذلك تأخذ الكثير من الوقت. بالأمس تعرف توني يعني استغرقت كامل النهار الذي كان مخصصا لها حتى الساعة 5:17 دقيقة، وبالتالي علينا أن ننتظر لنرى ما الذي يريده الأمريكيون. الوفد لم يكن هنا، مايك إيدم هو الذي تولى إدارة هذه المفاوضات، هل ستكون هناك متابعة من قبل وزير الخارجية بعد عودته؟
1: يعني ومن المتوقع أن يعود مساء اليوم وزير الخارجية الأمريكية إلى
2: هو غاب فقط لأنه من الرئيس الأمريكي في زيارة
1: نعم. أود الإشارة أيضا هنا هبة أنه لم يصدر اليوم أي شيء عن الجانب الأمريكي، فقط هذا التصريح لمسؤول في الخارجية الأمريكية. نعم،
2: هو لم يصدر أي شيء، لكن الأمريكيين يعتبرون اليوم الأول المفاوضات، مجرد أن الطرفين جلسا على طاولة المفاوضات هذا هو الإنجاز، مجرد أنك كسرت ما يعرف التابو بالنسبة إلى لبنان أنك قدمت خطوة إلى الأمام. لكن أود أن أشير إلى نقطة أساسية، الأمريكيون يقولون أن الملف جدا معقد، صحيح لأن الرئيس الأمريكي يدفع باتجاه لقاء على مستوى الرئيس ورئيس الوزراء، لكن هم يعلمون أن الوصول إلى هذا المقام لا يشبه يعني باتفاقات تمهيدية لنصل إلى هذه النقطة. لا يمكن أن تصل إلى هذه النقطة وأنت لديك قوات إسرائيلية في جنوب لبنان، أو حتى يعني مسألة التعامل مع حزب الله من قبل الأمريكيين مثلا بالنسبة لهم قوات اليونيفيل. اليونيفيل بفرق ما يقول الأمريكي، اليونيفيل قوات مؤقتة منذ العام 1990 أو 1990 مؤقتة، وهذا على أساس أنه تطبيق القرارات الدولية التي صدرت. ولذلك نرى أنهم يعتبروا يجب التعامل بقدر الوعود التي وصلت.
1: هبة، وهذه الإشارة أيضا من مزيد من الأجواء والمفاوضات كانت أفضل أيضا من الرأس الجمهوري في الأعضاء الذي أيضا يعني كان يتابع آخر التطورات والمستجدات فيما خص المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. بالطبع يعني نقول المزيد من التفاصيل الساعات المقبلة فيما خص المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.
0: شكرا للزميلين توني مراد وهبة نصر مباشرة من واشنطن. على غرار ما جرى أمس، رئيس الجمهورية وإلى جانبه فريق المستشارين تابع مجريات جلسات التفاوض من خلال إحاطة كان يتولاها السفير سيمو كرم. فما هي المعطيات التي تكونت حتى الآن؟ الزميل بسام أبو زيد والتفاصيل من بعبدة. بسام، مساء الخير. يعني ما أبرز ما جرى تداوله بين الوفد المفاوض والرئيس عون؟
3: يعني منذ اللحظة التي انطلقت فيها المفاوضات اليوم والتواصل مستمر بين الوفد اللبناني المفاوض الذي يترأسه السفير سيمون كرم ورئيس الجمهورية وأيضا فريق الدعم الذي يحيط برئيس الجمهورية والمكون من مستشارين وأيضا ومن خبراء ودبلوماسيين ومن بينهم الأمين العام لوزارة الخارجية عبد الستار عيسى وأيضا السفير شوقي بو نصار. طبعا الوفد اللبناني وبتعليمات من رئيس الجمهورية، وهذا ما جرى التأكيد عليه في خلال النقاشات التي جرت بين الوفد المفاوض ورئيس الجمهورية، يركز على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار. هذا هو المطلب اللبناني الأول، تثبيت وقف إطلاق النار وعدم المس بالمدنيين والمنشآت المدنية. وهذا الموقف اللبناني يلقى بحسب مصادر قصر بعبدة تفهما أمريكيا. أيضا المصادر في قصر بعبدة تقول بأن تثبيت وقف إطلاق النار يفتح الباب كاملا من أجل التزام لبنان بما عليه، أي إذا حصل تثبيت لوقف إطلاق النار فعندها كما وصلت الرسالة إلى بعبدة من الرئيس نبيه بري بأن حزب الله سيلتزم عندها بوقف إطلاق النار، وعندها سيبدأ الخطوات أو ستبدأ أو سيبدأ الاتفاق على الخطوات التطبيقية. وهنا نعود لنكرر ما كان برز عندما كان السفير توم براك يقوم بمهامه بين لبنان وإسرائيل، وهي مسألة الخطوة خطوة، أي أن إسرائيل تنفذ خطوة في مقابل خطوة لبنانية، أي أن يكون هناك توازن وتوازي في الخطوات بين الجانبين. أيضا المصادر في قصر بعبدة أشارت إلى أن المفاوضات تجري على مسارين، المسار العسكري وهو يتضمن كما ذكرنا وقف إطلاق النار والانسحاب وأيضا إطلاق الأسرى وعودة النازحين ووقف التفجير والهدم، إضافة إلى معالجة يعني الخروقات أو التحفظات عند الخط الأزرق وأيضا إعادة الإعمار. أما على الخط العسكري على الخط السياسي فالمفاوضات تجري يعني من أجل أي نوع من الاتفاق الذي يجب أن يتم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل. بهذا المعنى، هل سيكون هناك فقط اتفاق بوقف الحرب، أم سيكون هناك اتفاق أمني يتضمن ترتيبات أمنية، أم سنصل إلى اتفاق يسمى باتفاق يعني إنهاء حال العداء بين لبنان وإسرائيل. أيضا لابد من الإشارة إلى أن في قصر بعبدة يؤكدون بأن الموقف اللبناني تجاه ما يجري في المفاوضات هو موقف موحد، وبأن أجواء المفاوضات لا يسودها التشنج بل هي أجواء جيدة. وأيضا يعني هناك تنسيق كما يبدو بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، بدليل الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة أمس إلى قصر بعبدة، واليوم قام بزيارة إلى عين التين، وكان هناك تواصل بين قصر بعبدة وعين التين. أود الإشارة أخيرا إلى أنه مع انتهاء جلسات التفاوض اليوم عند الساعة 10 بتوقيت بيروت كما هو مقرر، سيكون هناك تقييم يعني هذه المفاوضات، وسنرى ما إذا كان سيصدر يعني إعلان نوايا أو بيان مشترك من واشنطن، وعلى هذا الأساس سيتم ما سيحصل في المرحلة المقبلة لجهة متى ستعقد الجولة المقبلة من المفاوضات، ما هو جدول الأعمال أو النقاط التي ستتناولها بالتحديد، إضافة إلى مكان الاجتماع، هل سيبقى واشنطن أم سيكون في مكان آخر؟ نيكول،
0: شكرا لزميل بسام أبو زيد على كل هذه المعلومات مباشرة من قصر بعبدة.
4: على المقلب الإسرائيلي تصعيد سياسي وتوعد بخطوات ميدانية تبدأ بتوسيع ما تسميه تل أبيب الحزام الأمني، ولا تنتهي بمشاريع استيطانية في الأراضي اللبنانية.
5: مع تصعيد الوضع الأمني على طرفي الحدود الشمالية بين لبنان وإسرائيل، نقل مطلعون على مفاوضات واشنطن أنها ما زالت غير مشجعة، فإسرائيل على مواقفها ترفض الحديث عن أي انسحاب من لبنان، تريد توسيع ما تسميه الحزام الأمني الذي احتلته، وتطالب الدولة اللبنانية بقرارات وخطوات فعلية تجاه سلاح حزب الله. تزامناً كشف مقترح عملت عليه الأجهزة الأمنية ليعرض في واشنطن خطة لكيفية التعامل مع حزب الله في مرحلة أولى.
6: سيعرض لايتر خلال المحادثات نموذجاً تجريبياً للتعامل مع تهديد حزب الله، وبموجبه ستحدد طواقم العمل إطاراً لصياغة خطة لتجريد الحزب من سلاحه. وهي قد...
7: صباح النور لك المستمعين، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM، وابتدى مشوارنا وابتدت صبحيتنا برفقتكم.

قالوا بيروت للشحرورة الصبوحة، استمعنا لها الأغنية عبر أثير راديو 2ME أستراليا. يوم السبت اليوم 16 من شهر أيار ماي، طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة اليوم ل 21 درجة مئوية على صعيد ملبورن 22. اسمع الفنان ناجي الأسطى هون راديو 2ME صباح النور.

0: بنتوجه من عند الفنان ناجي الأسطى إلى فاصل استراحة. صباح النور لك المستمعين راديو 2ME.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الـKFC.

0: بنتوجه إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم المستجدات. صباح النور من عنا من هون من راديو 2ME.
1: ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 2ME أستراليا.
2: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنويا من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: امبارح اليوم وبكرة كل الفرق.
5: نشرة الثانية والربع من صوت لبنان مع تحيات جورج عبد النور وجهاد جرجس.

0: العناوين. هل يصل ترامب إلى إيران عن طريق الصين؟ رسالة حماس لنصر الله يوم الهجوم. متى ينطلق قطار العبودية؟ هل يبلغ ترامب أهدافه في إيران عن طريق الصين بعد محاولات تطويقه من أهل بيته؟ فمع فشل مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة في لجم صلاحيات دونالد ترامب في الحرب على إيران، دعت الصين لوقف شامل ودائم لإطلاق النار وفتح مضيق هرمز، ما سيعود بالنفع على الولايات المتحدة وإيران ودول المنطقة. ترامب أوضح أنه والرئيس الصيني لا يرغبان في أن تمتلك إيران أسلحة نووية ويريدان فتح المضيق، قائلا: نشعر بتقارب كبير بشأن كيفية إنهاء الوضع. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال إن إيران تبحث العرض الروسي بشأن نقل اليورانيوم المخصب، وأي سفينة تريد المغادرة عبر هرمز عليها التنسيق مع إيران، وبعد انتهاء الحرب سيعود كل شيء لسابق عهده. واليوم تعقد جلسة مفاوضات مباشرة جديدة بين لبنان وإسرائيل عند الرابعة من بعد الظهر بتوقيت بيروت. السفير الإسرائيلي في واشنطن اعتبر اللعبة منتهية، وأن إسرائيل لن تسمح لحزب الله بإعادة ترميم الترسانة، وأن لا تفاوض على سلام من دون إنهاء وجود حزب الله. هيئة البث الإسرائيلية أعلنت أن وكالة الاستخبارات الأمريكية أعدت خطة لتفكيك حزب الله. ماذا في رسالة واشنطن؟
1: رسالة واشنطن.
2: المفاوضات في واشنطن والحدث في زوتر الشرقية، حيث عملت إسرائيل على استخدام الميدان شمال الليطاني للضغط سياسيا على الوفد اللبناني رغم الخبز والملح، حيث تناول الوفدان طعام الغداء على مائدة الخارجية الأمريكية. الجلسات الثلاث تناولت الملفات السياسية والدبلوماسية والأمنية لتداخلها، ويوم الجمعة سيكون مخصصا لمراجعة النتائج والخروج بإعلان نيات ينص بشكل أساسي على تمديد وقف إطلاق النار الذي ينتهي اليوم. في الجلسة الأولى الصباحية عرض كل فريق مشروعه. لبنان تمسك بوقف إطلاق النار بندا أول، والوفد الإسرائيلي رد بأن وقف النار ثابت بين دولة إسرائيل ودولة لبنان، وبأن الحرب هي مع حزب الله ونيابة عن الدولة اللبنانية التي اتخذت قرارات مهمة لكنها فشلت في تنفيذها. واستفاد الإسرائيلي من هذه النقطة ليوسع نظريته ويعلن استعداده لمسار سياسي أوسع مع لبنان شرط قيام حكومة قادرة وجيش لبناني قوي يعملان معا على تفكيك حزب الله. بل ذهب الوفد الإسرائيلي إلى ما هو أبعد، عارضا خدماته والاستفادة من تنظيف جنوب الليطاني بعد الاجتياح الإسرائيلي الأخير. الجانب الأمريكي ليس بوارد الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية، فما حصل قد حصل وسيكون احتلال إلى أن ينجح لبنان بنزع سلاح حزب الله أو أن يسلم الحزب سلاحه طوعا بطلب إيراني، وإلى أن يحصل ذلك ستبقى إسرائيل عاملة على خطين: مسار أمني ومعاهدة سلام. بعد انتهاء المفاوضات الجمعة ينتظر صدور بيان نيات يقر تمديد وقف النار وتثبيته من خلال لجان أمنية وتفعيل مهام الميكانيزم ولحظ دور فاعل للجيش اللبناني، كما والعمل على ترسيم الحدود والتأسيس لعلاقات مستقرة بين البلدين. إذن خلاصة اليوم الأول: لا انسحاب إسرائيليا ولا تنازل عن مكتسبات حرية الحركة، بل تعهد بضمانة أمريكية بالانسحاب الشامل بعد تحييد حزب الله ونزع سلاحه وترتيب واقع أمني جديد على الحدود.
0: صحيفة معرفة الإسرائيلية نشرت رسالة من قادة حماس محمد الضيف يحيى السنوار ومروان عيسى إلى السيد حسن نصر الله، وذلك في تمام الساعة 6:30 صباحا في 7 من تشرين الأول 2023، اليوم الذي أطلقت فيه حماس عملية طوفان الأقصى، يطلبون فيها الصفح لعدم إبلاغه مسبقا ويضعون له تفاصيل خطة المساندة.
3: قال قادة حماس للسيد حسن نصر الله في رسالتهم يوم الهجوم على غلاف غزة: أنتم تدركون قدرات العدو الاستخباراتية، ما تطلب مستوى عال من التكتم. أنتم من استخدمتم وصف شبكات العنكبوت وقد كنتم على حق، فهذا بيت العنكبوت ممزق ومنقسم من الداخل. هذه الحملة بعون الله مقدر لها أن تغير المعادلات والقواعد، وستنهار أنظمة الخيانة والتطبيع. إن الجهود الحثيثة لإتمام التطبيع بين السعودية وقوة الاحتلال ليست خافية، وسيتم التوصل إلى اتفاق قريبا يكون مقدمة لسقوط معظم الأنظمة العربية والإسلامية، وسيقلص فرص محور المقاومة وأهدافه. سنحقق أعظم منعطف تاريخي في تاريخ الإسلام، وسنحقق رؤية الإمام الخميني في إشعال الثورة الإسلامية العظيمة. إن الثمن أي تردد سيكون باهظا لا يطاق، لا بالنسبة لخطتنا ككل ولا بالنسبة لك وللجمهورية الإسلامية. وسيحاول العدو استعادة الردع ضد إيران وسوريا، ولأن هاتين الدولتين تخضعان لقواعد عمل مختلفة عن تلك التي تحكم مؤسساتنا. نعتقد أنه ينبغي عليكم الإسراع والمشاركة، متوكلين على الله ومؤمنين بنصره لنا. فإذا نصرتم الله في الدفاع عن دينه سينصركم هو أيضا على أعدائكم. يتركز القصف الصاروخي على شرايين الاحتلال الرئيسية في وابلات كثيفة تشتت القبة الحديدية وتحاصرها، حيث تقصف المطارات والمقرات العسكرية والأهداف الاستراتيجية. كما سبق ذكره، لا ينبغي للجمهورية الإسلامية وسوريا التدخل، بل يجب أن يكون هناك تعاون من جميع قوى محور المقاومة ومن جميع الساحات وبأقصى طاقاتها. إن استمرار القصف المركز والمكثف وشن هجوم باستخدام الطائرات المسيرة لمدة 2 أو 3 أيام سيحقق الهدف بإذن الله.
0: ميدانيا، انذار عاجل لسكان عين بعال والخرايب والزراري وعرب صليم وعرب الجل في صيدا، وسقطت ضحيتان وجريح حصيلة الغارة التي استهدفت سيارة قرب النادي الحسيني في مدينة النبطية، وسجلت غارات جوية إسرائيلية على صريفة وطرف السي والحوش، حي الجامع والشعيتية والعباسية وشبريحة ومحيط المساكن الشعبية في ضواحي صور وكفر رمان قضاء النبطية. الجيش الإسرائيلي قال إن عددا من المسيرات التي أطلقها حزب الله سقط في إسرائيل دون تسجيل إصابات، وأنه شن موجة غارات جوية استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقة صور، وسجل تحليق مكثف للطيران المسير والاستطلاع الإسرائيلي فوق صور والمناطق التي شملتها انذارات الإخلاء. كما أغار الطيران المسير مستهدفا دراجة نارية في المجاد القضاء صور وسيارة بالقرب من حسينية النبطية، وشن الطيران الحربي غارة على شحور قضاء صور وعلى فرون ومجدل سلم في قضاء بنت جبيل وعلى الأصيبة، واستهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي بلدات الحنية والقليلة والعامرية في قضاء صور وكونين وبرعشيت وبيت ياحون في قضاء بنت جبيل. وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن حزب الله يهاجم في الجليل الغربي بسرب من المحلقات المفخخة. هيئة البث الإسرائيلية كشفت عن أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أعدت خطة لتفكيك حزب الله. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال إننا مستمرون بالعمل بقوة في لبنان ضد كل تهديد حتى تحقيق أهداف الحرب. الجيش الإسرائيلي الذي أعلن ارتفاع عدد القتلى في صفوفه إلى 6 أكد تدمير منصة في زبدين استخدمها حزب الله الليلة الماضية لإطلاق صواريخ باتجاه كريات شمونة. أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في مستهل جولة إلى الجنوب دعم أكثر من 6,000 عائلة في قضائي حصبية ومرجعيون بمساعدات نقدية تعزز صمودهم، وذلك في الإطار نفسه للدعم النقدي الذي قدمته الحكومة لأكثر من 140 ألف عائلة نازحة خارج مراكز الإيواء من مختلف المناطق الجنوبية. أعلنت وزيرة التربية ريما كرامي إلغاء الشهادة المتوسطة لهذا العام واعتماد ثلاث دورات لشهادة البكالوريا. تريز الخوري حضرت المؤتمر الصحفي.
3: وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي أعلنت عن إلغاء شهادة البروفيه لهذه السنة وقالت بوستو ما في بروفيه، لكنها أصرت على امتحانات الشهادة الثانوية.
4: بالنسبة لبرنامج امتحانات البكالوريا تقرر استثنائيا هالسنة اعتماد ثلاث دورات متتالية، دورة أولى من 29 حزيران ل 6 تموز، دورة ثانية من 27 تموز ل 3 آب، ودورة ثالثة من 7 أيلول ل 14 أيلول. كل طالب له الحق يتقدم فقط لدورتين متتاليتين، يلي بيتقدم بالأولى إذا لزم له بيتقدم بالتانية، واللي بيختار يتقدم بالتانية بيقدر يتقدم على الثالثة إذا لزم.
5: من استديوهات الأخبار نرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد انتو برفقتي تعدي 2ME 1638 صباحية السبت اليوم 16 من شهر ماي أيار. تقصنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 21-22 على صعيد ملبن. هون راديو 2ME، صباح النور.

متابعين صباحيتنا برفقتكم، بدي وصل تحياتي الصباحية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM، اسقاط 110 تهم على

0: أكيد هالفتاة هايدي فتاة مراهقة في ملبن أثارت قضيتها جدلا واسعا. أسقطت الشرطة الأسترالية جميع التهم الموجهة لهالفتاة هايدي يلي بتبلغ من العمر 18 سنة من ملبن، بعد أن كانت تواجه 110 تهم مرتبطة بسلسلة حوادث أثارت اهتماما واسعا في أستراليا. بحسب التقارير الفتاة كانت قد منعت سابقا من الإفراج بكفالة، نعم منعوها من إفراجها بكفالة. الادعاء لم يتمكن من إثبات المعايير القانونية المطلوبة بسبب صغر سنها، لذلك تم سحب جميع التهم رسميا. شرطة فيكتوريا أكدت أن القضية أغلقت قانونيا، لكن مخاوف المجتمع المتأثر بالحوادث وبالأحداث ما زالت عم تشغل بالهم بجدية. صباح نور لكم، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM من عند الفنانة سارية السواس. منروح لفاصل استراحة.
1: Feel the summer magic with the summer music on 2ME. Cha-cha-cha.
2: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى 1610 دولار من التكاليف الأولية وحتى 460 دولارا سنويا من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 7 من وافيكم فيها صباح النور لك المستمعين أنتم برفتي داتا 2ME.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
6: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate. هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
7: مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه، مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختباراتنا بلان، مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس، مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين، مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
8: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً، إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. نبدأ هذا الموجز من قصر بعبدة مع زميلة جاسانت عنتر لإطلاعنا على التفاصيل، خصوصا وأن هناك متابعة من قصر بعبدة لكل ما يجري في واشنطن في وزارة الخارجية الأمريكية بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي. تفضل جاسانت.
11: غدي، يعني منذ أكثر من ساعة ونصف انطلقت الجولة الثانية من المباحثات بين لبنان وإسرائيل اليوم، وأيضا يرأس الوفد اللبناني السفير سيمون كرم. وبطبيعة الحال يعني لا تزال هذه الجولة مستمرة لغاية اللحظة، ومن المتوقع أن ينتهي اليوم الثاني من المفاوضات عند الساعة 10 بتوقيت لبنان، 10 مساء. اليوم نتحدث غدي عن أنه هذه الجولة الثانية من المفاوضات ستنتهي بطبيعة الحال كما كان يعني في العادة ب يعني قرار أو حتى ربما بيان سيصدر عن وزارة الخارجية الأمريكية، وهذا البيان سيلخص ما حصل في الاجتماعين يوم أمس واليوم. بحسب المعلومات التي حصلت عليها الجديد أن الجانب الإسرائيلي وخلال اليوم يعني يوم البارحة وأيضا اليوم كان يضغط على ضرورة أن يكون هناك تعاون مباشر بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي في المرحلة المقبلة، وهذا من أهم بنود المفاوضات. وهذا يعني نتحدث تحديدا عن أن الموضوع متعلق بنزع سلاح حزب الله في المرحلة المقبلة، خصوصا أنه من الأمور التي يركز عليها الجانب الإسرائيلي وهو من الشروط الأساسية روسيا من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وغيره من الأمور. كما بات معلوما أن الجانب اللبناني وتحديدا رئيس الجمهورية أوعز للوفد بضرورة العمل على تثبيت وقف إطلاق النار، ولكن أصبح من الواضح أيضا أن الجانب الإسرائيلي لن يقبل بذلك أو لن يعطي الجانب اللبناني هذا الأمر بسبب يعني ما يعتبره وجود سلاح حزب الله وهو تهديد له وهو مستمر بالقضاء على يعني سلاح حزب الله وحتى على كل ما يتعلق بالمقاتلين في الجنوب اللبناني. إضافة إلى ذلك هناك بحث بأنه هذا الاتفاق سيكون اتفاق ربما بالمرحلة المقبلة اتفاق أمني، ومن ثم بالأيام أو حتى بالأشهر المقبلة يلجأ الجانبين إلى اتفاق سلام ربما أو اتفاق من نوع آخر. ولكن بحسب المعطيات أيضا سيتطرق البحث اليوم في هذا الاجتماع إلى موضوع الحدود بين لبنان وإسرائيل، خصوصا أن هذا الأمر أيضا مهم جدا بالنسبة للجانب اللبناني مع انتشار بعض التصاريح التي تتعلق بالاحتلال الإسرائيلي لمناطق لبنانية أو غيرها من الأمور. وأيضا من المطالب اللبنانية هو الانسحاب الإسرائيلي بشكل كامل من الأراضي اللبنانية، إضافة إلى استعادة الأسرى ووقف الاعتداءات الإسرائيلية. إضافة إلى ذلك يعني غادي ما أود أن أشرحه بموضوع حزب الله وما يتعلق بالموقف، موقف حزب الله، موقف حزب الله بحسب المعلومات لا يزال مستمر وهو نفسه فيما يتعلق بالمفاوضات المباشرة، وهو يرفض مبدأ المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. ليس هناك قطيعة بين حزب الله وقصر بعبدة، وهناك تواصل بين المستشارين ولكن لا لقاءات مباشرة بين الطرفين، إضافة إلى أن هذا الأمر ينطبق أيضا على رئيس مجلس النواب نبيه بري. وبحسب المعطيات أنه بالاتصال الهاتفي الذي حصل بين رئيس الجمهورية والرئيس بري، الرئيس بري أكد أنه يستطيع الإصرار أو حتى فرض أو مش فرض انتزاع وقف إطلاق نار من قبل حزب الله مقابل وقف إطلاق نار كامل وليس وقف إطلاق نار صوري تلتزم به إسرائيل، ووقف جرف المنازل في الجنوب اللبناني وتدمير المزيد من القرى. إذن نحن أمام ساعات مقبلة قد تتضح الصورة أكثر بهذا الشأن. هناك فعلا بعض التعتيم الذي يشوب المفاوضات في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بطبيعة الأمر ستتضح الأمور بعد ساعات أو ربما بعد دقائق. في قصر بعبدة هناك فريق يتابع مع واشنطن كل المستجدات حول المفاوضات وإلى آخره. سنكون معكم في رسائل لاحقة فور ورود أي معلومات جديدة غدي.
10: شكرا جزيلا لك زميلة جاسينت عنتر. ننتقل الآن إلى زميل بيدرو غانم من واشنطن حيث تستكمل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. لمزيد من التفاصيل إذا تنضم إلينا بيدرو من وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن. كيف تبدو الصورة؟ هل هنالك أي معلومات حتى هذه اللحظة؟ هل انتهت المرحلة الأولى من المحادثات اليوم ونحن الآن في فترة استراحة أم لا؟
12: نعم غدي، الاستراحة عادة تبدأ عند الساعة 11 من قبل الظهر في توقيت واشنطن، أي بعد حوالي 15 دقيقة، أو ممكن أن تكون بين 11 و 11:30. طبعا هذا يحدده الفريقان، الفريق اللبناني والفريق الإسرائيلي، ثم يذهب كل فريق إلى غرفة منفصلة لكي يتشاور مع بعضهم البعض، ويتم التواصل مع قصر بعبدة لإحاطة فخامة الرئيس بكل المستجدات. إلى غاية الآن الصورة لا تزال رمادية جدا، واشنطن لا زالت تضغط اليوم لكي يخرج إعلان، على الأقل إعلان مشترك بين الفريق اللبناني والفريق الإسرائيلي من عن طريق وزارة الخارجية طبعا كما ذكرنا في نشرة سابقة. وأمريكا تريد في حال لم يحصل لبنان على ما يريد أو إسرائيل على ما تريد من هذه البنود أن يظل باب المفاوضات مفتوح. هذه أولوية عند الإدارة الأمريكية وعند حتى وزير الخارجية ماركو روبيو الذي كان لو لم يكن مسافرا إلى بكين كان سوف يكون حاضرا وجامعا لهذه المفاوضات، لأن أمريكا تعطي هذه المفاوضات أهمية كبيرة. أمريكا تريد أن يبقى المسار مفتوح بين لبنان وإسرائيل كدولتين، والأنظار اليوم هي لتمديد وقف إطلاق النار أو تثبيت وقف إطلاق النار أو الهدنة. طبعا الأغلبية الكفة هي لتمديد وقف إطلاق النار، الإسرائيليين لا يريدون أن يعطوا أي شيء بالمجان للبنانيين، لأنه في اجتماع البارحة علمنا أن الإسرائيلي قال للجهة اللبنانية أننا قد جربناكم جربنا الدولة اللبنانية في المرحلة السابقة بعد أول حرب، وكشفنا أن جنوب الليطاني لا يزال ممتلئ بالسلاح، لذا الإسرائيلي يسعى إلى ضمانات أكبر ربما تكون عن طريق الأمريكي واللجنة المشتركة واللجنة المراقبة الأمريكية التي تحدثنا عنها في نشرات سابقة، أن يكون هناك 1701 معدل ومطور ويشمل قوات مراقبة دولية بإدارة أمريكية، كما بوسائل تكنولوجية جديدة بكاميرات مراقبة متصلة بالذكاء الاصطناعي وغيره من الوسائل. لكن أن الإسرائيليون يرفضون تماما وقف كل الأعمال، أعمال العسكرية، الاستطلاعات، المسيرات، كلها أمور طرحها الوفد اللبناني البارحة. السفير سيمون كرم جاء بلائحة كبيرة وبخرائط وقاعدة بيانات عن الخروقات، عن المسيرات، عن الدمار وكلفة الدمار في جنوب وفي بيروت وفي البقاع، وكلها بنود نقشت بالعموم البارحة، أي أنها نقشت بشكل عام وليس بالتفاصيل. ولكن المستغرب أنها أخذت كل هذا الوقت الطويل، لكن يبدو أنها كثيرة ومتعددة. جاء بها سيمون كرم، طبعا السفير كرم من الدولة اللبنانية، لكي يفاوض عليها ويضعها على الطاولة، طاولة المفاوضات. لا تزال الصورة غامضة، لا يزال المشهد رمادي هنا في واشنطن، لا أحد يعلم تفاصيل عن ما يحصل في الداخل بين الوفد اللبناني والإسرائيلي. هناك تكتم شديد من الجهتين، حتى من الجهة الإسرائيلية التي كانت عادة تسرب الأخبار إلى صحافتها، الصحافة الإسرائيلية هنا في واشنطن، حتى الجهة الإسرائيلية تتكتم عن محتوى هذه الاجتماعات. ننتظر أن تأخذ الاستراحة الأولى هنا، حتى أنهم غادي في الاستراحة لا يذهبون إلى المطعم الكبير في وزارة الخارجية، حيث عادة تذهب الوفود وكل الزائرين، ويمكن لأي أحد أن يتوجه إلى هذا المطعم. يصرون على إبقاء الأمور سرية، لهذا السبب طلب من وزارة الخارجية تأمين 3 غرف، غرفتين منفصلتين لكل وفد، وغرفة للتفاوض المباشر والكلام المباشر بين لبنان وبين إسرائيل. الأكيد هو أنها لن تكون الأخيرة، لن تكون مفاوضات أخيرة، سوف يفتح باب المفاوضات والتواصل المباشر بين الدولتين لبنان وإسرائيل، إن كان عن طريق عبر السفراء أو ربما تمثيل أعلى وأكبر. هذا ما سوف تقرره اللجنتين اليوم، وسوف نعلم عنه عن طريق وزارة الخارجية عند الساعة 3 من بعد الظهر هنا في واشنطن، أي الساعة تقريبا 9 مساء بتوقيت لبنان، أي أن الاجتماعات سوف تكون أقصر من البارحة، أقصر بساعتين من البارحة غدي. الصورة لا تزال غامضة، لا يوجد معلومات أكثر من أن الأمريكيين يصرون أن يخرج بيان ويخرج إطار عمل جديد بين لبنان وإسرائيل، وبهذا الأمر يكون قد حقق إلى حد ما خطوة إضافية إلى الأمام دونالد ترامب، بأنه فتح الباب بين لبنان وإسرائيل، باب التفاوض، باب الكلام، وباب اللجان المشتركة في المستقبل. وبهذا الأمر يكون قد أثبت إيران أن لبنان هو خارج إطار المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وهو لبنان دولة مستقلة كما يريد أن يظهر دونالد ترامب، ويثبت دونالد ترامب لإيران، ويفصل لبنان فصلا تاما عن الملف الإيراني، ويترك لبنان وإسرائيل لمفاوضاتهما مع بعض دون الرجوع أو دون أن يكونوا مشمولين بالاتفاق الإيراني الأمريكي في الأيام المقبلة. أصلا يعود دونالد ترامب من الصين، وينتظر العالم ما سوف يحصل في الشرق الأوسط وخاصة في إيران بعد عودته من الصين، وبعد كلامه الحازم بأن لا يمكن لإيران أن تحصل على سلاح نووي. لكن أيضا كنا قد أعلمنا البارحة أن المملكة العربية السعودية قد طلبت من دونالد ترامب أن لا يساعد في هذه الفترة حفاظا على موسم الحج في المملكة العربية السعودية. الكل ينتظر نتائج زيارة دونالد ترامب إلى الصين، نتائج المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لكي يبنى على هذا الشيء نتضاه غدي.
10: شكرا جزيلا لك زميل بيدرو غانم. طبعا بكون معك إذن بعد تقريبا 10 دقائق تبدأ الاستراحة الأولى في هذه المحادثات. الآن ننتقل لمتابعة التطورات الميدانية في الجنوب مباشرة من صور مع زميل إبراهيم ضاوي. هل هنالك اعتداءات إسرائيلية في هذه الأثناء كما كان الوضع صباح اليوم أم أصبحت الأمور هادئة أكثر؟
13: في الحقيقة هذه تطورات متسارعة تشهدها جبهة القطاع الغربي لجنوب لبنان مع استمرار الغارات الإسرائيلية، وخصوصا بعد التهديد الأخير الذي وجه لبلدات تقع في أقضية صور وصيدة وكذلك في النبطية في إقليم تفاح. نتحدث عن بلدة عرب صليم. حتى هذه اللحظة عشرات الغارات شنتها المقاتلات الحربية
14: Firstly, taking a look at traffic in Sydney, Bar Point, the M1 approaching Joel's Bridge. We've got a crash. One southbound lane is closed. Low-lying fog across majority of Sydney this morning, so slow down in the conditions. Melbourne, we've got a smash Cranbourne West on the Western Port Highway at Hall Road, and works on the Eastern Freeway have closed the road in both directions between Bulleen and Tram Roads. Right now, test drive and buy a Mahindra Scorpio and get a complimentary $2,000 fuel card. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. I'm Pete Davidson with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: بيسألوني عليك لسلطان الطرب جورج عصوف، بدي وصل تحياتي الصباحية لك المستمعين أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM.

رائعة جدا هالأغنية لسلطان طرب جورج وسطوف. بدي وصل تحياتي الصباحية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام صباحية السبت. اليوم تاريخنا 16 من شهر ماي أيار. طقسنا بسدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 21-22 على الصعيد نوبا. طقس حلو ولكن ساعة. بذكر المستمعين أنه حلطة طقس تقدمت لكم برعاية شركة عشنار يلي عندهم 30 سنة خبرة للتحويلات المالية حول العالم وعندهم خدمات أخرى متوفرة. تلاقون على 95 واي ستريت فيفيل من عند سلطان الطرب جورج وصوف لعند فيروزتنا.

0: عند الفنان آدم. بنتوجه إلى فاصل استراحة صباح النور من عندنا من هون من راديو 2ME.
1: Get the news first from 2ME.
2: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ووركسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز أفزو. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.
0: جولة إخبارية لتمام 7:30 من ويفي كنفية عبر أثير راديو 2ME.
4: 2ME. You have no idea what's coming. 2ME Australia.
5: Australia.
4: Australia.
5: Lock it in right here on the one channel.
4: 2ME.
5: The only channel.
4: 2ME.
5: The original channel. Where you don't miss a thing.
4: Miss a thing.
5: Miss a thing.
4: This is 2ME Australia.
6: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
7: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
8: On the hour, every hour.
9: First.
8: 2ME Australia.
9: News.
10: ABC News.
11: Andrew Kaloupis with the latest. Australia's special envoy to combat Islamophobia says the federal government is taking too long to respond to his landmark report into anti-Muslim hatred. The report handed to the government last year found Islamophobic incidents have sharply increased since the October 7 attacks in Israel in 2023. In a statement, the Multicultural Affairs Minister, Anne Ali, says the Albanese government is focused on combating Islamophobia with a response to be provided soon. Home Affairs Minister Tony Burke says neo-Nazi groups will not be able to avoid Australia's hate laws simply by changing their names. The White Australia group has officially been banned. The group was previously known as the National Socialist Network and the European Australian Movement. US President Donald Trump has refused to comment about a potential war between China and the United States over Taiwan. Speaking to journalists on his return flight from a state visit to Beijing, he said he listened to President Xi Jinping about Beijing's opposition to Taiwanese independence, but stressed he hadn't expressed an opinion. Mr. Trump played down any talk of a conflict between the two superpowers over Taiwan. Five Italian nationals have died during a scuba diving accident in the Maldives. Italy's foreign minister says the group was exploring a series of underwater caves at a depth of around 50 metres in Vavu Atoll. Four of the divers were affiliated with the University of Genoa, including a professor and her daughter. ABC News.
10: رغم تواصل التصعيد الميداني، لبنان وإسرائيل يتفقا على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوماً، ورئيس الحكومة اللبناني نواف سلام يدعو إلى دعم عربي ودولي في محادثات بلاده مع إسرائيل. بعد قمته مع نظيره الصيني ترامب، يحذر تايوان من أي خطوة باتجاه إعلان الاستقلال، مشيرا إلى أنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن بيع الأسلحة للجزيرة. بعد شن روسيا ضربات واسعة النطاق على كييف أسفرت عن مقتل 24 شخصا على الأقل، كييف ترد بهجوم بالطائرات المسيرة على جنوب شرق موسكو، وتبادل ل 205 أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا توسطت فيه الإمارات.

0: في اليوم الثاني من جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إسرائيل ولبنان اتفقا على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما لتمكين إحراز مزيد من التقدم. الوفد اللبناني قال إنه طالب بآلية تحقق مستقلة بضمانة أمريكية لتنفيذ التزامات الهدنة مع إسرائيل. رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام قال إن حكومته تريد دولة بلا سلاح أو بسلاح واحد عفوا، وهو سلاح جيشها الوطني. يأتي هذا مع تواصل التصعيد الميداني، حيث طالت غارة إسرائيلية مبنى في مدينة صور بعد إنذار بالإخلاء.
1: أعمدة الدخان هذه تصاعدت من مبنى منظمة غير حكومية قرب أحد المستشفيات في مدينة صور جنوب لبنان على إثر غارات إسرائيلية على بلدات في المنطقة. الغارة أسفرت عن إصابة ممرضين اثنين بجروح وألحقت أضرارا بمبنى المستشفى الذي تحطم زجاجه وبعض جدرانه. إسرائيل قالت إنها استهدفت مواقع لحزب الله، معلنة عن مقتل أحد جنودها خلال ما وصفته بالمعارك في جنوب لبنان. هذه الغارات شنت الجمعة قبل ساعات من انطلاق اليوم الثاني من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، والتي تهدف إلى وقف فوري للحرب. كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أكدت بأن اليوم الأول من هذه الجولة الثالثة من المحادثات كان مثمرا، وهو ما يرجوه عدد كبير من أهالي لبنان الذين يتوقون إلى التوصل إلى حل عاجل.
2: في أمل، بس في شروط للأمل لا يتحقق، إنه تسليم سلاح حزب الله للدولة.
1: غير أن آخرين شككوا في أهمية هذه المفاوضات ورأوا أن إسرائيل هي المستفيد الوحيد مما ستفضي إليه.
3: إذا بده يصير شيء هو حيكون 100% لصالح الكيان المحتال، يعني الكيان الإسرائيلي، أكيد مش للدولة اللبنانية، لأنه معروف مطامع إسرائيل الشهية بلبنان.
1: كان حزب الله قد أعلن رفضه إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وأصر على أن سلاحه ليس جزءا من النقاش في واشنطن.
0: قامت القوات الإسرائيلية بإغلاق منطقة باب الساهرة في القدس تزامنا مع انتشار مكثف لعناصر الشرطة قبيل انطلاق ما تسمى مسيرة الأعلام في البلدة القديمة. وأدى مستوطنون رقصات داخل البلدة القديمة تزامنا مع اقتحامهم أحياء وأسواق المدينة. في المقابل تجمع ناشطو سلام إسرائيليون أمس للتضامن مع الفلسطينيين قبيل انطلاق المسيرات السنوية لإحياء ذكرى استيلاء إسرائيل على القدس الشرقية عام 67. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تايوان من أي خطوة باتجاه إعلان الاستقلال. تحذير ترامب جاء في مقابلة تلفزيونية تم تسجيلها قبل مغادرته بكين إثر زيارة استمرت يومين، وطغى عليها تحذير الرئيس الصيني شي جين بينغ من أن إساءة التعامل مع هذه القضية قد تدفع البلدين إلى صراع. ترامب أشار أيضا إلى أنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن بيع الأسلحة للجزيرة.
1: هنا في مجمع تشونغنانهاي مقر قيادة السلطة الصينية قبل مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اقترح عليه شي جين بينغ زيارة خاصة لحدائق مقر إقامته الرسمي، بادرة من الرئيس الصيني يبدو أنها أعجبت نظيره الأمريكي. في ختام يومين من القمة الثنائية أشاد زعيمان بتجدد العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة. أشار دونالد ترامب إلى أنه تم التوصل إلى عدة اتفاقيات تجارية من دون إعطاء مزيد من التفاصيل، لكن لا تزال هناك توترات عديدة بين القوتين، فقد واجه الرئيس الأمريكي يوم الخميس تحذيرا من بكين في هذا الشأن.
4: أكد الرئيس أن قضية تايوان هي أهم موضوع في العلاقات الصينية الأمريكية، وإذا تمت إدارتها بشكل صحيح فستستفيد العلاقات الثنائية من استقرار عام. أما إذا حدث العكس فإن البلدين سيواجهان صراعات، ما سيعرض مجمل علاقتهما للخطر الشديد.
1: من جهته بدأ أن دونالد ترامب أثناء عودته إلى واشنطن لا يريد إغضاب نظيره الصيني.
4: فيما يخص تايوان، الرئيس الصيني لا يريد رؤية صراع من أجل الاستقلال، لأن ذلك سيؤدي إلى مواجهة عنيفة جدا. وقد استمعت إليه، لم أعلق على هذا الموضوع، وأنا أكن له الكثير من الاحترام.
1: كما تطرق الرئيسان الصيني والأمريكي أيضا إلى الحرب في إيران، ورغم اتفاقهما على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز في أسرع وقت، فإن تشي جين بينغ لا يبدو مستعدا لممارسة ضغط على طهران من أجل المضي قدما في المفاوضات.
0: بعد شن روسيا ضربات واسعة النطاق على كييف ومنطقتها أمس أسفرت عن مقتل 24 شخصا على الأقل وفق السلطات الأوكرانية التي أعلنت اليوم يوم حداد في العاصمة، ردت أوكرانيا بهجوم بالطائرة المسيرة أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في مدينة ريازان الروسية جنوب شرق موسكو وفق حصيلة أعلنها الحاكم المحلي. الرئيس الأمريكي قال إن الهجوم الصاروخي الروسي على مبنى سكني في كييف ربما يعرقل الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية للحرب. هذا وتبادلت كييف وموسكو اليوم 205 أسرى حرب من كل جانب على ما أفادت روسيا وكييف. وزارة الدفاع الروسية قالت إن الإمارات توسطت في تبادل الأسرى بين البلدين.
5: لحظات مؤثرة عاشها أسرى أوكرانيون عادوا إلى بلادهم بعد سنوات في السجون الروسية. 205 أسرى أفرج عنهم ضمن أولى مراحل عملية تبادل واسعة بين موسكو وكييف تشمل 1000 أسير من كل جانب، وهي خطوة أعلنها دونالد ترامب الأسبوع الماضي بالتزامن مع هدنة قصيرة لثلاثة أيام.
6: أنا سعيد بسماع صوتك يا أمي، أنا في المنزل، أنا في أوكرانيا.
5: وعلى الجانب الروسي تكررت المشاهد نفسها مع عودة 205 أسرى روس إلى بلادهم في واحدة من أندر نقاط التفاهم بين الطرفين منذ اندلاع الحرب. لكن بعيدا عن مشاهد التبادل، كانت كييف تعيش وقع مأساة جديدة. العاصمة الأوكرانية أعلنت يوم حداد بعد ضربة صاروخية روسية دمرت مبنى سكنيا وأوقعت أكثر من 20 قتيلاً بينهم أطفال. فرق الإنقاذ واصلت البحث بين الأنقاض لساعات طويلة لانتشال الضحايا والعثور على ناجين.
7: إنه أمر مأساوي، الأطفال والبالغون كانوا يعيشون حياتهم بشكل طبيعي ثم اختفوا في لحظة واحدة.
5: في المقابل استأنفت أوكرانيا هجماتها المكثفة داخل الأراضي الروسية، حيث استهدفت مسيرات أوكرانية بنى تحتية نفطية ومبان سكنية في مدينة ريازان الروسية، ما أسفر عن قتلى بينهم طفل وفق السلطات الروسية.
0: في فرنسا تتوسع شبكات الإتجار بالمخدرات نحو مدن جديدة تضاف إلى مرسيليا والضواحي الباريسية، فيما تتحول بعض الأحياء السكنية إلى ساحات صراع مفتوحة بين العصابات، حيث شهدت مدينة نانت غرب البلاد مقتل مراهق وإصابة قاصرين آخرين في إطلاق نار. تقول السلطات إنه مرتبط بشبكات تجارة المخدرات المنظمة.
8: Australia. New music. 2ME Australia.

من جولتنا الإخبارية. بنرجع لعنكم مستمعينا صباح النور من عنا من هون من راديو تي ام اي. يوم السبت اليوم صباحية السبت تاريخنا 16 من شهر ماي أيار. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة 21 22 على الصعيد نوبا. نسمع الفنانة شيرين.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 8 من وافلكن فيها عبر أثير راديو تي ام اي. صباح النور.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
3: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
4: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ووركسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
5: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً، إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
6: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
7: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
8: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
9: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة. انتهت جولة المفاوضات الأولى بين لبنان وإسرائيل التي استمرت على مدى يومين وتضمنت 6 اجتماعات برعاية أمريكية. وأعلنت الخارجية الأمريكية في بيان تمديد وقف النار محددة مواعيد التفاوض الجديدة على مسارين سياسي وأمني. للمزيد من التفاصيل ننتقل مباشرة إلى واشنطن مع الزميل توني مراد الذي تابع مجريات التفاوض. توني، إذن تمديد لوقف إطلاق النار وتحديد لمواعيد الجلسات المقبلة، دعنا في التفاصيل.
1: نعم بتا، يعني نتج عن هذه المفاوضات التي استمرت على مدى يومين. بداية بحسب الجانب الأمريكي هذه المفاوضات كانت مفيدة، لكن ماذا نتج عن هذه المفاوضات بحسب الجانب الأمريكي؟ 3 أمور مهمة. بداية، تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما، هذا أولا. ثانيا، سيكون هناك موعد لجولة المفاوضات المقبلة بين لبنان وإسرائيل في 2 و3 من شهر حزيران المقبل. أما الأمر الثالث وهو إطلاق مسار أمني في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون في 29 من أيار بمشاركة وفود عسكرية من البلدين. يعني باختصار هذه أبرز ما نتج عن جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل والتي استمرت على مدى يوم. علق على هذه المفاوضات اصدر بيانا عن الوفد اللبناني، ذكر بما جاء به البيان وزارة الخارجية الأمريكية، وأكد أن جولة المفاوضات المقبلة بين لبنان وإسرائيل في بداية الشهر المقبل ستكون في واشنطن، لأنه البيان وزارة الخارجية الأمريكية لم يذكر مكان هذه المفاوضات. وأيضا بحسب بيان الذي صدر عن الوفد اللبناني، جدد الوفد اللبناني الركائز الأساسية لموقفه، وهي التالية: بداية، استعادة السيادة، عودة النازحين وإعادة الأعمار، إطلاق المحتجزين واستعادة الرفات، وآلية تحقيق مستقلة. هنا سأقف قليلا عن فكرة آلية مستقلة. بحسب بيان الوفد اللبناني، أكد أن هذه الآلية هي لتفادي إخفاقات الترتيبات السابقة، وهذه الآلية ستمسك بها لبنان بآلية تنفيذ مرحلية وقابلة للتحقق بدعم من الولايات المتحدة لضمان تنفيذ جميع الالتزامات من دون المساس بالسيادة اللبنانية. إذن باختصار هذه آخر المستجدات والتطورات فيما يخص المفاوضات بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي بعد انتهائها منذ 2 تقريبا. فترة.
0: نعم، شكرا لك الزميل توني مراد، كنت معنا مباشرة من واشنطن. وفي بيان صدر عنه بعد انتهاء جولة المفاوضات، قال السفير الإسرائيلي في واشنطن إن المحادثات كانت صريحة وبناءة، وأضاف: لا شك أن هناك تقلبات، لكن فرص النجاح كبيرة، وسيظل أمن مواطنينا وجنودنا هو الأولوية القصوى طوال فترة المفاوضات. وقبل ذلك، تصعيد سياسي في إسرائيل وتوعد بخطوات ميدانية تبدأ بتوسيع ما تسميه تل أبيب الحزام الأمني، ولا تنتهي بمشاريع استيطانية في الأراضي اللبنانية.
2: مع تصعيد الوضع الأمني على طرفي الحدود الشمالية بين لبنان وإسرائيل، نقل مطلعون على مفاوضات واشنطن أنها ما زالت غير مشجعة. فإسرائيل على مواقفها ترفض الحديث عن أي انسحاب من لبنان، تريد توسيع ما تسميه الحزام الأمني الذي احتلته، وتطالب الدولة اللبنانية بقرارات وخطوات فعلية تجاه سلاح حزب الله. تزامناً، كشف مقترح عملت عليه الأجهزة الأمنية ليعرض في واشنطن خطة لكيفية التعامل مع حزب الله في مرحلة أولى.
3: سيعرض لايتر خلال المحادثات نموذجا تجريبيا للتعامل مع تهديد حزب الله وبموجبه ستحدد طواقم العمل إطارا لصياغة خطة لتجريد الحزب من سلاحه، وهي قضية تبدو صعبة، لكن الانسحاب من لبنان غير وارد قبل تفكيك الحزب.
2: رئيس الوفد الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل لايتر طمأن من جهته الإسرائيليين بأن لا حياد عن موقف تل أبيب، وهو تفكيك سلاح حزب الله. أولا
4: جئنا إلى المفاوضات وقلنا أن اللعبة انتهت، نحن مستعدون لإدارة مفاوضات حول سلام كامل، وكأن لا وجود لحزب الله من حدود وسفرات وتأشيرات وسياحة، وهو اتفاق يمكن الوصول إليه خلال بضعة أشهر، لكنه سيكون مشروطا بنجاح المسار الثاني وهو تفكيك حزب الله.
2: الموقف هذا ينقسم حوله الإسرائيليون، فقيادة المؤسسة العسكرية وأمنيون على قناعة بأن نزع سلاح حزب الله في كل لبنان غير قابل للتنفيذ.
5: الخطاب تجاه لبنان يجب أن يتغير، وأن تكون نقطة الانطلاق في المفاوضات من مكان آخر هو أن إسرائيل دخلت إلى لبنان كي تضم أراض لإنشاء شريط أمني تمسك به وتبقى فيه.
2: بين التفاوض والتمدد العسكري لا يسقط الإسرائيليون ومن هم في الائتلاف الحكومي اليوم نيتهم بالتمدد الاستيطاني في لبنان.
6: علينا أن نستوطن في لبنان، لدينا الخطط الصحيحة والمعدة لضمان دعم الهجرة من الضفة وغزة، ولدينا أيضا خطة للاستيطان في لبنان، وعلينا عدم الخوف من كل الضغوطات.
2: إذن وعلى رغم الجهود المبذولة لإنجاح مفاوضات واشنطن، تبقى جبهة لبنان في تصاعد أمني مستمر، وهي ترتبط بتطورات ملف إيران، ملف أبقى تل أبيب في حال تأهب قصوى في انتظار تبلور قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بعد محادثات الصين. فهل سيختار تنفيذ ضربة على إيران نهاية هذا الأسبوع، أم ينطلق الأسبوع المقبل في مسار نحو التوصل إلى اتفاق معها؟ أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: وفيما كان تمديد وقف النار يعلن من واشنطن، كانت إسرائيل تنتهك الهدنة باعتداء جديد طال هذه الليلة مدينة صور بعد إنذار وجهه جيشها إلى سكان المدينة لإخلاء عدد من المباني بذريعة قربها من مبان يستخدمها حزب الله. وقد استهدف أحد المباني المهددة عند مفترق بلدة معركي على المدخل الشمالي للمدينة، حيث وقع عدد من الجرحى من بينهم مسعفون كانوا قرب المكان المهدد. بعد ذلك استهدف مبنى آخر يقع في وسط المدينة، ما أدى إلى سقوط إصابات، وقد عملت سيارات الإسعاف والدفاع المدني على نقلهم إلى المستشفيات. وفي المواقف، رئيس الحكومة نواف سلام يقول في عشاء لجمعية المقاصد: كفانا مغامرات عبثية خدمة لمصالح أجنبية وآخرها حرب لم نخترها.
7: إن أي إنقاذ فعلي لبنان اليوم يستحيل أن يتم من دون العودة الواضحة إلى منطق الدولة، دولة تكون سيدة قرارها وتحترم دستورها وتطبق قوانينها على جميع، وتعيد بناء إدارتها على أساس الكفاءة والمحاسبة والشفافية. وهذه الدولة لا تقوم إلا بقرار وطني واحد هو قرار مؤسساتها الدستورية، وسلاح واحد هو سلاح جيشها الوطني. كفانا مغامرات عبثية في خدمة مشاريع أو مصالح أجنبية. وآخرها حرب لم نخترها بل تم فرضها علينا، وقد أدت إلى احتلال إسرائيل 68 بلدة وقرية موقعا بعدما كنا نسعى لإخراجها من نقاط 5. وبعد كل هذا، مع ما حمله من قتل ودمار ونزوح ومآسي، يطلع علينا من يحاول أن يستخف بعقولنا ويسمي ذلك انتصارات. وكفانا تحريضا وتخوينا فهذا لا ولن يرهبنا، فنحن ثابتون على خياراتنا الوطنية أقوياء بدعم غالبية اللبنانيين لها. فالأكيد أن لا خروج لنا من محنتنا إلا بمواجهة الحقيقة كاملة على مرارتها، كي نتمكن معا أي جميعا دون إقصاء أو استقواء من تحسين بنياننا الداخلي وتدعيم مؤسساتنا وحشد كل الدعم العربي والدولي لتعزيز موقفنا في المفاوضات الصعبة التي بدأت بالأمس.
0: النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. الولايات المتحدة
1: Firstly, taking a look at traffic in Sydney, Beacon Hill, Warringah Road near Jones Street. Emergency road work has closed a southbound lane. Cowan southbound M1 just past the Hawkesbury River Bridge. A semi has broken down. In Melbourne, we've got a broken down truck. Monash Freeway outbound at Yarra Road. We're down to 40 k's an hour. And we've got a smash Cranbourne West Hall Road at the Western Port Highway. Hospital can be scary and lonely for sick kids. This May, you can help give happiness to a seriously ill child in hospital. Donate at starlight.org.au because happiness matters. I'm Pete Davidson with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
2: من جولتنا الإخبارية بنرجع لكم مستمعينا، بدي أحييكم من جديد. أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM يوم السبت اليوم، صباحية السبت وهابي ساتردي. اليوم تاريخنا 16 من شهر ماي أيار. بدي ذكر بأحوال طقسنا اليوم بسني، بتوصل درجات الحرارة ل 21 درجة، 22 على الصعيد ملبن برعاية شركة عشتار. حالة الطقس تقدمت لكم. عندنا 30 سنة خبرة شركة عشتار للتحويلات المالية حول العالم، وعندنا كمان خدمات أخرى متوفرة. زوروهم، موجودين على 95 وي ستريت فيفيلد. بدي روح هلا، رح نروح سوا أنا وإنتو لعند الفنانة نجوى كرم. بنرجع نسمع الفنان سامو زين هون راديو 2ME. بونجور.

0: متابع برفقتكم صبحيتنا. مرحبا لكل الموجودين معنا وصباح النور لكم. هيدي هي الموجة الأقوى 1638 أيام، وهيدي هي إذاعتكم 2ME معكم على مدار الـ 24 على 24 ساعة متواصلين. هيدي خطتنا بالأصل. ميس بولين هانسن ردت على الزعيم حزب الأحرار أنجز تايلا هذا اليوم، حيث قالت أنه خطة الخطة هيدي وقف دفعات السنترلينك لكل شخص لا يحمل الجنسية الأسترالية هي خطة حزينة بالأصل. الخطة ذكية جدا. كيف؟ لأنه كل شخص لا يحمل الجنسية الأسترالية لا يحق له التصويت في الانتخابات، ولذلك موقف غير مهم، بل المهم هو التركيز على حاملي الجنسية الأسترالية الذين ينتظرون، وأكيد بدن هني مساعدة هيدي الخطة، وبالتالي حصد المزيد من الأصوات في انتخابات 2028. راح تحصد كتير من الأصوات. نعم، ما هو الرأي حاملي الجنسية الأسترالية بهالخطة؟ أنتو مستمعينا مع هيدي الخطة أو أنتوا مع ضد هيدي الخطة؟ ولكن منذكر أنه سيكون رأي لو لم تكن تحمل الجنسية الأسترالية، أنه الرأي يفرض على الإنسان يعطي رأيه. إذا ما عندك الجنسية الأسترالية معناتها ما فيك تاخد NTIS، ما فيك تستلم دفعات سنترلينك، ما فيك تستلم أي مساعدة من الحكومة. صباح النور لكم انتو برفقة ذات 2ME 1638 AM من عند زي العسل للفنان سامو زين. منروح لفاصل استراحة. 2ME maximum hits and more maximum music maximum hits 2ME Australia.
1: Suspect now heading north along Bishop Street.
2: Roger that.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
4: مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه، مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختباراتنا بلان، مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس، مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين، مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
0: بنسمع الفنان عمرو دياب انتو برفقة ذات 2ME. صباح النور.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 8:30 من وافيكم فيها عبر أثير راديو 2ME.
1: 2ME أستراليا.
2: The original 2ME.
3: Begin transmitting.
4: Locked,
5: loaded, and ready to fire.
6: This is your 2ME Australia.
7: Ready to fire.
8: Summaries. 2ME.
9: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة. استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد، أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.

0: أهلا بكم معنا إلى هذه الساعة الإخبارية الجديدة من العربية وفي عناوينها. السلطات الفيدرالية الأمريكية تعلن اعتقال محمد باقر سعد داود السعدي أحد قادة حزب الله العراقي المدعوم من إيران بتهمة التوجيه والتشجيع على تنفيذ هجمات ضد مصالح أمريكية وإسرائيلية. نتنياهو ووزير دفاعه يؤكدان استهداف قائد الجناح العسكري لحركة حماس ووسائل الإعلام الإسرائيلية تؤكد اغتياله.
1: كفانا مخامرات عبثية في خدمة مشاريع أو مصالح أجنبية.
0: رئيس الوزراء اللبناني يدعو لوقف المغامرات العبثية لخدمة مشاريع أجنبية، وبلاده ترحب بتمديد وقف النار مع إسرائيل وإنشاء مسار أمني برعاية أمريكية.
2: 20 years is enough, but the level of guarantee from them is
0: وفي ختام زيارته للصين، ترامب يكشف أنه لا يمانع من تعليق إيران لبرنامجها النووي لمدة 20 عاما شريطة التزام حقيقي. وإسرائيل تستعد لاحتمال استئناف القتال ضد إيران، وتقديرات بأن يمنح ترامب الضوء الأخضر لضربات محدودة.
3: هناك منافذ برية الآن تعمل، بالإضافة إلى ميناء أم قصر، الموانئ العراقية تستقبل عدد من البواخر القادمة.
0: ومع استمرار إغلاق مضيق هرمز، العراق يتجه للبحث عن منافذ بديلة ويعزز التبادل التجاري مع دول الجوار الإقليمي. ونبدأ من إعلان السلطات الفيدرالية الأمريكية أن محمد باقر سعد داود السعدي، وهو أحد قادة كتائب حزب الله العراقية المدعومة من النظام الإيراني، المتهم بتوجيه وتشجيع آخرين على تنفيذ هجمات ضد مصالح أمريكية وإسرائيلية، وبحسب المسؤولين يواجه اتهامات بالتخطيط لهجمات تستهدف مواقع يهودية داخل الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يمثل السعدي اليوم أمام محكمة فيدرالية في منهاتن، فيما لم تتضح بعد كيفية اعتقاله أو نقله إلى الولايات المتحدة. ووفق الشكوى الجنائية التي كشف عنها، يتهم السعدي بالتخطيط لما لا يقل عن 18 هجوما في أوروبا وكندا منذ أواخر فبراير الماضي، ردا على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. تتزايد المؤشرات بشأن مقتل قائد الجناح العسكري لحماس عز الدين الحداد بغارة على حي الرمال في غزة بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس إنهما أصدرا توجيهات بتصفية الحداد، مؤكدين رفضه تطبيق اتفاق غزة.

0: من تل أبيب معنا مراسلة العربية هبة مصالحة. أهلا بك معنا هبة، وهل من جديد إذا ما كان هناك حسم بأنه تم اغتيال عز الدين الحداد أم لا؟
1: لا يزال مصير الحداد غير واضح في إسرائيل، ولكن كما جاء على لسان مسؤولين أمنيين ونقلت عنهم وسائل إعلام مختلفة بأن هناك مؤشرات أولية على أن عملية الاغتيال نجحت، وذلك بسبب أن المنظومة الأمنية تابعت الحداد لمدة نحو أسبوع ونصف قبل تنفيذ هذا الهجوم الذي تم من خلال 3 طائرات حربية ألقت 13 قذيفة باتجاه الشقة السكنية التي كان يتواجد بها الحداد بعد أن خرج من مخبئه وفقا للرواية الإسرائيلية. ومن ثم بعد الغارة خرجت سيارة من المبنى تم استهدافها أيضا للتأكد من تنفيذ عملية الاغتيال، وأن لا أحد داخل هذه الشقة استطاع الهروب من الشقة. وفي إسرائيل يتحدثون بأنها استطاعت مراقبة الحداد لمدة أسبوع ونصف بمراقبة استخباراتية دقيقة وفق وصف المصادر الإسرائيلية الأمنية التي تتحدث لوسائل إعلام مختلفة. وبيان نتنياهو وكاد فور تنفيذ هذا الهجوم يشي بأن إسرائيل ربما متأكدة لناحية عملية الاغتيال، علما بأن إسرائيل حاولت تنفيذ عمليات اغتيال كثيرة للحداد وقد فشلت باغتياله سابقا.
0: كل الأخبار التي تؤكد هذه عملية الاغتيال هذه جاءت من وسائل إعلام إسرائيلية حتى الآن دون الحديث عن بيان رسمي، صحيح؟
1: دون حديث عن بيان رسمي صحيح، ولكن أيضا وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس تواصل مع إحدى الأسيرات الإسرائيليات التي كانت موجودة في قطاع غزة، والتي أيضا كانت برفقة الحداد، هو من كان يحرص على هذه المجندة الإسرائيلية الأسيرة، وأبلغها بأن إسرائيل استطاعت اغتيال الحداد. هذا جاء على لسان إسرائيل كاتس بعد أن تواصل مع إحدى الأسيرات. لذلك تأتي وسائل الإعلام الإسرائيلية لتقول بأن كاتس يؤكد عملية الاغتيال نتيجة تواصله الشخصي مع هذه الأسيرة، والتي أكدت أيضا وخرجت عبر وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة أكدت هذا الاتصال وقالت بأنها تلقت الاتصال من إسرائيل كاتس.
0: من بقي على أجندة الاغتيالات في قطاع غزة؟
1: وفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي التي قالت بأن إسرائيل في حال نجحت بعملية الاغتيال هذه يتأكد اكتمال اغتيال هيئة أركان حماس كما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ويتبقى في مجلس العسكري الأصلي للحركة الذين كانوا مسؤولين عن ومؤسسي هجوم 7 أكتوبر رئيس هيئة الاستخبارات التابع لحركة حماس وفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، وبالتالي تغلق الدائرة لكل مؤسسي هجوم 7 أكتوبر كما قالت إذاعة الجيش.
0: شكرا جزيلا لك هبة مصالحة على هذه التحديثات. شكرا. رحب لبنان بتمديد وقف النار وإنشاء مسار أمني برعاية أمريكية للتفاوض مع إسرائيل، حيث قالت السفارة اللبنانية بواشنطن إن لبنان يواصل الانخراط البناء في المفاوضات والدفع باتجاه مسار سياسي يضمن الاستقرار الدائم. كما أشارت إلى أن الوفد اللبناني المفاوض ملتزم بالتوصل لاتفاق يعيد كامل سيادة لبنان ويضمن سلامة وعودة جميع مواطنيه، أيضا تحويل زخم وقف إطلاق النار إلى اتفاق شامل ودائم يحفظ كرامة الشعب اللبناني وأمنه ومستقبله. الخارجية الأمريكية كانت قد أعلنت تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما بهدف تمكين إحراز مزيد من التقدم. وأضافت الخارجية الأمريكية أنه يجري استئناف المسار السياسي للمفاوضات يومي 2 و3 يونيو. بالإضافة إلى ذلك سيتم إطلاق مسار أمني في مبنى البنتاغون يوم 29 مايو بمشاركة وفود عسكرية من كلا البلدين. وأعربت الخارجية الأمريكية عن أملها في أن تسهم هذه المناقشات في تعزيز سلام دائم بين البلدين وبتحقيق اعتراف كامل بسيادة كل طرف وسلامته الإقليمية وإرساء أمن حقيقي على طول حدودهما المشتركة. من جانبه أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن العودة لمنطق الدولة هو السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان، مشددا على ضرورة أن تقوم الدولة على سلاح واحد هو سلاح الجيش الوطني.
2: إن أي إنقاذ فعلي لبنان اليوم يستحيل أن يتم من دون العودة الواضحة إلى منطق الدولة، دولة تكون سيدة قرارها وتحترم دستورها وتطبق قوانينها على جميع، وتعيد بناء إدارتها على أساس الكفاءة والمحاسبة والشفافية. فالدولة التي نريد هي دولة المواطن المتساوية، دولة المؤسسات الفاعلة، دولة القضاء المستقل والإدارة الحديثة. وهذه الدولة لا تقوم إلا بقرار وطني واحد هو قرار مؤسساتها الدستورية، وسلاح واحد هو سلاح جيشها الوطني.
0: وشدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على أنه لابد من قانون واحد للدولة اللبنانية لا يعلو عليه أحد، وقال يكفي مغامرات عبثية لخدمة مشاريع أجنبية آخرها حرب لم يختارها اللبنانيون بل تم فرضها على لبنان ما أدى لاحتلال إسرائيل 100 و...

a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Veronica Giuliani, 1660-1727. هي راهبة كبوشية تم تقديسها سنة 1839، كان اسمها أرسلة، بس لمن فاتت عالدير عن عمر 17

عم بشع. بس اجوا الاطباء حتى يشرحوا سنة 1727 بينت العلامات يلي كانت مختفية قبل بقلبها نفس جروحات المسيح لمن كان على الصليب. ارشيف الفاتيكان بأكد هيدا الشيء. اليوم الدائرة اللي ضلت فيه 50 سنة بمدينة سيتا دي كاستيلو مليء بالحجاج وبالزوار بيزيد عددهم عن 200,000 سايح كل سنة. كتبت يومياتها والكنيسة تفاجأت بالفوليوم 20,000 صفحة مكتوبين كلها عن الرؤية عن الملائكة عن عذاباتها وأوجاعها والتصوف من أجل خلاص النفوس. Today her diary is regarded as one of the great treasures of Catholic mysticism. ونحن منصلي معكم بهيدا البروغرام ومنقول her famous quote: The Lord made me understand that the cross is the school of love. There we learn true patience, true humility, and perfect charity. O Saint Giovanna Giuliana, pray for us in this hour. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: جولتنا الأخبارية لتمام 8:30 تعرفنا عليها سوا عبر أثير راديو TME. برجع لعنكم مستمعينا تذكر بأحوال طقسنا لليوم يوم السبت 16 من شهر ماي أيار. طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة 21 اليوم، 22 على الصعيد ملبن، وبون ويكند لألكم. نتوجه إلى فاصل استراحة ونكمل مشوارنا برفقكم.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: Home to Australia. 3, 2, 1. Keep it in your memories.

0: جولة أخبار الساعة 9 من وافيكن فيها عبر أثير راديو 2ME. صباح النور.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: Get the news first from 2ME.
3: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباذ بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولبة مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
4: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلاً التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجياً. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما، أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
6: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: مساء الخير. لبنان يترقب بحذر نتائج مفاوضات واشنطن التي تنتهي حوالي 10 مساء اليوم. حتى الآن لا معلومات دقيقة عما يمكن أن يصدر عن المجتمعين، لأن الكتمان سيد الموقف. مع ذلك فإن القليل الذي يرشح من الاجتماع يوحي أن التوصل إلى إعلان نوايا أمر غير مستبعد، علما أن إسرائيل تصر على نزع سلاح حزب الله وتريد خريطة طريق لذلك، فيما لبنان يطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي. وقد توقعت هيئة البث الإسرائيلية أن يتفق لبنان وإسرائيل مبدئيا على انسحاب الجيش الإسرائيلي مقابل نزع سلاح حزب الله، مشيرة إلى أن وكالة الاستخبارات الأمريكية أعدت خطة متكاملة لتفكيك الحزب. فهل ما تقوله هيئة البث الإسرائيلية حقيقي وواقعي أم مجرد تسريبات هدفها الضغط؟ بمعزل عن الجواب، الأكيد أن أمريكا تمارس ضغوطا مكثفة على الجانبين اللبناني والإسرائيلي بهدف التوصل إلى نتائج عملية في نهاية اليوم الثاني من الجولة الثالثة. في هذا الوقت يواصل حزب الله هجومه على المفاوضات. فعضو المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي اعتبر أن السلطة ذهبت إلى مفاوضات ذليلة مع إسرائيل، وذلك في سياق تآمر متكامل على الوطن وسيادته والمقاومة. فهل الحزب جزء من هذه السلطة التي يصفها بالذليلة أم لا؟ وبالتالي كيف يرضى الحزب أن يبقى في حكومة تذل نفسها أمام العدو وهو يرفع شعار هيهات من الذلة؟ والأنكى أن قماطي حذر من فتنة تحوكها السلطة اللبنانية مع أحزاب اليمين في لبنان وبرعاية أمريكية. فمن يوصل البلد إلى الفتنة يا ترى؟ أليس حزب الله الذي يستقوي على الدولة ويعصى قوانينها وأنظمتها ويجر البلد لوحده إلى حروب خاسرة تتضمن قتلا للشعب واحتلالا للأرض؟ البداية من آخر أجواء المفاوضات في رسالتين، الأولى من واشنطن مع أنتوني مرشاء والثانية من بعبدة مع جويس عائي. نبقى إذن إلى مع أنتوني، يمكن أنتوني مرشاء رح يكون بالبداية. أنتوني، ما هي آخر العملية أو آخر المعلومات المستقاة من الاجتماع؟
1: يعني نخلة بعد حوالي 4 ساعات على انطلاق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بواشنطن، بتكشف مصادر أمريكية مطلعة للأم تي في أنه أي تفاهم قد يخرج من اجتماعات اليوم سيعكس وجود تقاطع واضح بين الموقفين اللبناني والإسرائيلي بدفع أمريكي حول هدف أساسي يتمثل بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ونزع سلاح حزب الله. وتقول المصادر أن واشنطن تعتبر أنه الأطراف الثلاثة باتت تتحرك ولو بدرجات أو أساليب مختلفة ضمن جبهة سياسية واحدة فيما يتعلق بضرورة معالجة ملف سلاح الحزب، حتى لو بقي الخلاف قائم حول آلية التنفيذ والتوقيت والتفاصيل السياسية المرتبطة بهذا الملف. وبحسب القراءة الأمريكية فإن الخلاف الحالي لم يعد حول مبدأ نزع السلاح، بل حول كيفية الوصول إلى ذلك والضمانات المطلوبة وشكل الترتيبات الأمنية والسياسية التي يمكن أن ترافق أي خطوة مستقبلية. وتضيف أيضا المصادر أن ما يجري بحثه حاليا لا يرقى إلى اتفاق سلام نهائي، بل إلى صيغة تقوم على مسارين سياسي وأمني، مع بحث إمكانية إصدار إعلان سياسي مشترك يصنف كتفاهم أولي أو إطار نوايا يمكن البناء عليه في المراحل المقبلة تمهيدا لمسار تفاوض أطول وأكثر تفصيلا. وفي هذا السياق تكشف معلومات متقاطعة أن إعلان النوايا الذي يجري حديث عنه وبحثه في واشنطن قد يتضمن تأكيد على حق لبنان وإسرائيل بالدفاع عن النفس ومنع أي طرف ثالث من القيام بنشاط عسكري يهدد أمن الحدود، إلى جانب طرح إسرائيلي بإلغاء القوانين اللبنانية التي تجرم التواصل مع إسرائيل في إطار أي مسار سياسي أو أمني مستقبلي. وبحسب الأجواء الأمريكية فأن النقاشات ستتركز حاليا على ما إذا كان المسار الحالي سيقود إلى وقف نهائي للحرب أو إلى اتفاق أمن طويل الأمد يحفظ أمن الحدود ويمنع عودة التصعيد في الجنوب اللبناني. وفي موازاة المفاوضات يجب أن أشير إلى نقطة مهمة أيضا نخلة، أن اللواء شقير قد وصل إلى واشنطن حيث يعقد سلسلة لقاءات مع CIA وجهات أمريكية مختصة قبل ما يتوجه إلى ميشيغان لاستكمال برنامج لقاءاته على أن يعود إلى لبنان بخطوة هون تقرأ ضمن الحراك الأمني المواكب للمفاوضات الجارية بالعاصمة الأمريكية المتعلقة أيضا بالأمن. هذه الرسالة من مبنى الخارجية الأمريكية، معي أنا وزميل ربيع شمعون.
0: الزميل أنطوني مرشاء، شكرا جزيلا لك.
2: وإلى قصر عبده، حيث يواكب الرئيس عون مسار المفاوضات. الأجواء من هناك توفينا بها مباشرة الزميلة جويس عي. لك جويس.
3: صحيح، رئيس جمهورية العمان جوزيف عون يواكب منذ هذا الصباح كل الاتصالات، وتحديدا في فترة بعد الظهر كان هناك أكثر من اتصال جمعه مع الوفد اللبناني. طبعا الاتصال الأبرز الذي حصل بالأمس بين عون وبري رئيس مجلس النواب، قال بري حمل رسالة من حزب الله إلى رئيس جمهورية، مفادها أن بري استطاع أن ينتزع من حزب الله تحديدا أنه مستعد للالتزام بوقف كامل للنار إذا ما أعطت إسرائيل هذا الأمر للبنان. إذن موقف موحد لبناني بين عون بري وسلام يقوم على طلب في هذه المفاوضات وقف كامل لإطلاق النار. حتى هذه الأثناء لم ينتزع لبنان بعد هذا الأمر من إسرائيل، ولكن هناك أجواء إيجابية تقول أنه قد يستطيع لبنان الحصول على هذه الورقة، وبالتالي إن حصل لبنان على وقف كامل لإطلاق النار يلتزم لبنان بهذا الموضوع. ولكن إسرائيل تسأل عن مصير سلاح حزب الله وماذا عن سلاح حزب الله. الجواب في لبنان هو أعطونا وقفا لإطلاق النار وبعدها خذوا ما يدهش المفاوضين، وهذا ما قاله رئيس بري تحديدا. إذن وقف إطلاق النار ومن ثم نذهب لموضوع نزع سلاح حزب الله وسحب سلاح حزب الله. إشارة إلى أنه مصادر مطلعة تقول للأم تي في أن لبنان يعمل بالتوازي والتزامن بين خطوات بين لبنان وإسرائيل، بمعنى مثلا أن ينسحب الجيش الإسرائيلي على خطوات أو بأكثر من خطوة، وبالتالي يقوم الجيش أيضا بالانتشار بالجنوب بهذه الخطوات. يعني وكأننا نعود إلى ورقة توم براك. أيضا تقول المصادر المطلعة أنه لم يطرح الجانب الإسرائيلي أي تعاون عسكري أو أمني بين لبنان وإسرائيل أو مع لبنان. وأيضا يقول مصدر مطلع على الاتصالات للأم تي في أن المفاوضات تحصل على مسارين أمني عسكري وسياسي، ويعمل على اتفاق ذات صيغة أمنية عسكرية، إما وقف نهائي للنار أو وقف نهائي للحرب أو اتفاق أمني يحفظ أمن الحدود بين البلدين. وأظن أنه بحسب المعلومات التي ترشح الآن أنه هناك محاولة لكي محاولة إنجاز اتفاق أمني، عقد اتفاق أمني بين لبنان وإسرائيل. مصادر تصف الآن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بأنها كانت positive أي إيجابية and productive أي أنها كانت منتجة، but no deal yet أي أنه حتى الساعة لم يحصل أي اتفاق، ولكن نحن على طريق أنه يكون في اتفاق، محاولة اتفاق أمني. إذن هكذا هي الأجواء. إشارة أخيرة إلى أنه بحسب معلومات الـ MTV وصلت الدرافت لبيان مشترك يحاول الأطراف الثلاثة أمريكا لبنان وإسرائيل أن يصدر في نهاية هذه المفاوضات بيان مشترك. حصل رئيس جمهورية على الدرافت منه، دون ملاحظاته وأرسله إلى الوفد اللبناني في محاولة لإصدار بيان مشترك. إن لم يستطع لبنان أو الأفرقاء الثلاثة من إصدار هذا البيان المشترك فكل بلد عندها يصدر بيانه الخاص، ولكن هذا سيكون مؤشرا. إذا استطاع الأفرقاء الثلاثة أن يصدروا بيانا مشتركا فهذا يعني أن الأجواء إيجابية. هكذا هي الأجواء من قصر بعبدة. طبعا سنكون معكم أنا وزميلي سيف ماضي لموافاتكم بأي جديد فور وروده.
2: شكرا لك جويس.
0: ودائما في إطار المفاوضات، علمت بيروت تايم أن السفير سيمون كرم كان صارما خلال المفاوضات وأبلغ السفير الإسرائيلي. أمي.
4: Firstly, in Sydney, Belrose got a gravel spill. Forest Way southbound near Crozier Road. Penrith, two-car crash. Castlereagh Road at Jane Street. In Melbourne, emergency works after a crash at Epping Findon Road. It's closed eastbound from Epping Road. You need to take McDonald's Road. And works on the Eastern Freeway. It's closed in both directions between Bulleen and Tram Roads. Hospital can be scary and lonely for sick kids. This may help make hospitals a happier and safe place for seriously ill kids. Donate at starlight.org.au because happiness matters. I'm Pete Davidson with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
5: بدي وصل تحياتي الصباحية لكل مستمعينا أنتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM صباحية السبت اليوم تاريخنا 16 من شهر ماي أيار. بدي ذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني بتوصل درجة الحرارة ل 21 22 على صعيد ملبن. منروح لجولتنا الغنائية بنسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME. صباح النور.

نعود إلى أخبارنا من أغانينا. بدي وصل تحياتي الصباحية لكل الموجودين معنا على الموجي 1638 AM 2ME أستراليا. حزب الأحرار الأسترالي يستعد للإعلان عن خطة في أستراليا ستجعل دفعات سينتلينك والNDIS فقط للحاملين الجنسية الأسترالية في حال فازوا بالحكم بال 2028. هذا يعني لن تحصل على دفعات السينتلينك إذا كنت تحمل الإقامة الدائمة أو المؤقتة. حصرا يجب أن تكون أسترالي. الإعفاءات للاجئين الذين يصلون إلى أستراليا بفيزة اللجوء الإنساني، يعني مثل أغلب السوريين والعراقيين سيتلقون الدفعات. الأشخاص الذين يتلقون هذه الدفعات حاليا من حملة الإقامة الدائمة سيستمروا بالحصول عليها ولن يتم قطعها عنهم. القانون سيطبق على المتقدمين الجدد فقط بعد صدور القرار. تحياتي الصباحية لكم. انتو بيرفتي ذات 2ME 1638 AM. نسمع الفنانة نارين.

0: ايه بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ونرجع منتابع سوا صباحيتنا صباح النور من عنا من هون من راديو 2ME.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
4: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطعنة الرحم وتخفيف آلام اللولبة مجانا وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضا. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: The new music leader. This is the original 2ME. The original.
1: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Laciosi Peregrine helps who suffer from amputation, people with AIDS and cancer. القصة بتقول إنه القديس بيريغرين كان عنده سرطان صعب جدا يخلص منه بلا ما يقطعوا له أجره. قبل بليلة بس من العملية صلى أمام الصليب وشاف برؤية المسيح عم بيلمسه على أجره. ولمن إجوا الدكاترة النهار التاني حتى يبلشوا العملية بيّن قدامهم شفاء كلي. عيده بأول أيار لأنه توفى بأول أيار ميلادي سنة 1305. أو great Saint Peregrine, you have been called the mighty and the wonder worker because of the many miracles you obtained from God for those who turn to you. In your suffering from cancer, you turned yourself to God in trust. Please intercede for us that we may be healed in body, mind, and spirit. Amen. In this program, Saint of the Hour, pray for us. Amen. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: times and the greatest hits on 2ME.
1: مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه، مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختباراتنا بلان، مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس، مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين، مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools، معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
3: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً، إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 10 من وافقين فيها عبر أثير راديو 2ME صباح النور. 2ME News
1: as it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المجلس. No one but no one does it like we do. First. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free. المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن. Your news coming up moments from now
2: on 2ME Australia. في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاما. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كاميرا.
4: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate. هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد. On the hour, every hour. First. 2ME
5: Australia News. نشرة الثانية والربع من صوت لبنان مع تحيات جورج عبد النور وجهاد جرجس.

0: العناوين. هل يصل ترامب إلى إيران عن طريق الصين؟ رسالة حماس لنصر الله يوم الهجوم. متى ينطلق قطار العبودية؟ هل يبلغ ترامب أهدافه في إيران عن طريق الصين بعد محاولات تطويقه من أهل بيته؟ فمع فشل مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة في لجم صلاحيات دونالد ترامب في الحرب على إيران، دعت الصين لوقف شامل ودائم لإطلاق النار وفتح مضيق هرمز، ما سيعود بالنفع على الولايات المتحدة وإيران ودول المنطقة. ترامب أوضح أنه والرئيس الصيني لا يرغبان في أن تمتلك إيران أسلحة نووية ويريدان فتح المضيق، قائلا: نشعر بتقارب كبير بشأن كيفية إنهاء الوضع. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال إن إيران تبحث العرض الروسي بشأن نقل اليورانيوم المخصب، وأي سفينة تريد المغادرة عبر هرمز عليها التنسيق مع إيران، وبعد انتهاء الحرب سيعود كل شيء لسابق عهده. واليوم تعقد جلسة مفاوضات مباشرة جديدة بين لبنان وإسرائيل عند الرابعة من بعد الظهر بتوقيت بيروت. السفير الإسرائيلي في واشنطن اعتبر اللعبة منتهية، وأن إسرائيل لن تسمح لحزب الله بإعادة ترميم الترسانة، وأن لا تفاوض على سلام من دون إنهاء وجود حزب الله. هيئة البث الإسرائيلية أعلنت أن وكالة الاستخبارات الأمريكية أعدت خطة لتفكيك حزب الله. ماذا في رسالة واشنطن؟
1: رسالة واشنطن.
2: المفاوضات في واشنطن والحدث في زوتر الشرقية، حيث عملت إسرائيل على استخدام الميدان شمال الليطاني للضغط سياسيا على الوفد اللبناني رغم الخبز والملح، حيث تناول الوفدان